اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: شم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يكثف حراكه الدبلوماسية الدولية لوقف التصعيد في الضفة الغربية وتثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. قوات الاحتلال تقتحم عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية. السعودية تعلن مهاجمة ميليشيات موالية لإيران في العراق ردا على عشرات الهجمات التي استهدفت منشآت بترولية داخل أراضيها. قائد الجيش اللبناني يؤكد أن حماية الحدود أولوية وأن الهدف هو الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية. مسؤول أمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران لن يتضمن أي رسوم للعبور من مضيق هرمز. نتنياهو يصف لقاءه مع ترامب بالممتاز ويؤكد أنه لا مفر من ضربات إضافية تستهدف منشآت نووية إيرانية.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واحدة من أكثر القصص القرآن اللي تكررت في كتاب الله سبحانه وتعالى قصة شاب خرج من بلده خائف يترقب، ما بيملك بيت، ما بيملك وظيفة، ولا عنده رصيد ولا مال ولا حتى عائلة تسانده. وصل إلى بئر مدين، أكيد عرفتوا منه سيدنا موسى، متعب جائع، لكنه عليه السلام بادر وبمروءة وبشهامة يساعد فتاتين، سقى لهم الأغنام ثم تولى إلى الظل وجلس وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعا الله سبحانه وتعالى وتوجه إلى الله بالدعاء. هذا الشاب اللي تحدث عنه القرآن هو سيدنا موسى عليه السلام. شو صار بعد هيك؟ رجعت واحدة من الفتاتين إلى أبوها الشيخ الكبير يقال إنه سيدنا شعيب، وقالت له جملة بتختصر كل شروط الزواج الناجح. اللي بده يزوج بنته يقرأ: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. البنت شافت فيه المعدن الأصيل، القوة والأمانة. الأب شو عمل؟ هل طلب من سيدنا موسى إنه يحضر كشف حساب بنكي؟ ولا قال له وين بدك تزوجها؟ ولا كم بدك تذبح؟ ولا طالب بشراء قصر؟ ولا حفل زفاف أسطوري؟ ولا تأمين ذهب بمبلغ فلكي؟ لا، استدعاه وبكل بساطة وتيسير عرض عليه الزواج مباشرة قائلا. ربنا بيروي يا إخوان، ليش إحنا ما بنقرأ كلام الله؟ ليش ما بنتبع الشريعة والطريق اللي الله سنها؟ قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طيب شو المهر؟ المهر عبارة عن عقد عمل. قال: على أن تأجرني 8 حجج، يعني تشتغل عندي 8 سنوات. الأب اشترى لبنته رجل، واحتضن شاب طموح ما عنده من حطام الدنيا شيء، لكنه عنده أخلاق وعنده صدق. فالقرآن بده يوصل رسالة عظيمة. هذا المشهد الرباني في تيسير الحلال، تيسير الحلال واحتضان الشباب، وهذا المنهج القرآني في التركيز على جوهر الإنسان مش على جيبه، مش على مظهره، مشان الله المادية ذبحتنا، بيجعلنا نقف بأسى وحسرة وإحنا بنتفرج على واقعنا اليوم. إحصائية صعبة جدا، شو بتحكي لك؟ استطلاع رأي، 400,000 شاب أردني، عارف قديش؟ 500,000 شاب أردني ما بين 29 و39 سنة، أو 20 و22 سنة إلى 39 سنة مش قادرين يتزوجوا. شاب بقمة عطائه البدني والنفسي. وكثير منا ترى أنت تفقد حالك، بتلاقي واحد منهم أخوك، بتلاقي واحد منهم زميلك في العمل، بتلاقي واحد متخرج من الجامعة وتقطعت فيه الأسباب. فكل أسباب الزواج متوقفة على محطة انتظار، رقم مرعب بيخليك تحط إيدك على قلبك وتسأل شو صار بالمجتمع؟ ليش الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه صار أمنية صعبة، صارت محفوفة بالمخاطر، مخاطر الديون والهموم والبيت والكهرباء والإيجار والدار والمهر لا، تعالوا بدنا نرجع كمان مرة شوي لورا، نرجع لزمن النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أخوان الشريعة بتقدم حلول لكل زمان ومكان ولكل مشكلة. كل واحد اليوم مش عارف كيف يتعامل مع الزواج، يشوف كيف الإسلام يتعامل مع الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام حط قاعدة التيسير والمباركة. سيدنا الصحابي الجليل سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أغنى أهل المدينة، هذا ما كان رجل عادي، كان ثري جدا رضي الله عنه، بلغتنا إحنا اليوم نحكي عنه ملياردير، ومع هيك لما تزوج تزوج بهدوء تام، ولا من شاف ولا من دري، يعني بسيطة. المقصود مش إنه فزع كل المدينة لأنه أنا غني وبدي أتبختر، حتى إنه النبي عليه الصلاة والسلام تخيل، سيد المدينة، القائد، المعلم، المربي، ما عرف بزواجه إلا بعد أيام، شافه وعليه طيب، هذا الطيب كان يستخدم للأعراس، فقال له: شو يا عبد الرحمن، شو الخبر، شام عليك ريحة؟ فقال له: يا رسول الله تزوجت. والله تزوجت يا رسول الله. قال له: مبارك النبي، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بكل خير، شو المهر، شو قدمت لها مهر؟ قال له: يا رسول الله زنة نواة
من ذهب، يعني نواة التمر شايفينها الصغيرة هاي، قدها قطع صغيرة من ذهب. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قدم المهر، لكنه ما أغلق الشوارع وما نحر عشرات الجمال وصورها حتى يباهي، وما استأجر قاعة بتفوق قدراته المالية. اتزوج ببساطة وبميزانية مناسبة، والفكرة بالزوج إنه رجل صالح، والفكرة بالمرأة إنها امرأة صالحة. هذا المشهد النبوي العظيم بيخليك وجه لوجه اليوم قدام أزمة 400,000 شاب أردني مش قادر ياخذ هاي الخطوة، لأنه بيصطدم بمليون جدار، جدار العادات، جدار المظاهر اللي ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل بها من سلطان. الزواج صار عبارة عن زي كأنك فايت عمول، قائم التسوق، تكاليف فلكية، جاهة، حفلة حنة، حفلة وداع، قاعات وتكاليف والخال والعم ومش عارف إيش. فبيبدأ الإنسان حياته إذا بيفكر يتزوج بده يبداها بديون بدها تلاحقه لسه لعشرات السنوات القادمة. النبي عليه الصلاة والسلام وضع قانون، حبذا الناس ترجع لدين الله والشريعة وكيف النبي عليه الصلاة والسلام سير الأمور. النبي قال ببساطة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، ما بدك تزوجوا وبدك تدوروا على المظاهر وبدك تدور على أشياء ثانية، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا الفساد العريض اللي بلشنا نشوف آثاره اليوم، الشباب تركت لفرائس مش فريسة، فراغ وعزوبية وغيرها. شو العلاج؟ الإسلام قدم العلاج. العلاج يحتاج إلى شجاعة مجتمعية، بدك مبادرات مجتمعية أكثر، وقرار من الآباء والأمهات يوقفوا مع الزوج ويقول أنا بدور لبنتي رجل أشتريه، مش ببيع بنتي للي بيدفع أكثر. ونرجع للبركة والبساطة، وندرك إنه المفاخرة بالمظاهر لا تصنع إلا دمار للبيوت قبل أن تبنى. فرسالتنا للآباء للأمهات: اتقوا الله في شباب المسلمين، يسروا الحلال عشان يغلق باب الحرام. ورسالتنا لـ400,000: لا تيأس واطرق الباب واسعى في طلب العفاف ولو بأقل القليل. وتذكر لكل شاب اليوم بحاجة إنه يتزوج، خليه يتعلق بالله ويتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: 3 حق على الله عونهم. 3 الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أنه يعينهم، ثم ذكر منهم صلى الله عليه وسلم: والناكح الذي يريد العفاف. اللي بده يتزوج وبدور على بنت حلال عشان يعف نفسه ويبتعد عن الحرام، ربنا سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب أنه رح يعينه. فمتى ما صدقت النية ربنا سبحانه وتعالى سيبعث لك العون، لا تحكي من وين، ربنا سبحانه وتعالى بدبرها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: أحلى.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك لنا اللهم فيها يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورضا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام يا رب العالمين. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا رب العالمين، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: صفيها وعلى الله خليها
1: صفي صفيها وعلى الله خليها
0: وصف النية صفيها وعلى الله
2: ان شاء الله صافية ان شاء الله. أسعد الله صباحكم من جديد. إذن عبر عين أف أم على 98.3

التي ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباح. ألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد وبادع جلت، ومن العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل، والإخراج معتز مش معتز يا أخوان، يزن النغوي. تقبلوا دائما تحيات أحمد الطراوني ومحدثكم عبد الرؤوف. يمكننا استقبال اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم عبر رقم البرنامج على 07-8-46-31.

0: آخر الأخبار يمكنكم متابعتها فيما يهم الناس على موقع الدار الإخباري، وأيضا المتابعة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة وعبر قنواتنا على اليوتيوب. صباح الخير دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: اللهم اجعلنا ممن يزرعون الخير في الدنيا ويحصدونه في الآخرة. اللهم اجعل قلوبنا لك خاشعة
0: يا رب،
1: وأعيننا من خشيتك دامعة
0: يا رب،
1: وألسنتنا بالشكر لك ناطقة
0: يا رب،
1: وأدم علينا راحة البال.
0: آمين.
1: وتيسير الحال، وارزقنا حلو الحياة وسعة الرزق ولباس العافية وحسن الخاتمة
0: يا رب.
1: وصلى العالمين. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
0: الله يسعد صباحك يا أم بهاء. أيوة والله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: الله يصبحك وربحك
1: صبحك
0: بأنوار النبي أخونا أبو محمد.
1: يا رب احنا
0: صباح
1: وياك.
0: الخير عليك
1: الله
0: وعلى
1: يسعد
0: الشباب
1: صباحك.
0: القائمين في هذه الإذاعة.
1: الله
0: صباح
1: يحييك.
0: الخير على المستمعين.
1: الله يحييك
0: اللهم
1: ويحييك ويبارك فيك.
0: أرنا الحق حقا وأرزقنا
1: يا
0: اتباعه،
1: رب
0: وأرنا الباطل باطلا
1: يا
0: وارزقنا
1: رب يا
0: اجتنابه.
1: رب يا رب يا
0: اللهم
1: رب.
0: اغننا بحلالك عن حرام،
1: اللهم امين.
0: واغننا بفضلك عن من سواك.
1: يا رب العالمين.
0: صباح الفل والمسك والعنبر.
1: يسعد صباحك يسعد صباحك يا سيدي والله.

0: صباح الخير أخوي أبو محمد.
1: صباح الورد.
0: أنت وكافة طاقم هذا البرنامج الرائع.
1: الله يحييك.
0: الآن إن شاء الله بعد ما تناولنا القهوة.
1: أيوة.
0: أنا وزميلي عيسى الكيلاني إن شاء الله باتجاه رويشت.
1: يلا يسر الأمور. الله يسر الأمور.
0: معك أخوك بهاء الحوري.
1: يلا يسر الأمور يا شباب. الله يسر أموركم. الله يسر أموركم.

0: صباحك اخوي عامر الجوب. صباحك
1: صباحك
0: كله ياسمين وعسل.
1: طول عمرك.
2: صباح الخير سيد عامر.
1: سعد صباحك
2: وللكادر.
1: الله يحييك.
2: النشيط الجميل اللي معاه. صباح الخير للمستمعين.
1: صباحك
2: خير للوطن الجميل وقائد البطل.
1: يلا حييك. محمد العمور يقول لك بتراود اليوم الاربعاء يا زمان، خليها لغنا اليوم الخميس. شو عليه اربعة وخميس يوم واحد؟ ها ماشي يا

0: ريسان تسعد الله صباحك يا أخوي، جزاك الله خير يا رب العالمين.
1: صباح الخير سيد عامر،
0: صباح الخير
1: لك وللكادر،
0: يلا حييك
1: النشيط الجميل اللي معاك، صباح الخير للمستمعين، صباح الخير للوطن الجميل وقائد الوطن،
0: صباحك يا رب العالمين.
2: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي،
0: الله حييك
2: عنك الحبيب،
0: والله أنا دائما مشتاق لك، الله ربي يديمك.
3: بسم الله والحمد لله، أصبحنا وأصبح الملك لله دائما. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة أخوي عامر وطاقم هالبرنامج الرائعين اللي معك، وصباح الخير لسائقين التاكسي على مستوى المملكة، والله يا رب يرزقكم ويجبركم جميعا. أنا الآن في منطقة مرج الحمام، وكل التحية لمرج الحمام وأهل مرج الحمام، وتحية لأخوي أبو مشعل الدعجة ساكن مرج الحمام،
0: والله والنعم، الله حييك وحييه. إي والله ريت تسأل عن نتائج التوجيهي أول أسبوعين بشهر 8، الأسبوع الجاية واللي بعده إن شاء الله. الله يهدي البال

0: شاء الله يا إسراء، إن شاء الله إن شاء الله.
1: صباح الخير أخوي عامر.
0: يسعد صباحك.
1: صباح الوطن الجميل.
0: يلا حييك.
1: الله يسعد صباحكم جميعا.
0: وصباحك يا
1: أخوكم مهند مصلح أبو سند من الإمارات.
0: والله والنعم. الله يسعد صباحك يا مهند. أخوي عبد الله إن شاء الله إن شاء الله يا أخوي عبد الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب.

أخوي عامر بخصوص عطلة القطاع العام 3 أيام فعلوها، والله يا سليمان يا أخوي بعتهم، لكن الدراسة تدرس بشكل جاد حسب ما تفضل مبارح المهندس فايز النهار. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.

امبارح يا اخوان في استطلاع للرأي, يعني انا يعني احنا عارفين الموضوع للأمانة, بس استطلاع الرأي امبارح اعطى ارقام غريبة عجيبة. شو هو استطلاع الرأي؟ اول شيء اللي اجراه المجلس الاعلى للسكان, المجلس الاعلى للسكان, بتعرفوا قديش عدد الأردنيين اللي لم يتزوجوا لغاية الآن اللي أعمارهم من 25 ل 39؟ قديش عددهم؟ 400,000 شاب أردني, 400,000 شاب أردني, هذول أعمارهم من 25 ل 39, يعني هذول أعمارهم اللي هم الآن بسن الزواج أو بسن فوق الزواج أو صار عمره 40 سنة وبعده مش متجوز, يعني أبو 27 بتقول بعده, أبو 25 متخرج جديد, أبو 30 بقول لك الساعة توظف مثلا ماشي, أبو 34 33, هذا متطلباته غير, وبعجبوش العجب ولا صيام برجب زي هالواحد ماشي. طب أبو 39 يا أخوان الرقم كبير كبير جدا, 400,000 شاب, تخيل رقم مهول, الله المستعان.

يعني بدي اسال سؤال بس من الطبقه اللي عمره 35 ل 39 هذول ليش بعدك مش متجوز مثلا؟ ليش ما زلت مش متزوج؟ من 35 ل 39 باستثناء عمر يعطينا الجواب. يعني مثلا عمر ليش ما يتجوز؟ موظف وامورك كويسه ودارك جاهزه وما شاء الله عنك، وشو بعدك بتستنى؟ يعني غلطان انا يا اخوان؟ $400,000 نص مليون

فائر بقول لك والطلاق ليش نسبته مرتفعة؟ اسألوا المحاكم. ماشي ابو الربابعة، اعطيه راتب كويس، اعطيه بونص، الاحصائيات تشمل المطلقين وسبقهم الزواج. والله ترى الموضوع ما هو راتب ولا راتب بونص، ترى سعى الموظف ماشي بقول لك لو في زيادة ماشي مزبوط، بس اللي معلش يعني من 35 ل 39 سنة سعد محمد خطيب بقول لك ما في قروش. الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك سيدي. علي القيسي بيقول لك صباح الخير، كيف بدك شاب وظيفة راتبه 300 دينار يفتح بيت يا عامر تكلفة البيت 800 دينار؟ الله يعطيك العافية. صحيح؟ بس حتى نكون منصفين، ترى في شباب رواتبهم كويسة بس مش متجوزين. ليش بعدهم مش متجوز؟ هذا السؤال. صح مع كل شيء شو بيقولوا اسمه نصيب، بس أكيد في سبب. يعني هالجدة حياة الرفاهية العيش الشاب الأردني يا أخوان، يعني هو كل سنة بيطلع له إجازة، بيطلع فيكيشن عقولته، ها بروح على الشواطئ مرة مرة وخالصة. وين بده يروح الشاب الأردني؟ أصلا الشباب الأردني بقطاع العام بياخذوش إجازات عشان اللي صار ما صار. أقول لك بطلع لي كم ليرة آخر السنة كويسات. تعددت الأسباب للعزوف، أولها المهور الخيالية، أجرة الصالون 1000 دينار عشان شوية سنفرة بالسين مش بالصاد يا زلمة. ماشي

0: طيح عليهم رقم واحد سيدي لأنه اللي برا مسافر مش داخل بلا استطلاع.
1: أها أنا بدي أشكره. قولوا لي ليش؟ قديش بقول لك ضيف عليهم واحد اللي هو ابني اللي ابنه مسافر برا البلد، يعني ما أخذ رأيه بالاستطلاع. قديش عدد الأردنيين المغتربين بهذا العمر واللي بعده مش متجوز؟ خلنا نروح على الدراسة، نقرأ الدراسة الاستطلاع وبنسمع آراء الناس.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
6: بلا لحص لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وراحة بال يا رب العالمين. الرسائل يا أخوان مش مهدية، احنا بعدنا مش قارئين شيء على الاستطلاع، وكل واحد بيقول سبب. اسم، خلينا نشوف الاستطلاع. أظهر استطلاع رأي أجراه المجلس الأعلى للسكان وجود تراجع مستمر في أعداد حالات الزواج المسجلة سنويا في الأردن رغم زيادة حجم الفئة العمرية المقبلة على الزواج، حيث يبلغ عدد الشباب الأردنيين بين عمر 25 إلى 39 عام ممن لم يسبق لهم الزواج نحو 400 ألف شاب. تفضل. وبيّن الاستطلاع أن التحديات الاقتصادية تبدو العامل الأكثر تأثيرا في تأخير الزواج أكثر من تحديات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ارتفاع كلف تأسيس الأسرة وصعوبة تأمين المسكن يشكلان أبرز العوائق أمام الشباب. لما طلعوا هالمعان بالميثاق وقالوا للناس خففوا، يا ريت كل المحافظات تعمل هذا الميثاق، عشان هيك لأنه أبرز عاملين الكلف الاقتصادية. بقول لك العرس بكلف والمهر بكلف والسكن بكلف. أشار أيضا إلى أن مجموعة من التحديات المرتبطة كمان بسوق العمل، من بينها انخفاض مستوى الأجور مقارنة بكلف المعيشة، ارتفاع سنوات التعليم التي قد تؤخر سن الزواج، إضافة إلى الحاجة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. يعني صحيح بأخذ بكالوريوس بس بقعد بالدار، صحيح بأخذ بكالوريوس بس التخصص اللي درسه لما يروح على أرض الواقع يقول القاري شيء والشغل شيء. في جانب الإنجاب مثلا، أظهرت نتائج الاستطلاع أن الاستقرار المالي والأمان الوظيفي يمثلان أهم الشروط المسبقة لاتخاذ قرار الإنجاب، في حين تشكل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف السكن أبرز العوائق أمام تحقيق رغبة الأزواج في تكوين الأسر. يعني حتى المتزوج المتزوج صار إذا بده يخلف يجيب الولد يصير يفكر تجيب ولد ولا ما جيبش، الراتب بكفي، وإحنا بننسى أنه طعام الواحد يكفي اثنان وطعام الاثنان يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي ستة. بطلنا استغفر الله العظيم وأتوب إليه، الله لازم نرجع شوي إحنا للدين كثير مش شوي. الاستطلاع بيّن أيضا أن الاستجابة للتحديات تتطلب سياسات تركز على توسع الفرص الاقتصادية للشباب، تعزيز الأمن الوظيفي، توفير سكن ميسور التكلفة، دعم خدمات رعاية الأطفال، ما يساعد الشباب على تحقيق تطلعاتهم في بناء أسر مستقرة. تفهم شو مشكلتنا؟ طبعا أنا ما بتحدث عن هاي الدراسة، شكرا لهم الإخوان اللي عملوا هذا الاستطلاع اللي أجراه المجلس الأعلى للسكان، للأمانة شكرا لهم. بس أخونا محمد الخطيب ذكرنا إنه هذولا اللي جرى عليهم الاستطلاع من عمر 25 لعمر 39 اللي ما تزوجوا ولا مرة، كويس، هذولا 400 ألف، كويس. طب الأردنيين المغتربين قديش عددهم اللي بعدهم ما تزوجوا، قديش أعدادهم؟ هذا ناهيكم عن حالات الطلاق قبل الدخول وبعد الدخول. لما يقول لك ما جرى إنهم تزوجوا، يعني حتى ما راح خطب وفسخ، هذا ما راحش بالمرة. قديش عدد العزاب بالأردن؟ بتنط المليون معناته. وإحنا بنروح بنعمل استطلاع للرأي وبنعمل دراسات، وبيقعدوا هالإخوان المتخصصين والمختصين في الدراسات بيقعدوا بحطوا بقول لك خلينا نحط توصيات. انه شو هاي الاسباب، شو ليش هاي المشكله، لانه اسبابها 1 2 3 4. طب كيف ممكن نحل هاي المشكله؟ بقول لك منوسع فرص العمل، منزيد الرواتب، منعمل كذا. طب هاي التوصيات غير انها بتنكتب، مين بيشتغل فيها؟ ولا واحد. هاي التوصيات ترتفع على الحكومه، الحكومه شو بتعمل فيها؟ ولا شيء. مش هاي بس الحكومه، ترى كل الحكومات شو بنعمل فيها؟ 400 ألف شاب أردني أعزب. أعطيني آراء الناس وعطونا الشباب.
1: يا أستاذ عامر،
0: يا هلا.
1: عندي يتجوز الأيام أقل مهر وأقل عرس بكلف 10,000 دينار. العرس البسيط العادي اللي هو عبارة عن غدا وتعليل وصالة ومهر العروس وتكاليفه بده 10,000 دينار، على راتب 400 قديش بده تيلم هنا دول.
0: شكرا. أي واحد. أحمد صباح الخير.
2: كيفك؟
0: هلا يا سيدي، كيفك؟
2: كيف
0: والله بشرك بحسن حال، انت شلونك؟
2: الله يعطيك الصحة وطول عمرك.
0: احنا وياك.
2: والله يا سيدي انه موضوع الزواج، انا الله يعطيك الصحة، انا عمري 31 سنة.
0: 31
2: 8 سنوات.
0: اها،
2: هسا ما تقوليش كاني وماني. هسا انا يعني اكون معاك صريح، اتجوزت عمري 23 سنة. الله يسلمك، عندي 3 اولاد.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: بس يا اخي يعني هسا انا بالنسبه لي يعني من وانا صف اول سنه والعاشر وانا بشتغل، من امانه احكي لك اياها يعني.
0: اها،
2: خلص توجيه
0: ماشي.
2: كان عندي هيك للحج الله يعطيك الصحه يا رب، مشروع صغير قعدت فيه. خلصت الجامعه يعني، وانا خلال الجامعه حتى اخر شيء تجوزت بصراحه.
0: اها،
2: وتجوزت اقول لك انه هسه اوكي الحج الله يخليه يساعدني شوي وانا من هون وهون، بس يعني انا بصراحه تجوزت اتقل التكاليف بالامانه يعني.
0: طيب انت
2: انه غير هيك ما بقدر اعيش.
0: نسايبك مين؟
2: ايه،
0: نسايبك قرايبك؟ بنت عمك، بنت خالك؟
2: قرايبي بنت خالتي. نعم.
0: وخففوا عليك؟
2: ومين اللي خففوا علي؟ يعني الامور كانت للامانه انها ميسره احكي لك يعني،
0: الحمد لله
2: يعني، غير ما انا كنت متوقع ابدا.
0: طب احمد، جيالك شباب، جيالك بعدهم متجوزين؟
2: والله انا شباب اصحابي اللي تخرجنا يعني، بنقعد بنروح مثلا بصير فرح، بصير طرح، بنقعد يعني. اللي انا اللي جيالي جزء، انا وكمان واحد اتجوزنا،
0: والباقي بعده مش متزوج.
2: والباقي انا عايز ابسط مثال، اخوي عمره 29 سنة. مش قادر صراحه احكي لك اياها،
0: مش قادر ماديا يتزوج.
2: مش قادر يعني، بقول لك يا عمي يعني ما في، بقدر اروح بده يصير يقول لك بدي وبدي وبدي وبدي واعمله. غير ذلك هسه احنا عدم المواكبه، وانت مفكر احنا عايشين ولا متجوزين. انا بحكي لك كشخص، انا بالنسبه لي بشتغل، بطلع من الصبح بروح المساء، بقعد مع اولادي، ماكل شارب نايم. انا قد المواكبه اقول لك انه انا والله قاعدين ومضبطين الدنيا، عشان بعد 5 سنين الاقي حالي شاري بيت، الاقي حالي شاري سياره. طبعا لا، احنا كل يوم في يومه.
0: صحيح صحيح،
2: حالتي وحال باقي الشعب.
0: الله المستعان يا احمد.
2: بتطلع تاخذ اولادك بتطلعهم
0: بتغدى. صحيح صحيح صحيح.
2: صار عندك
0: صار عندك لا، وغيرها يعني. احمد اليوم المتزوج كمان ترى في منهم قديش اعدادهم المتزوجين اللي بيشتغل وظيفتين. مزبوط، وظيفتين عشان يلحق. علاء صباح الخير. يا علاء.
3: خير.
0: صباح النور. هلا يا علاء،
3: شو اخبارك؟ الله يسلمك.
0: سلمك، تفضل يا علاء.
3: أنا الصراحة في عندي كذا ملاحظة بالنسبة لتأخر الزواج وعزوف الناس أو الشباب عن الزواج الأيام هاي. من أهم يعني، أنا عن تجربة يعني شخصية بحكي معك، من أهم أسباب تأخير الزواج زي ما تفضلت.
0: أنت متزوج ولا لا يا علاء؟
3: أنا كنت متزوج وحاليا منفصل.
0: قديش تزوجت؟ كم سنة؟
3: أنا تزوجت 10 سنوات.
0: طيب تفضل.
3: من أهم أسباب إنه هاي، أول إشي درجة أولى الأسباب المادية. ماديا اليوم يعني بصراحة أحكي لك، اليوم أغلب الزوجات بدهم يعيشوا حياة كريمة، بدهم يعيشوا حياة مستوى عالي. وإحنا بتعرف يعني اليوم الشباب بتشتغل، أجرات سكنات غالية جدا، مي وكهرباء والتزامات ومصاريف.
0: صحيح.
3: الزلمه بيطلع الصبح بروح اخر الليل. صحيح. يعني صرنا نواجه مشاكل انه والله انا ما بشوفك، انا يعني انت 24 ساعه بالشغل.
0: صحيح.
3: طب بتضطر انك تشتغل بدل الشغله شغلتين عشان تأمن احتياجات بيتك وتأمن احتياجات اولادك
0: عشان تنستر.
3: بالضبط. فبتلاقي في يعني في الجهه المقابله اللي هي مثلا الزوجه ما يعني اليوم صراحه اليوم يعني
0: مش كلهم بتحملي، مش كلهم بتحمل. مزبوط.
3: بالضبط. بالضبط.
0: مش كلهم بتحمل،
3: بدهم مستوى معين، لازم يكون عندك سياره، لازم يكون عندك. فصار في خوف، صار في خوف عند الشباب يفكر ألف مره لما بده يتزوج من كثر الحالات اللي بسمعها وبشوفها.
0: صحيح.
3: يعني بصراحه يعني حتى انه يعني ممكن انه بتظلها ماشيه معك الامور انت وياها لحد ما انك تنجب وتصير عندك اولاد.
0: اشكرك يا سيدي. صحيح.
3: بس
0: صحيح.
3: عندك الاولاد هنا انت يعني بصراحه بتوقع في مصيبه. ليش؟ لانه انت مش عجبتني الحياه، خل او خف دخلك او تعطلت عن الشغل، تركت شغلك مباشره، انه خلاص مش عجبتني الحياه بروح لان هاي حالات موجوده.
0: صحيح يعني والله الظروف الاقتصاديه صعبه يا احمد. يعني كمان المتجوز قديش تحدثنا بالاحاديث لما كنا نتحدث عن الاسره، مزبوط، يقول لك متى بدي اشوف اولادنا؟ بيشتغل شغلتين وزوجته بتشتغل شغلها، ولحق لحق لحق. اي انت عندك يا اخوان عندك فواتير شهريه، مي، كهرباء، نت، اجار دار، بنزين، مخالفات، هاي شو مالها هاي؟ بتعرف شو هاي؟ هاي فواتير شهريه غصب عنك بدك تدفعها، غصب عنك هاي غير المناسبات. شيل المناسبات، شيل مدارس الاولاد، شيلها، شيل ماكل نايم شارب، شيلها. منين بتتلحق الناس؟ أختنا بتقول أعتقد أن بسبب الأعراف والتقاليد والعادات اللي متمسكين فيها الأهالي، وبتكون تكاليف عالية على العرسان من جهة سد عين الشمس ومهر غالي والخطبة بصالة والحنة اللي مثل اللي بالبنت وصالة العروس. صحيح، جزء منها صحيح. إحنا لو نخففها بكون أفضل، أفضل بمئة مرة. أنا بالنسبة لي 4,000 دينار بتزوج بعد بكرة. صباح الخير، أبشرك أنا خطبت قبل 10 أيام، عمري 42 سنة، نقطوني الذهب خليني أتزوج بعد يومين. الصح وخطب سأقول لك بدأ أتجوز. سائد صباح الخير يا سائد.
4: خلص.
0: هلا يا أخوي، تفضل. سائد صباح الخير.
4: صباح الخير يا ابو محمد.
0: هلا يا اخوي، تفضل.
4: صباح الخير عليك وعلى المستمعين.
0: علينا وعليك يا رب.
4: الله يا سيدي العزيز. متطلبات اهل العروس والعروس تفوق امكانيات العريس واهل العريس، هاي اول نقطه. وهي على مع احترامي للمجلس الاعلى للسكان وللاحصاءات العامه، والله ما بدها دراسه يا اخوي ابو محمد. اللي بيتابع برنامجك انت بالذات تحديدا، كل النقاط اللي حكيتها انت اخذتها بالحلقات السابقه. من غلاء، من غلاء، يعني انا ساكن بشمال الزرقاء منطقه اسمها السخنه، اجار البيت 200 دينار. يقول اللي بده يشتغل غاز بده 100 دينار يوصل السخنه، فيش عليها بساط بعد الساعه 7.
0: صحيح.
4: بده تكاسي وبده كيف بده يتجوز.
0: بده ياكل لقمه هذا كمان،
4: ما هذا اللي بقول لك اياه، ما بده ياكل، ما بده يشرب، ما بده نت، ما بده كهرباء، بده مي، يعني منين بده يجيب. الشغله الثانيه، والله بنات الايام هاي يا اخوي محمد، مفكرات الدنيا كلها جمعه مشمشيه، المسلسلات التركية واللي بيشوفوه هذا والورد الأحمر والطلعات والسفريات، انفكرات الحياة كلها هيك. فإذا الواحد ما تجوز وحدة مربية وطالع من بيت زلام وساعدته بالشغل، مش إنه زي ما قال أبهاتنا، بتعرف المثل أنت اللي بيقول إذا صار للمرأة جيبة بطل للزلمة هيبة.
0: بس والله يا سائد، بس والله هاي الأيام يا سائد، والله إحنا اسمع، إحنا خلينا نتحدث على العموم. عموم السيدات العاملات، أقول لك عموم السيدات العاملات ترى بتسند زوجها، يعني بتمشي معاه، صح ولا لا؟
4: طاع من بيت مزبوط وعارفة شو الوضع. والله في نسوان كم حالة طلاق صارت، وحالات الطلاق طبعا غير الدراسة، 400,000 ما بيشمل الطلاق اللي صار،
0: ما بيشمل. وأنا عشان هيك بدي أتحدث مع اللي عملوا الاستطلاع وأسألوا عدد من الأسئلة. طب اسمع
4: يا أخي أبو محمد، صح أنا صح. بعرف واحد إله 4 سنوات ونص خاطب،
0: زم الله الخطبة الطويلة ما هي كويسة كمان،
4: شو بده يسوي زلمة؟ يقول لك ما فيش
0: آخر يا زم، دار عمه كمان، دار عمه يخففوا عنه شوي.
4: شو اقول لك؟ عمه قال له لا تجيب الذهب، ما بدي ذهب، لا تجيب ذهب، بس تعال خلصنا يا زلمه.
0: صادق صادق والله انه صادق حرام.
4: قال له مسامحك بالذهب، ما بدي ذهب هسه، انت منك الها تختلص موضوع الذهب.
0: ماشي
4: يا سيدي العزيز، الحلقه اللي قبلها انت كنت تحكي عن موضوع الثقه وموضوع الجروبات، هذا متذكره؟
0: صحيح،
4: قسما بالله عمل ازمه الثقه عند العرسان بشكل
0: صحيح مفيد. انا معك صحيح، انا بس بدي اقول لكم
4: ويرجعوا لحلقة، انا ما بدي اطول عليك، يرجعوا لحلقاتك ويسمعوا ويشوفوا انها دراساتهم كلها، انك انت حكيتها باختيارك لعناوين حلقاتك.
0: والله اني دائما بحاول اركز على اي شيء يخص المجتمع، اي شيء يخص المجتمع هو الاساس وهو الصح، اي شيء يخص الاسر هو الصح. لما نروح نعرف ليش ال 400 الف اردني ها مش متزوجين، هاي الاولويه الاردنيين، فكك أولوية اقتصادية. خذ هالرسالة قبل ما تطلع الموجز، معلش أنا طبيبة وزوجي طبيب وعندي ولدين الله يخليهم بينهم 7 سنوات، لأنه تكاليف المعيشة مرهقة. إذا هذا حديث طبيبة، الله المستعان.
5: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عمرو جوب. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة الأردنية تؤكد عدم التهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسلامة مواطنيها. السعودية وبالتنسيق مع الجيش الأمريكي تعلن عن تنفيذ ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران استبعدت اقتراح مسقط بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، ولا توجد أي فرصة لنجاحه. نتنياهو يصف لقاؤه مع ترامب بالممتاز، ويؤكد أنه لا مفر من ضربات إضافية تستهدف منشآت نووية إيرانية. منظمة العفو الدولية تندد بتزايد عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إله، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: السلام عليكم أخ عامر.
1: السلام ورحمة
0: أنا
1: الله.
0: أنا عندي أخو عمره 33 سنة،
1: أيوة،
0: مخلص بكالوريوس ومخلص دبلوم تكييف تبريد، لحد الآن مش متوظف ومش قادر يتجوز لأنه ما فيش له وظيفة.
2: الله يصبحكم بالخير الجميع.
1: صباح الورد.
2: نصيحتي طبعا للشباب الجميع اللي غير مرتبط في دراسة وبيشتغل وبياخذ راتب ما يتعدى سن 25 ويتزوج، هاي نصيحة وعن تجربة وبنصح فيها كل الشباب والأصدقاء. العمر بيمضى كتير ومش كويس انه يكبر اولادك وانت عمرك 40 و50 سنة.
1: والله
3: ابو محمد هو سبب واحد. الفلوس، النقود، المصاري،
1: شو ما بدك سميها، شو ما بدك سميها،
3: سبب واحد ما في غيره.
4: الله يصبحك بالخير استاذ عامر.
1: صباح الورد. هلا هلا يا سيدي.
4: والله التكاليف العالية هي السبب، هي اللي بتمنع الواحد. يعني اقل عرس بده يكلف له 10,000 ما بين مهر والمقدم وما بين تكاليف العرس نفسه. بدك 10,000 دينار. فالله يكون بعون الشباب.
1: الله يكون بعون الشباب. الله يكون بعون الشباب. والله عارف.
5: صباح الخير استاذ عامر.
1: هاتوا يلا هاتوا هاتوا
5: نقاش. بس ليش ما يكون المهر موحد بالدولة عندنا؟ وين المشكلة يعني؟ يوحدوا المهر، خليها العالم تتزوج. مشكور مشكور وصباح الخير للجميع.
1: صباح الورد. تعرف فكرة؟ فكرة بس ما بعرف إذا بتطبق. توحيد المهور يعني ما يس... ما هو المشكلة اليوم بنات اليوم هذول في منهن البعض القليل إن شاء الله يعني نكاية الموضوع، نكاية اللي بتقول لك بده لازم يروح أول شيء يعطي يلبسني الخاتم وصور الفيديو على البحر الميت. عدت سي عدت سي هيك بيقولوا ما اسم البحر الميت، اسم جدسي المليسة. ماشي. ولو ايش يعني هاي الحركة اللي بدها تكلفني مبلغ وقدره؟ ليش صاحبيتي فلانة بدها تعمل هيك؟ غير حفلات الحنة. والله يرحم هذيك الايام، ايام المطبقانيات تذكروها؟ الله يرحمها هذيك الايام. مهند صباح الخير يا مهند.
6: الله يعطيك الف عافية.
1: هلا يا مهند. هلا يا اخوي.
6: يا ابوي انا عرسي 14/8 عقبال عند حبايبك.
1: يا سلام.
6: والله
1: قديش عمرك؟
6: والله عمري 29 سنة.
1: لا ممتاز، انت وضعك ممتاز. شو بتشتغل يا مهند؟ شو بتشتغل؟
6: انا شغال بشركة.
1: يلا قول لنا قول لنا تفضل.
6: انا راتبي 300 دينار.
1: اها.
6: غير ان والله ما باخذ.
1: صادق؟
6: تم
1: تم.
6: بدفع جمعية منهم 250 ليرة.
1: لكم سنة جمعيتك؟ سنة
6: جمعيتي؟ لا والله 2.5 سنين.
1: قديش صار لك فايت فيها
6: هاي سيدي؟
1: قديش صار لك فايت فيها؟
6: والله اللي فيها 1.5 سنة لسه.
1: اها كمل.
6: هسه انا كلفني عرس لحد الان 8,000 دينار. والله شهيد علي.
1: 8,000 دينار هذا قبل العرس؟
6: قبل العرس. قبل العرس 8,000 دينار. كيف الله ييسرهن؟ الحمد لله رب العالمين.
1: ان شاء الله الله بييسرهن دائما الزواج والعمار. الحمد لله. الله يتمم لك وريته مبروك.
6: آمين.
1: يا اخوي ريته مبروك.
6: هدفي يا سيدي اني قسما بالله انه الواحد يعني لازم يسعى عشان ربنا يسعى معه.
1: يعني النية تكون موجودة. ها
6: اتكل على الله ان شاء الله رب العالمين والله ان شاء الله بييسر معه. صح الواحد انه بضيقة. 300 ليرة ما بيكفي دار وانت بتعرف.
1: صحيح.
6: اقسم بالله اني طالب سلف من الشركة اللي شهر ما اعطوني اياها 300 دينار ما اعطوني اياها اذا كان من لفات الدار.
1: ليش ما اعطوك
6: شيء؟ والله شهيد علي. مانع سلف مدير الشركه.
1: الله المستعان. ان شاء الله غير الله ييسر لك يا رب يا اخويا مهند. عارف صباح الخير يا عارف.
7: صباح الخير اخونا عامر.
1: هلا يا سيدي.
7: اهلين معاك عارف من امريكا.
1: يا هلا بعارف. قديش عمرك يا عارف؟
7: اهلين حبيبي. اهلا. والله عمري 44 سنة.
1: متزوج؟
7: بحياتي ما تجوزت بس عم بدور على عروس.
1: 44 وبعدك بتدور يا عارف؟
7: ما والله كل ما ألاقي وحدة كل ما ألاقي وحدة بتحكي عني كبير. اللي عمره 35 سنة بتحكي عني كبير.
1: طيب وانت لما كنت عمرك 38 و37 و35 ليش ما تزوجت؟
7: حاولت بس ما كانش في نصيب.
1: طيب انت بدك عروس من الاردن ولا بدك عروس بامريكا تكون عايشه؟
7: من الاردن.
1: طيب انزل كل سنة على الأردن وشوف بنات الحلال كثار والله يعارف.
7: والله يا ريت. ما هل بس هلا في مشكلة كمان من وجهة احنا اهل امريكا.
1: شو هي
7: المشكلة كمان؟ انه عملتنا بالأردن كتير غالية. يعني الدينار الأردني اغلى من الامريكي. يعني اذا بدي احط لازم احط 1500 دولار مشان اسوي الالف. يعني الالف
1: صحيح دولار. صحيح صحيح.
7: يعني شوف قديش بدي احط الفوقي والتحتي عشان اقدر اعمل عرس عشان اقدر
1: اشتري. عارف قديش صالك بامريكا؟
7: الي 20 سنة.
1: عارف لك 20 سنة بامريكا وجاي تقول لي 1000 و1500؟ المفروض انه الحمد ان شاء الله وضعك ممتاز. وشو استفدت من هالغربة يا عارف اذا ما فيهاش كمان ما لبيناش؟
7: والله اخوي ما يغور كل عايشين بامريكا كمان مش كلياتنا.
1: صحيح
7: مش
1: كلياتنا معانا. يعني صحيح صحيح صحيح صحيح.
7: يعني الغربة كمان صعبة.
1: صحيح صعبة. صحيح صحيح. بس انا بشوف شباب اردنيين كثير هناك بتزوجوا لغايات الجنسية. مزبوط
7: مزبوط صح.
1: بتستمر زواجاتهم ولا بس عند الجنسية وخلاص؟
7: الأكثرية ما بتستمرش. لا لأنها لا عشان الزواج مصلحة.
1: أها أها أها
7: ما بتستمر.
1: أها أها أها
7: بس إحنا يلي منروح منزرع الأردن ومنجيب يعني بنت من الأردن ومنتجوزها هاي يعني هاي بتطول طول العمر.
1: بتظل طول العمر. فأنت بدك واحد تظل طول العمر.
7: أكيد.
1: حجاجك عطيبين؟
7: كيف
1: أمك بعد طيبة عايشة؟
7: بعدها عايشة وعم بتدور لي كمان بس كأني تأخرت بالعمر.
1: كأني لا تأخرت. رد علي. إن شاء الله يا عارف إنه رب العالمين بيسر أمورك يا رب يا أخو يا رب. قاسم صباح الخير.
8: صباح الخيرات. كيفك أبو محمد؟
1: ولا يا قاسم إذا الأردني بأمريكا بيشتكي شو بدي أسمع منك؟ أحكي المنطقية. على الصلاة والسلام
8: معلم. والله أكل كله كذب وما في منه لا غلا ولا غيره.
1: وحد الله
8: والله العظيم
1: الله اللي بيرزق 100%. بس بس بس بس
8: النبي عليه الصلاة والسلام تحروا الرزق في النكاح.
1: ماشي.
8: اذا انت مش مرزوق وتيجي تقول لي ما بديش اتجوز، بالعكس اللي ما اللي اللي اللي, اللي مش متجوز يروح يتجوز عشان الله يرزقه.
1: اها. طب واذا ما محوش يتزوج؟ هذا سؤال قاسم.
8: يا رجل ما هو انت لا تحكش العادات والتقاليد. يعني انا عم بطلع عم بفوت مصانع كثير وبصلح لمصانع.
1: ممتاز.
8: بتلاقي البنات يا زلمه عم تشتغل بمصنع والله وجهها مخزق، بتلاقيها من الكيماويات وتعبانه ومهتريه شغل، وبس يروح تروح مثلا بده تطلبها بتلاقي ابوها بده حفله بصاله وبده
1: مهور مهور ولا
8: ابوها مشتركيه سيفي على راتبها. واتجوز هالبنت اشترها يا زلمه وخطط على الناس. بالعكس اصلا يعني بتجوز فقير الله بغنيه.
1: والله
8: انا والله اول وحده تجوزتها كان عمري 20 سنه وانا طالب.
1: اوكي.
8: والله ما كان حيله اللغه منين تجيني الرزقه والله ما بعرف.
1: هاي اول وحده.
8: يعني الثانيه تجوزتها على 31 معنى.
1: اها. بعد 11 سنه.
8: هسه يعني عمري 45 صار لي معطين 4 سنين هيك.
1: يا قاسم قول للدعابه مشان الله صعب يقوموا علينا. قول للدعابه قول.
8: والله اسمع قسما بالله سبب تاخير الجيزه خوف الشباب وجبنهم.
1: بخافوا من تكوين اسره. مزبوط.
8: خايف من المسؤوليه. انا بحكي كلمه دائما بحكي ربنا سبحانه وتعالى ذكر الرزق بالقران 123 مره ولا مره ذكروا انه بشطارتك.
1: صحيح.
8: الرزق من عند الله.
1: صحيح.
8: انت اذا بتركض ورا الدنيا بتحرمك.
1: انت بس بدك تسعى
8: مطلوب منك السعي انت، اما رزقك ما لك كثير. بعدين الشغله الثانيه خيو هاي الدنيا اليوم انا اذا بتهاوش انا وياك واروح اشتكي عليك خلص مش وكلت الامر للشرطه انا.
1: صحيح.
8: اجي ثاني يوم اضربك الشرطه بدهم يقولوا لي ما عليك دخل. خلص ما لناش دخل رفعنا ايدنا. نفس الشيء الرزق انت لما تركض وراه رب العالمين برفع ايده عنك بقول لك خلص مش انت بشطارتك روح دبر حالك.
1: يا سلام عليك. انت الرزاق هو الله.
8: ورزقتك على الله واسعى وطلع. والله
1: صادق
8: بيجيك الولد. والله اول بنت هي عندي ما شاء الله ماجستير هسه
1: ما شاء الله. البنات رزقها.
8: نعم
1: البنات رزق.
8: منتظر رب العالمين والله يا عامر قسما بالله هاي البنت اجتني ب 14/7 ما بيجي عيد ميلادها غير يجيني رزقه كبيره
1: ما شاء الله الله يا ربي يتمم عليك دائما والله
8: البنت يوم ما اجت بدي اودي امها على المستشفى تلدها ما كان معي وزارة المستشفى قسما بالله الله اجت من هون والكريم قال لي خذ
1: الله يا ربي يعطيك
8: فحج هذا الحكي الركض ورا العادات والتقاليد وبعدين الشغل الثاني اللي مانع الزواج وانه احنا لزقنا بالعادات والتقاليد وبعدنا عن الدين اليوم ثقافه التعدد كمان ثقافه التعدد لازم ترجع لازم هاي البنات حرام
1: والله احنا يعني اذا تضحك. اذا سمحت لي يا اخوي قاسم
8: صح مجتمعي كامل
1: صحيح.
8: يعني انا اليوم لما اتزوج صحيح. ثلاثه مش حاشغلهم بالمصانع انت متزوج ثلاث مش حتشغلهم بالمصانع بصير فرص عمل للشباب الشباب نفسها تغلى اجورها بصير يقدر يفتح بيوت يقدر يتجوز الشغل الثاني احنا في شغله كمان مهمه انه احنا متخلفين فيه احنا في عندنا شويه تخلف يعني معلش طولت
1: لا لا لا ان شاء الله ما عندنا تخلف بس
8: بتعرف شو التخلف اللي عندنا انا بقول لك بتلاقي انا هاي وحده يمكن سبب تلاقيه بعيد بس هو هذا السبب الرئيسي كلنا بنقف في الشارع بنحكي الاردن اولا
1: مظبوط صحيح
8: وبنفس الوقت بس افوت بتفوت على بيتي ما بتلاقي منتج اردني اذا ما انا بدي احكي الاردن اولا قولوا فعل
1: بدك تدعم الصناعه المحليه والمنتج المحلي
8: طبعا اشجع الصناعه المحليه لانه هذا بده يشغل ابن بلدي ما بكون عندي بطاله بصير في حركه بالبلد بصير هذا الشغل
1: صحيح انا معك انا معك انا معك انا معك انا معك
8: صحيح احنا عمي مش حكومه احنا الشعب
1: ما هو كمان اذا سمع لما ينحط لها اطار تشريعي بتختلف لما المنتج

0: الصناعة هي شريان الأردن، شريان الاقتصاد الأردني صناعة. خلينا نعرف أكثر معنا الدكتور عيسى المصار وأمين عام المجلس الأعلى للسكان. صباح الخير يا دكتور عيسى.
1: صباح الخير، مرحبا فيك.
0: والله يا دكتور هذا الاستطلاع إنه شد الانتباه لشكل كبير، بمعنى إنه دائما كنا نتحدث أعداد، يعني مرة طلع خبير اجتماعي قال لك في 1,000,000 بنت بالأردن لم تتزوج، وطلعت دراسات، فكل واحد بصير يسأل طيب هاي نتيجة شو؟ هل هناك دراسة تحدث عن ذلك؟ حتى خرج الاستطلاع الذي يتحدث عن 400,000 شاب أردني عمره من 25 إلى 39 سنة، هذول لم يتزوجوا بالمرة. سؤالي إذا تكرمت، ماذا عن المغترب الأردني؟ هل تم استطلاع رأيه ولا لا؟
1: أولا صباح الخير لك وللمستمعين. أريد أن أصحح، الاستطلاع هو استطلاع عالمي قام به صندوق الأمم المتحدة للسكان، شمل 73 دولة،
0: نعم،
1: وأكثر من 100,000 من الشبان اللي ذكرت أعمارهم بين 18 إلى 39.
0: نعم.
1: سألوهم عن يعني تطلعاتهم إلى المستقبل، فيما يخص رغبتهم بالزواج والإنجاب وتشكيل أسرة، ونسبة كبيرة منهم، ثلثينهم قالوا نعم عندهم نية في الزواج وتشكيل أسرة، وتسعة من عشرة منهم يعتقدوا أن إنجاب الأطفال يجلب لهم السعادة، وهذا أمر مبشر، لكن هم عبروا عن قلق نحو الوضع المالي والاستقرار المالي لهم والأزمات والحروب اللي بعيشها العالم، فهذه ذكروها كمعيقات لإقدامهم على الزواج وتشكيل أسرة. والأردن ليس يعني لم نجد صعوبة في ربط ما عبر عنه الشباب في العالم بما يعيشه شبابنا اليوم الآن.
0: طب دكتور تتوقع أن النسبة بالأردني أعلى؟
1: لا ما أعتقد، لأن كأن العولمة قد قربت من مواقف وآراء الشباب في العالم. نحن طبعا دائرة الأحوال المدنية والجوازات دائرة العزيزة علينا،
0: نعم،
1: هي لا تقدم لنا فقط خدمات إدارية، بل هي
0: إحصائية مزبوط
1: توثق، لا نعم، توثق وضعنا المدني والقانوني،
0: نعم،
1: فنحن علاقتنا وثيقة بهم، فأعطونا أن عدد الشبان الذكور في الأردن بين سن 25 إلى 39 400,000 لم يسبق لهم الزواج. الآن عدد العزاب سوف يستمر في التزايد، لأنه نحن الآن نقترب من 1,012,000، الأردنيين يقتربون من 9,000,000، نحن ليس 2,000,000، لكن لما نيجي لنسب من سبق لهم الزواج أي نسب تقريبا مستقرة، لكن الأعداد في التزايد لأن عدد الناس عدد السكان في التزايد، فيجب أن لا نخلط ما بين مستويات العزوبية وعدد العزاب.
0: بس يا دكتور إحنا ليش بدنا نجمل الواقع؟
1: نعم.
0: ليش إحنا بدنا نجمل الواقع؟
1: لا نجمل الواقع. الآن أحد المعيقات اللي إقدام من الشباب على الزواج في الأردن، الرقم واحد البطالة.
0: ماشي.
1: بالتالي نجد البطالة عالية بين الشباب
0: ذكورا وإناثا. سيدي البطالة إذا سمحت لي، البطالة حسب الدراسات العالمية، ها،
1: نعم،
0: 55% بين الشباب بالأردن.
1: نعم، وبين بين الشابات أعلى من ذلك، تصل إلى تقريبا تتجاوز 65%.
0: أها.
1: هذا معروف، ولذلك لما نطلع على معظم المتعطلين على العمل من الجنسين هم عزاب، وبالتالي البطالة عائق، ثم أيضا مستويات الدخل والأجور قياسا بكلف المعيشة هذا أيضا معيق، تكاليف تأمين مسكن أيضا عالي، ولذلك نحن لم نطرح فقط نشخص الحالة بل اقترحنا.
0: ما هو يا يعني دكتور هذه أنا والله إني بعرف، وقلت أن هذه التوصيات من يقرأها، من يفعل فيها هذه التوصيات؟
1: والله لما كان المناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان ومرور 50 عاما على عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومات الأردنية المتعاقبة، كان عدد من أصحاب القرار موجودين. الآن المطلوب حماية فرص العمل للأردنيين من المنافسة الشديدة. طيب. من العمالة الوافدة.
0: طيب دكتور بدعيد مرة ثانية، نعم. احنا عندنا بالأردن 400,000 شاب عازب عمره من 25 إلى 39،
1: نعم،
0: هاي واحد. طيب لو رحنا استطلعنا آراء المغتربين الأردنيين، لو عندنا أعداد كم عدد، نعم، الأردني المغترب الغير متزوج، قديش رح تطلع النتيجة عندنا؟
1: في الواقع ما عندناش يعني الآن

0: في أردنيين مسجلين بالأحوال المدنية، لكن الدائرة لحد الآن تطور تجوز معلوماتها.
1: لا الآن أنا أدرك ذلك تماما، ما بتحدث عن الدائرة، أنا بعطيك أنت حسب قراءتك. إذا 400 نعم. ألف بالأردن، اللي خارج الأردنيين العزاب اللي خارج الأردن قديش عددهم؟ يعني الرقم سيزيد، هذا ما أقصده.
0: لا هذا ما هو مسجل في الأحوال المدنية سواء كانوا موجودين خارج الأردن.
1: الـ400 ألف هذول موجودين داخل. كويس،
0: مسجلين.
1: طيب بالله يا دكتور سؤال آخر، ما بعرف إذا كان عندك فضل. كمان الرقم أم لا. طب عدد الأردنيين اللي تزوجوا وتم الطلاق قبل الدخول، عددهم كبيرة؟
0: نعم، لما نقول 27% من الشباب الذين عقدوا القرانة كتبوا الكتاب تراجعوا عن الزواج، هذا يعني ايضا انهم غيروا رايهم، عدلوا عن الزواج.
1: 27% من اصل قديش بالله دكتور الرقم؟
0: 27% من حالات الطلاق.
1: ماشي، قديش العدد الكلي؟ يعني قديش بيطلعوا بالرقم ال 27% تقريبا؟
0: 27% بدك تاخذ مثلا حالات الطلاق 26000، بدك تاخذ تقريبا ربعهم
1: 26000. بدك بيطلعوا
0: تضرب.
1: صحيح،
0: هؤلاء عدلوا كتبوا الكتاب
1: وبطلوا
0: ولم يكملوا الزفاف او الدخول فعدلوا، فهذا اعتبرناهم انهم عدلوا عن. اذا في مصاعب واجهتهم او واجهت علاقاتهم بانسبائهم.
1: السبب الاول
0: استاذ عامر، على حالات الزواج في الاردن في تراجع رغم ان عدد الشباب كبير، وهذا بدل على انه في عندنا معيقات لإقدام سعي الشباب الذكور نحو الزواج. حالات الزواج كان مفروض أن تتزايد لأن عدد الشبان كبير. نعم، نحن مشكلة
1: فتي. إحنا الإناث أعدادهم أكبر من الذكور، أكثر من الذكور، صح دكتور؟
0: لا، لأنه يولد كل سنة أولاد أكثر من البنات، 105 ولد لكل 100 بنت، فلا ليس هناك من أن عدد الإناث أكثر. يمكن نحن نلاحظ أنه في شباب يعملوا في الخارج من
1: الأردنية،
0: هذا يمكن أحد يكون أحد الأسباب. نعم، هناك عندنا معيقات أمام شبابنا لتشكيل أسرة، وهذه المصاعب بحاجة إلى دعم مالي نوفر لهم فرص اقتصادية. الحد الأدنى للأجور غير كافي، الضمان الاجتماعي كمان في تهرب تأميني من أصحاب العمل. وهذا طبعا لا يشعر الشاب العامل الذي يشتغل، لا يشعر بأمن إذا لم يكن يعني عنده استقرار وظيفي وعنده تغذية بالحماية الاجتماعية من خلال الحمايات التي يوفرها صندوق الضمان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عيسى المصر أمين عام المجلس الأعلى للسكان. شكرا. انتو شفت الرقم قديش قال لك عنه الدكتور عيسى؟ 400 ألف، وبدك تأخذ 27% من 26 ألف، هذول اللي خطبوا وبطلوا يتجوزوا، ضيفهم. يا زلمة شو هذا؟ وكل الأسباب شو بتقول لك؟ بطالة، تدني الرواتب، قلة فرص العمل، الحماية الاجتماعية اللي هو الضمان الاجتماعي، في كثير من أرباب العمل بتهربوا من الضمان الاجتماعي كلها. طب هذول 500 ألف، النص مليون، هذول شو مفكرهم؟ شو بيعملوا هذول؟ شغل ما في؟ لا في شغل منهم، لا زواج ولا شيء. وصل عمره 39 سنة يا أخوان، أبو 40 وفوق. أنا أنت متأخر بالزواج أصلا، يعني انسى. عبد الله صباح الخير يا عبد الله. تأخرت عبد الله. بعده عبد الله.
2: عادي ولو.
1: هلا يا عبد الله، تفضل. هلا خيو.
2: أنا في عندي مداخلة بسيطة بس بالنسبة لأمور البطالة.
1: تفضل.
2: في البلد. هسا أنا كنت أشتغل في قطاع المطاعم.
1: ماشي.
2: معلم سناكات. بتفاجأ إنه أنا بنزل جنبي شاب مغترب من البلد. أنا راتبي بيعطوني الحد الأدنى للأجور 290 دينار.
1: ماشي.
2: طب أنت ابن بلدك لما ينزل يشتغل عندك، ليش بتعطيه أعلى من ابن البلد الأصلي؟ ليش تعطيه راتب 500 و600 وأنا بتعطيني 290 دينار؟
1: وضمان اجتماعي بيعطيه،
2: وبعطيه ضمان اجتماعي وبعطيه تأمين صحي وبيأمنه بمسكنه على حساب المطعم. طب أنا ابن البلد، أنا أولى في الراتب هذا، طب انت ليش بتعطي يعني سوري منك، انا رحت قدمت قبل كم من يوم لمطعم، تعرف شو بيجاوبني؟ بيقول لي احنا ما بنشغل اولاد بلد.
1: مين هذا المطعم؟
2: ما بنشغل غير سورية بالعربي. يما
1: هو هو صاحب المطعم سوري يعني؟
2: نعم سوري.
1: طيب خليك تحكي
2: الان الان الان المطاعم، اغلب المطاعم في الاردن اصحابها سورية، ما برضي يشغلوا اولاد البلد.
1: اكيد
2: ما برضي يشغلوا اولاد البلد. لفت مطاعم الاردن كلها الشاورما، يعني انا معلم سناكها، لما بدي اجي اشتغل في مطعم افوت عليه بلاقي سوري، بدي اقدم طلب توظيف بعتذر منك والله اولاد بلد ما بنوظف. بتطلع على الكادر التوظيف الموظفين اللي عنده كلها كلهم سورية.
1: بالله هيك بقول لك ما بنوظف اولاد بلد؟
2: نعم ما بنشغل اولاد بلد. اذا بدي شغلك بعطيك الحد الادنى للاجور 290 دينار.
1: ليش طيب؟ طب ليش؟
2: انا شخص
1: ليش
2: انا شخص متزوج وعندي بيت وعندي عيلة، هذول 290 دينار هل هن اكل؟
1: طب عبد الله
2: شرب؟
1: ليش ليش ليش هيك بقول لك؟
2: لا اعلم.
1: خليك يعني تحت الهواء، خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء، اعطيني صوتي لك احمد. يا صهيب صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك عمر بيك.
1: وصباحك. هلا يا اخي شلونك؟
3: انا بدي استاذنك بشغله، بدي تعطيني 3 دقائق ونص لاني استنيت اكثر من 3 ساعه واقف وتاخرت على دوامي.
1: 3 دقائق ونص تفضل يا صهيب.
3: الله يسعدك سيدي، انا بدي احكي معك بثلاث جوانب. انا شاب عمري 28 سنه
1: اها
3: الان، وراتبي ما بدي اقول لك سيء، لا الحمد لله، انا راتبي بين 600 و700 دينار
1: الحمد لله.
3: ولكن الجانب الاول والله العظيم يا عامر بيك، اول ما ينزل الراتب قسما بالله العظيم بنفس اليوم وانا عزابها وبراسي بنفس اليوم بتقسم من ديون من التزامات، عرفت كيف؟ عندي طالب التوجيه اختي الصغيره هاي، انا متكفل بدراستها،
1: الله يجزيك الخير،
3: كلفتني 1600 دينار، عرفت كيف؟ هذا الجانب الاقتصادي الاول. الجانب الاهم الجانب الاخلاقي يلي عم بنعيشه احنا اليوم، سواء من خيانات زوجيه من مزوجين، وانا ما بدي ادخل كثير بهذا،
1: ولا نعمم ولا نعمم ولا نعمم، ايوه
3: ولا نعمم،
1: الله يجزيك الخير،
3: ولا نعمم في مستورات وفي في في اللي احسن مني واللي احسن من غيري
1: الحمد لله.
3: الجانب الاخر التجاره اللي صارت موضه يا عامر بيك الان، انت لما بدي اروح اخطب انا، عرفت كيف؟ وانا بنص الخطبه بتيجي مثلا بتقول لي انا ما بدي اكمل،
1: ما ارتحت الكيش، بتقول لك ما ارتحت،
3: والله العظيم بانها اصبحت تجاره. طبعا هاي قلبت موضه، بالله عليك انا كشب قد يعني يعني وضعي على قد حالي، فاعطيني سبب واحد بقدر اخاطر فيه لو معاي 5000 6000 دينار الان قادر اتجوز، اعطيني سبب واحد ممكن اني اخاطر فيهن اقع مع بنت مثل هاي اخسر المصاري اللي معاي.
1: صهيب الاصل في الزواج، صهيب صهيب لما نروح على الجهات ونطلع على الطلبات بيوقف الكبير بده يطلب للعريس، مزبوط؟
3: نعم نعم.
1: بيقول من جاءكم من ترضون دينه وخلقه
3: فزوجوه،
1: وهو فعل امر زوجوه، مزبوط؟ صحيح. وبعدين بصير يقول تنكح الأيم لمالها ودينها ونسبها، مزبوط؟ وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك، مزبوط؟ مش هذه الشروط موجودة؟
3: نعم.
1: طيب معقول يا صهيب احنا يعني احنا اليوم مش قادرين نسأل عن البنت وعن أبوها وعن أمها وعن عمها وعن خالها؟ مش بقولوا خذ البنات من صدور العمات؟ مش بقول ابوها فلان الفلاني معروف، عمها معروف، عمتها معروف،
3: قادرين، ولكن في ناس بحياتنا والمعذره.
1: ماشي ماشي انا معك، انا معك صهيب والله العظيم اني معك، بس انا اللي بقول خلينا المره الثانيه بس نبحث عن عروس نسال اكثر بس، وهي من حقها تسال عنك اكثر واكثر.
3: صحيح صحيح.
1: وقول
3: والجانب الاخير اللي ممكن يكون بدي اتحدث فيه معك، وهو موضوع الدين. احنا وانا اول الناس بأنه بعدنا شوي عن الدين، الرزق بيد رب العالمين، أي نعم
1: صحيح،
3: ممكن عارفين
1: صحيح.
3: أنه أنت الرزق الزواج والتعليم تسهيل من رب العالمين، ولكن الظروف المحيطة يا سيد عامر
1: صحيح، ظروف صعوبة
3: حتمت علينا اليوم كشباب بالتفكير بالمادة، مش ضعف دين، لأنه الحياة حتمت عليك زي هيك.
1: الله يجزيك الخير يا صهيب، أول شيء الله
3: أنك سمعتني
1: أبداً أبداً أبداً أبداً أبداً،
3: بتمنى رسالتي وصلت إليك أنت بيقينك الداخلي، عرفت؟
1: أنا وصلت رسالتي ورسالتك والله يا صهيب، وأنا بعتذر أني أخرتك عن دوامك، أنا آسف والله. منى صباح الخير.
4: صباح الخير سيدي.
1: هلا يا ستي.
4: حابب بس أعلق تعليق بسيط.
1: طبعا
4: العزوف عن الزواج عند الشباب أغلبية التعليقات كان في متطلبات الأهل ومتطلبات
1: المهور، المهور غلاء المهور، نعم
4: غلاء المهور صحيح، والحفلات الغير مبررة. وأنا عندي تعليق على الشباب.
1: طبعا تفضلي.
4: بتحط قائمة لما بدك تروح تخطب بنت، شروط معينة في جمالها، في شهادتها.
1: صحيح
4: في
1: صحيح.
4: المفروض تتنازل عن القائمة هاي تبعتك وتدور على بنت تعيش معك، بنت إنها تتحمل ظروف الحياة اللي بدك تعيشها أنت وياها.
1: والله يا منى،
4: فكل فولة إنها كيالها، صح ولا لا؟
1: والله كلامك صحيح، والله كلامك صحيح.
4: أنا بشتغل في مجال الحفلات، أنا منظمة حفلات.
1: أها.
4: في بنات عيشة وبنات بدها تنستر، عم تتنازل عن كتير أشياء. إحنا صرنا نتمنى نشوف تلبيس ذهب، بنات كتير عم بيجوا ما عم بلبسوا ذهب عشان يتزوجوا. فإذا بدك هاي البنت اللي بدك تعيش معها، بدك تتنازل كمان عن شروطك اللي انت بتطلع عليها، صح ولا لا؟
1: صحيح. يعني مثل ما بدك انت بتطالب البنت انها تتنازل شوي من شروطها، انت كمان تنازل.
4: بالضبط. مش ضروري والله بدي بنت طويلة وبيضة وعينين زرق
1: وموظفة
4: جامعة
1: وموظفة
4: وأحط إجري في الحيط. أنا ما بدي أتنازل عن هالشروط، وبالمقابل إذا هي اشترطت عليك أمور تانية أتذمر.
1: صحيح.
4: معناته تتنازع عن شروطك ودور على غيرها عشان تقدر تعيش الحياة اللي بدك إياها.
1: الله يجزيك الخير يا منى.
4: الله يسعدك.
1: الله يجزيك الخير، والله إنك منصفة. بتقولك مثل هالشباب ما بيطالبوا من البنت وأهاليها إنه خففوا المهور، خفف اشتراطاتك يا جورج قرداحي، صح؟ بقول لك منطقية، بقول لك أنا بتشتغل بمجال الحفلات، بتقول لك كثير حفلات منشوف إن ما فيها ذهب، ما فيها ذهب، لأن هالبنت عارفة وضع الشاب هذا وأهله عارفين وضعهم وخلص ما في ذهب. فالشباب كمان يخففوا من المتطلبات. يعني يا اخوان بعد الفاصل بدي ابث فيديو ازعجني لدرجة مش طبيعية. ازعجني الفيديو لانه بحياتنا ما كنا بهذا الشكل او نتعامل بهذه الطريقة، شيء مزعج جدا. الفيديو بعد الفاصل رايح أبث الفيديو، شوفوه وعلقوه ورتب لي المتابعة يا عمر من الآن.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

مركز للسياحة والسفر السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. بدي أعرض لكم فيديو بارح وصلني من المنطقة الصناعية بالقصة اللواء الجيزة. ماشي؟ بالصوت والصورة. بالصوت والصورة. اللي حاب يشوف الصورة يفوت إما على التطبيق أو على اليوتيوب. لكن الصوت واضح وراح يوصل لك الرسالة كاملة. تفضل يا أحمد طرا ونعطيني.
1: إخواني والله مناشدة لوزارة الأوقاف والرئيس الحكومة وللمسؤولين. إخواني هذا المسجد بالمدينة التنموية اللي شرق المطار، تمام، كلكم يعرفونه. هذا المسجد يا إخواني السرسرية الحقات ما خلوا شيء غير سرقوه بهالمسجد. حتى المناهل سرقوهن، شوف حتى المناهل. إخواني والله هذا المسجد كان قائم، ما أدري ليش الإهمال. ليش الإهمال يا وزارة الأوقاف؟ أنا من الناس بما أني أداوم بجنبه كذا مرة أجي وألقى شباب وبنات جوا المسجد، شباب وبنات يا إخوان جوا المسجد، وأنا أطردهم ومشروبات روحية وحبوب، يعني ما ودي أحكي أكثر من هيك. سحبوا سرقوا كل شيء إخواني، سحبوا الأسلاك، أسلاك الكهرباء سحبوها، القواطع الكذا، شوف ما خلوا شيء، البواب الشبابيك كله سرقوه. وبعدين أنا ودي أسألهم السرسرية الحي هو ما يجيك كتابة الحب والعشق غير على حيط الجامع؟ شوف إخواني أنا والله يعني ودي أوصل لهم معلومة. شوفوا بالله عليكم هالرسومات، هذا حيط مسجد، هذا حيط مسجد، شايفينه؟ شوفوا يوصلوا مسجات البعض هنا. شوفوا بالله عليكم يا إخواني، يعني أنا ما أدري وين هذا المسجد كم مكلف، وين وزارة الأوقاف، وين الدولة، وينها؟ أنا ودي أوصلهم اللي سرقوا، أنت ما سرقتوا من واحد عادي، خصيمكم يوم القيامة ربنا عز وجل، هذا بيت من بيوت الله عز وجل. أنت لما سرقت من الله سبحانه، أنت سرقت من الله تعالى، ما سرقت من مواطن. كانوا هالبدو حواليه يصلبوا بطلوا، وين دم يصلوا؟ خرابة. قديش أنا لقيت ناس يجي هنا يجيب بنات ويقعد هنا يحشش ويحبب جوا. الله الله، يا ويلكم من ربنا، يا ويلكم من ربنا.
0: الله المستعان. دائما للي ما شاف الصورة، بس المسجد بناء حديث، يعني الحجر الخارجي مبين حديث، سيراميك مفصل تفصيل جميل جدا، ساحات أمامه مزروع، معبد الطرق إله، يعني مش مسجد قديم ولا مسجد بده ترميم ولا مسجد معمر بالحجارة والطين القديمة المهزرة، لا لا لا لا لا لا لا، مسجد جميل جدا، بناؤه هندسي أكثر من رائع. دكتور محمد الطوالبي الناطق باسم وزارة الأوقاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله أخي عامر، لك ولجميع السادة المشاهدين ولفريق عملك.
0: ما قصة المسجد بالله يا دكتور؟
2: الله يصبحك بالخير.
0: يصبحك وربحك
2: مرة أخرى أنت وجميع السادة المشاهدين والمستمعين. قصة المسجد سيدي العزيز أنه كان في شركة قائمة في المنطقة، والشركة بدأت في عملية استثمار، وبدأت بعمل هناجر ومقر للشركة، وقاموا ببناء مسجد. نعم. المسجد هذا اللي هو موضوع الحديث.
0: نعم.
2: ولم يتم أخذ موافقة مسبقة من وزارة الأوقاف، وتعثرت هذه الشركة.
0: طيب.
2: لم تكمل عملها في المنطقة.
0: نعم.
2: اضطرت أنه هي تنسحب من المشهد في المنطقة.
0: اليوم
2: صارت أصبحت المباني الموجودة التي تم بناءها من الشركة مهجورة، مقر الشركة مهجور وتعرض للسرقة.
0: نعم.
2: والمسجد لم تقم فيه صلاة ولم يفتتح أصلا.
0: نعم.
2: وهو محاذي بشكل قريب إلى يعني شيك المطار. هاي قصة باختصار وباختزال، هاي قصة المبنى اللي صار واللي حدث.
0: طيب يا دكتور، أنتم على علم بأن في المنطقة التنموية بالمدينة التنموية مسجد، يعني بناء لمسجد قائم مدهون مرتب، أبواب شبابيك بكل شيء، أنتم كنتم على علم فيه؟
2: أحيطك علما أخي عامر بداية.
0: نعم.
2: إنه إحنا أي إجراء وزارة الأوقاف للذي يرغب في بناء مسجد في أي منطقة من الأردن يجب إبلاغ الوزارة أولا.
0: ماشي.
2: لماذا؟ لأن هنالك أكمل لك، لأن هنالك معايير لبناء أي مسجد. أولا الكثافة السكانية.
0: نعم.
2: ديموغرافيا وجغرافيا.
0: نعم.
2: المنطقة لا يوجد فيها سكان المحيطة في المسجد.
0: طيب.
2: والمسجد الذي يبعد عن هذا المسجد بعيد عنه 3.5 كيلو ويوجد في هذه المنطقة أو هذه القرية 3 مساجد موجودة.
0: طب ماشي أنا معك. أنا
2: لم
0: معك.
2: نبلغ لم نبلغ.
0: طب أنتم ما عندكم علم بأنه في هذه المنطقة مسجد؟
2: كان طيب.
0: الأرض لمن الأرض؟ هل هي وقف؟
2: تم تسجيل الأرض كأرض للأوقاف لكن لم يتم إعلام الوزارة بالبناء المسجد.
0: طب يا سيدي بما أنه معلش معلش دكتور تفضل تفضل.
2: تم بناء المسجد بدون علم الوزارة مخالفة، الشركة خالفت معايير البناء. أولا يجب أن يكون هنالك كثافة سكانية حتى تكون هنالك رسالة للمسجد وتفعيل دور المسجد. اطلعت الوزارة على هذا الأمر وكانت هناك لجان مشتركة لمسح المنطقة من متصفية لواء الجيزة، من مكتب أوقاف الجيزة، من عدة جهات شركاء في هذا الموضوع، وكان هنالك قرار بإيجاد حل لهذا الإشكال لهذا المسجد لكونه لم يتم إقامة الصلاة فيه. فأخذت الوزارة إجراء حتى تكون هنالك حتى يحقق المسجد هدفه أن يتم إغلاقه بشكل مؤقت لحين إجراء حل لهذا الموضوع.
0: بس دكتور أنت شايف المسجد من جوا كيف صاير؟ أو البناء يعني الذي كان أصلا أن يكون مسجدا؟
2: وهذا الشيء بدي أحكي لك يا أخي عامر، هو ليس حقيقة السلوك المواطن الأردني، وهذه ظاهرة وسلوك لا تمثل الأردني بشكل عام.
0: طيب دكتور بدي أسألك سؤال، معلش أسألك سؤال.
2: نعم.
0: أنت بتقول لي أنه الأقرب مسجد على هذا المسجد بعيد 3 كيلو صح؟
2: نعم.
0: فبالتالي لو جاء طلب منكم أنه أنا بدعم المسجد راح تقولوا له يا أخوي في مسجد هون 3 كيلو ممكن تقولوا له منطقة ثانية صح؟
2: منطقة مهجورة لا يوجد فيها سكان.
0: ماشي. طيب سؤالي، ما بنقدر نستفيد من هذا البناء أنه يكون مركز لتحفيظ القرآن مثلا؟
2: لذلك كان هنالك زيارة لجان الوزارة قبل 3 أسابيع لهذا المسجد
0: وشافوه على هذه الحالة؟
2: ونعم.
0: ما ود واحد يدهنه؟
2: جاي في الأمور، جاي في الإجراء اللي احنا بدنا نشتغلنا الآن. أصبح هنالك توصية بإعادة تفعيل هذا المكان بما يحقق المصلحة العامة.
0: والمصلحة العامة شو هي؟
2: قد يكون قد انه يصبح دار إيواء للأيتام. نفكر في جميع الخيارات للاستفادة من هذا المبنى. طبعا انت تقول لي ممكن هذا مبنى له مأذنة وله محراب، لا نستطيع تغيير هوية المسجد، فيجب أن يكون هنالك بجانبه شيء يخدم فكرة المسجد.
0: طيب.
2: فنحن اليوم الخيارات مطروحة لدينا في هذا الأمر، إما أن يكون دار إيواء ممكن الاستفادة منه، ممكن طرح الأرض كونها سد نمات للاستثمار حتى يعاد تفعيل هذا المسجد وإقامة الصلاة فيه. أخي عامر، الوزارة عاكف على إعادة تأهيل المسجد وتفعيله بشكل
0: بس أنا سؤالي بما أنه راح وضعها وقف وزارة الأوقاف تعلم بأن هذه الأراضي وقف، يعني معقول الوزارة مش عارفة أنه عمر بهذه المنطقة هذا المسجد بهذا المعمار بهذه المساحة الكبيرة؟ ما هو كمان إشي يا دكتور محمد، ما هو يعني ما هو كمان إشي بخليك تصفن، بما أنه أنا جيت تبرعت فيه وقف معناته أنت يا وزارة عارفة أنه وقف. طب الوزارة بديرش بالها على الوقف اللي عندها؟ ما مش عارفة أنه هذا الوقف إلها؟
2: هنالك رقابة على الوقف أخي عامر.
0: طيب.
2: لكن ماذا يحدث لدينا نحن في موضوع بناء المساجد؟ نحن نشجع على بناء المساجد ضمن المعايير الموجودة في وزارة الأوقاف أن تحقق أن تكون هنالك كثافة سكانية.
0: سيدي والله والله إني معك مقتنع بهذا الحديث، لكن بناء لمسجد وتم صار وجاهز من شبابيك من مأذنة من دهان من سيراميك، حط لي الفيديو يا زلمة، حط لي الفيديو،
2: شفنا الفيديو
0: ما ماشي من كل عليه. بس اكمل لك من كل هذه النقاط وجاهز انا اذا مسارقين المناهل غوط المناهل سارقينها هذول اللي بحبحبوا ما لقوا غير الجامع يحبحبوا فيه وبحطوا لي رسائل عشق كمان وين البلديه عنه وين البلديه عن الموضوع هذا كمان يعني معقول فيش تنسيق اليوم بين البلديه وبين وزاره الاوقاف مديريه الاوقاف بالمنطقه هذه وينها بالله عليك تا يرجع رجل لرجل الله يجزيه الخير بيطلع بقول لك شوفوا شوفوا البناء، خلي الناس تشوف البناء كيف هو. تفضل دكتور.
2: ال 2024 اخي عامر كانت هنالك لجنه تسمى المسح للمنطقه،
0: نعم،
2: من المسؤولين في المطار، من صفيه لواء الجيزه، من الداخليه، من الاوقاف، من عده جهات،
0: نعم،
2: وتم اخذ اجراء في هذا الموضوع ان نقوم باعاده اغلاقه مؤقتا بالطوب واغلاق نوافذه وابوابه. وللاسف بعد ما تم اغلاق نوافذه وشبابيكه لمعالجه الموضوع تم هدمها مره اخرى، وتم اشعار الجهات المانيه في هذا الامر.
0: بحط واحد من البلديه هناك، بحط واحد من البلديه هناك، بقول للامن العام بحط اي شيء هناك، هذا بيت من بيوت الله يا رجل. نعم. يعني انا مش عارف والله العظيم، يعني انا هذول اللي بيكتبوا داخل الجامع منهم هذول. يا ريت المشكله يا دكتور بانه مرسل هذا الفيديو بتعرف شو بقول لي؟ بقول لي كان جاهز، حتى شبابيكه جاهزه، قال لي كل شيء جاهز، ظل فقط نفرش سجاد. تخيل، قال فقط.
2: احكي لك شغله اخي عامر، حتى مبنى الاداره للشركه لو راح وتصور نفس الموضوع، نفس الرسومات، وهذا امر يعني مسيء وسلوك طارئ على الاردنيين حقيقه. من كان بهذا الفعل، تم سرقة المبنى المهجور، تم سرقة حتى أسلاكه، حتى تم الكتابة فيه. فبالتالي نحن اليوم في زيارة لعطوفة الأمين العام وزيارة لعطوفة تنمية أموال الأوقاف للوقوف ماذا يمكن الاستثمار.
0: زيارة للمسجد
2: في هذا المكان، نعم، وكان هناك زيارة من لجان قبل 3 أسابيع.
0: ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور، ويا ريت يا دكتور تحطنا بصورة هذه الزيارة. شكرا للدكتور محمد طوال بالناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، ومعاي متصرف لواء الجيزة محمد بيك السرحان. صباح الخير محمد بيك.
3: ألو، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك محمد بيك، شو أخبارك؟
3: الله يسلمك. ألا أخوي
0: محمد بيك، هذا البناء المسجد لم تقم فيه الصلاة حسب وزارة الأوقاف، شو قصته بالله يا محمد بيك؟
3: طبعا هذا المسجد من املاك وزاره الاوقاف.
0: اها.
3: عندنا تقريبا قبل 10 سنوات.
0: قبل 10 سنوات ووقف مبني جاهز دكتور محمد بيك؟ ها؟
3: لا، كان جاهز ووقف. هو
0: وقف وجاهز.
3: نعم صحيح.
0: اها.
3: تم تشكيل لجنه امنيه.
0: اها.
3: برئاسي وعضويه الاجهزه الامنيه.
0: اها.
3: وتم مخاطبة عطوس محافظ العاصمة، مخاطبة مع الوزير الداخلية من أجل مخاطبة مع الوزير الأوقاف.
0: أها.
3: هذا الخصوص.
0: هذا الحديث جديد محمد بيك؟
3: نعم، كان تاريخ 30/1/2026.
0: من 30/1 خاطبته الأوقاف.
3: نعم صحيح. وخاطبناهم كمان تاريخ 1/7/2026 من أجل طبعا من اجل وضع حارس او عمليه تسكير الابواب والشبابيك.
0: اها. سكروا شيء؟ حطوا حارس ولا لا؟
3: على اساس يعملوا صيانه. والبارحه تم مخاطبه مدير اوقاف لواء الجيزه، واليوم يعني من خلال الاتصال اليوم موجود عطوفه الامين العام. الامين العام ومدير اوقاف عمان الثالثه من اجل ايجاد مشروع على هذه الارض من اجل اعاده تشغيل ترميم وتشغيل المسجد.
0: بدتم يعملوا مسجد؟
3: المسجد موجود.
0: لا لا لا، ستقام فيه الصلاة ولا ما في مناطق، ما في أهالي؟
3: هو المكان للأمانة هو المكان مهجور،
0: ماشي،
3: وبعيد عن السكان.
0: يعني ممكن أن ممكن يعملوا مركز إيواء.
3: مركز إيواء من الصعب أنك تغير، يعني تغير معالم مسجد وتعمل إيواء، لكن الآن من خلال الاتصال مع الأمين العام إنهم الآن بدهم يعملوا هنجر قريب من المسجد. ويعملوا فيه تقريبا يمكن مشكل خياطة على ما سمعت منه، على من أجل إيجاد أشخاص يكونوا قريبين من المسجد وتفعيل المسجد.
0: وتفعيل المسجد. نعم. بدهم يرجعوه مسجد.
3: نعم صحيح.
0: بس شو رأيك بالبناء؟ بناء حديث والله يا محمد بيك، أنا يعني هاي الصور بشوفها شيء يعني بناء.
3: نعم صحيح، هو البناء بناء حديث، وقلت لك هو تقريبا 17 سنوات البناء، وكان مجهز، بس للأسف بعد الاطلاع على المنطقة تبين انه الأبواب والشبابيك مخروبة.
0: طيب محمد بيك، هل بتقدروا تبعثوا واحد فقط يظلوا عند هذا المسجد أحسن من هالكتابات التي تغضب وتشلها داخل المسجد؟
3: أخوي عامر، هي بالنهاية هي ضمن اختصاص وزارة الأوقاف.
0: وزارة الأوقاف يعني بما أنه الأمين العام راح يروح اليوم، معناته راح يحطوا لهم حارس.
3: أكيد
0: يعني والله يعني والله يا محمد بيك، أنا الموضوع بما فيه يعني ضروري يظهر على الإعلام حتى نروح نحط حارس.
3: هو شوف للأمانة، هي قلت لك مثل ما تفضلت، احنا خطبنا أكثر من مرة وعملنا لجنة أكثر من مرة وبعثنا أكثر من كتاب، كتاب بخصوص المنطقة يعني بخصوص المسجد، وأكثر فيها أكثر من المسجد، ما هي منطقة استثمارية مهجورة.
0: منطقة استثمارية مهجورة.
3: نعم صحيح.
0: والمستثمر كان بده يعمل في مسجد لا استثمار.
3: نعم صحيح.
0: ليش سكر استثمار؟ والله انا ما بعرف، واحد دافع كل المبالغ وسكر. يا ريت تعرف المستثمر هذا. انا بس
3: لسه انا تم المخاطبه، وان شاء الله انا بانتظار الاجوبه من خلال وزاره الصناعه والتجاره
0: ان شاء الله. يصير. شكرا محمد بيك السرحان، تصرف في والجيزه. شكرا يا اخوي.
3: كل الشكر لك
0: والله يا اخوي. يا محمد بيك بالله عليك، وظلك ودير بالك على هالمسجد، بعينك الله.
3: والله هي متابع يعني شخصيا من قبل عطوف محافظه العاصمه وتوجيهات من معالي الوزير الداخلي.
0: بقصروش
3: يعني متابع من قبل معالي الوزير وعطوف محافظه العاصمه.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. مسجد يعني الان اسعد زيارات بتروح، بكره بصير يقول لك لا خلص احنا رايحين نعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وما الى ذلك. لا حول ولا قوه الا بالله.
4: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو المركزية، تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة الأردنية تؤكد عدم التهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسلامة مواطنيها. السعودية وبالتنسيق مع الجيش الأمريكي تعلن عن تنفيذ ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران استبعدت اقتراح مسقط بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، ولا توجد أي فرصة لنجاحه. نتنياهو يصف لقاؤه مع ترامب بالممتاز، ويؤكد أنه لا مفر من ضربات إضافية تستهدف منشآت نووية إيرانية. منظمة العفو الدولية تندد بتزايد عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
7: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
8: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
9: الآن بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
13: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من التراجع الملحوظ في أعداد المشتركين الفعالين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026، معتبرا أنه مؤشر مقلق يستدعي تفسيرا رسميا واستجابة مؤسسية سريعة لما قد يعكسه من اختلالات في سوق العمل ومنظومة الحماية الاجتماعية. وقال المركز في ورقة موقف أصدرها يوم الثلاثاء أن عدد المشتركين الفعالين ارتفع من نحو 1,600,000 مشترك في نهاية عام 2024 إلى 1,664,000 مشترك في نهاية 2025، بزيادة تقارب 64,000، قبل أن ينخفض إلى نحو 1,633,000 مشترك في تموز 2026 بتراجع يقارب 31,000 مشترك. راح أخذ الأستاذ أحمد عوض وأخذ معاه الأستاذ شمان المجالي مع بعض حتى نفهم الموضوع. أستاذ أحمد في البداية صباح الخير.
1: صباح النور يا سيد عمر.
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: أنت حذرتم في مركز الفينيق من هذا التراجع الملحوظ، هل يمكن لك أن تبسط لنا هذا التحذير؟
1: يعني الأصل أن يكون سنوياً في زيادات ملموسة على أعداد المشتركين الفعالين في إطار منظومة الضمان الاجتماعي، ومنذ تأسيس الضمان حتى هذه اللحظة سنويا هناك في زيادات على أعداد الضمان. صحيح ليست كما نأمل، وهذا ليست مشكلة الضمان الاجتماعي، مشكلة الاقتصاد، لأن المشاركة الاقتصادية ضعيفة، معدلات البطالة ضعيفة، قدرة الاقتصاد الوطني على توليد مزيد من فرص العمل اللائقة أيضا ضعيفة، ونحن نعرف معدلات النمو الاقتصادي ضعيفة، وبالتالي الضمان الاجتماعي أرقامه هي اللي بتقول لنا إحنا وين.
0: ماشي، إحنا عادة الزيادة السنوية كم بتكون أستاذ أحمد؟ تقريبا انا ما بعطيك رقم، تعطيني رقم دقيق.
1: سنه 25 كانت 64,000، تعكس فرص العمل اللي انتجها الاقتصاد الاردني، صافي فرص العمل لانه في ناس ايضا تقاعدوا من منظومه الضمان.
0: صحيح
1: في ذلك العام.
0: صحيح،
1: هي القضيه انه السنه مجموعه من الاسباب، جزء منها موسمي بيصير كل سنه، وجزء منها كان مرتبط بحاله اللغط اللي صارت في الاشهر الماضيه
0: على القانون،
1: او أدت بالضبط لتعديل القانون، أدت إلى إخلال بالثقة في منظومة الضمان الاجتماعي. وأنا بحكيها على الملأ دائما، مؤسسة الضمان الاجتماعي ومنظومة الضمان الاجتماعي هي صمام الأمان الأساسي.
0: أنا أستاذ أحمد متفقين على أن هذه المؤسسة يجب أن تستمر، هذه المؤسسة
1: هي محل ثقة.
0: ماشي، هي محل ثقة، بس أنت قاعد بتقول لي أن السنة هاي صارت 31,000.
1: في ثلاث أسباب رئيسية بنتوقع أدت.
0: بس لحظة أستاذ أحمد، صارت 31,000، يعني نتحدث عن النصف تقريبا، مزبوط؟
1: تراجعت نعم. تراجعت 31,000.
0: أسبابها الرأي،
1: أعتقد في ضوء المعلومات المتوفرة لدينا،
0: نعم،
1: وقراءاتنا للسوق، في ثلاث أسباب أساسية لعبت هذا الدور.
0: تفضل.
1: السبب الأول أنه عدد كبير، وصل لما يقارب 10 إلى 11,000 من المشتركين الاختياريين انسحبوا جراء النقاش غير مدروس اللي صار، ومحاولة تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الماضية. هذا
0: هاي واحد.
1: السبب الثاني انه في ناس كانوا راغبين، او جزء من السبب الاول، راغبين يشتركوا اختياري، خاصه العاملين بالخليج، تراجعوا نتيجه خوفهم على مستقبل
0: كمشتركين جدد. تقصد
1: بالضبط.
0: ماشي.
1: وهي كانت خساره فرصه ضائعه. السبب الثاني انه وهذا بيصير كل سنه، ولكن السنه يبدو كانت الاعداد كبيره في ظل غياب الارقام، العديد من المدارس الخاصة للأسف الشديد بتوقف عقود العاملات والعاملين لديها خلال فترة الصيف، وبتعاود تشركهم مرة تانية مع بداية العام الدراسي، وهذا يشكل خلل تأميني، تهرب تأميني كبير. يضاف إلى ذلك بعض المعلومات بتقول بأنه أيضا العاملين بالتعليم الإضافي لدى وزارة التربية والتعليم بتعرضوا لهذا النوع من وبالتالي تلاقت كل هاي المجموعة العوامل والمتغيرات مع بعضها البعض، أدت إلى الضغط على التراجع. وإذا أخذنا باعتبار أنه في ناس سجلوا جديد في
0: صحيح
1: نصف عام، وبالتالي يمكن تكون أرقام اللي تضرروا كانت أكبر بشكل كبير. لذلك إحنا قلنا مطلوب من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطلع وتوضح لنا شو اللي بيصير. هل هذا
0: مطلوب؟ جميل. ابقى معنا لأنه معي المستشار والناطق باسم المؤسسة الأستاذ شمان المجالي. صباح الخير أستاذ شمان، تفضل.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح أخونا العزيز الأستاذ أحمد عوض، وشكرا له وشكرا لمركز الفينيقي الذي يتعامل مع القضايا الوطنية بكل مهنية وبكل اقتدار وبطريقة علمية لا بطريقة تؤدي إلى تضليل الرأي العام. حقيقة يعني إخواننا في هذا المركز دائما تقاريرهم تحترم وتقدر، والقراءات التي يشيرون إليها محل اهتمام من قبلنا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لأنها يعني دائما ضمن مفهوم المهنية والرقي في التعامل والحرص على هذه المؤسسة. وأنا بشكر أخوي الأستاذ أحمد أيضا على ثقته في المؤسسة، وهذه الرسالة اللي دائما بنحاول نوصلها للناس إنه خذوا معلوماتكم من المؤسسة، لا يوجد شيء نخفيه، موقعنا الإلكتروني تستطيع الدخول عليه والاطلاع على البيانات لحظة بلحظة، وبالتالي هذا ما أريد قوله. مثل ما ذكر أخونا الأستاذ أحمد، وهذه ليست المرة الأولى، كلما يتم التحدث عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي هنالك فئة نحترمها ونقدرها،
0: نعم،
2: تستعجل باتخاذ القرار وتقوم بإيقاف اشتراكها في الضمان الاجتماعي.
0: قديش عددهم بالله الإيقاف؟
2: يعني أشار الأستاذ أحمد إلى حوالي 10,000 مشترك اختياري،
0: 11,000
2: باقي الناس من 10 إلى 11,000 إلى آخره. هذا الرقم أستاذ عامر يوميا تجد عليه تغيير. بالتالي يعني هو بهذا المعدل، وأشار له الأستاذ أحمد في حديثه.
0: بس سؤال أستاذ شمال، ال 11,000 هذول أوقفوه بالمرة ولا بيستنوا التعديل؟
2: لا، بالمناسبة في منهم أشخاص أوقفوا الاشتراك الاختياري وأخذوا راتب تقاعدي. يعني مش كلهم انسحبوا من الضمان الاجتماعي.
0: نعم.
2: في منهم عدد لا بأس به حصل على راتب تقاعدي. الآن في عنا حوالي زي ما ذكر الأستاذ أحمد 19,000 شخص هذول يعملون في التعليم الإضافي، وطبيعة أعمالهم موسمية، يتم التعاقد مع مدرس مع مدرسة للعمل لمدة 4 أشهر، يتم شموله في ال4 أشهر، وعند انتهاء هذه المدة وضع طبيعي أن يتم إيقاف اشتراكه.
0: بس تسمح لي،
2: هذول تقريبا
0: قديش؟
2: نعم،
0: 19,000
2: تقريبا، هذول 19,000
0: ماشي
2: شخص.
0: ال 19,000 هذول مدارس خاصة ولا التعليم الإضافي لوزارة التربية؟
2: هذول يعني خليني أحكي في معلومة بسيطة ومهمة.
0: هذول
2: تعليم إضافي، وللأمانة وللإنصاف عدد الأشخاص اللي أنهيت عقودهم من المدارس الخاصة يعني قليل جدا صراحة.
0: طيب معلش ده وقف في هاي النقطة. أليس الأولى يا ضمان الاجتماعي، وهالمرة بتداجي على مؤسسة الضمان الاجتماعي، أليس الأولى بمؤسسات الحكومة أن تلتزم بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمعلمي الإضافي؟
2: لا، الحكومة ملتزم أستاذ عامر.
0: ما أنت بتقولي 19,000.
2: لا إذا سمحت، لا نوضح.
0: اتفضل.
2: أنا وضحت.

0: سيدي العزيز استاذ عامر استاذ عامر خلينا نكون واضحين
1: ماشي
0: كافة العاملين في الحكومة بغض النظر عن عقودهم يتم شمولهم في مظلة الضمان الاجتماعي بشكل صحيح 100% ولا خلل في ذلك. خلينا نتفق على هذه النقطة بما في ذلك العاملين في التعليم الإضافي. وهذا الملف كان في القديم كان عليه خلاف، لكن منذ عام 2010 لم يتم استبعاد أي معلم معين في التعليم الإضافي من الشمول في الضمان، ولكن طبيعة التعاقد معهم مؤقتة لمدة محددة.
1: معناته ماشي معناته وزارة التربية والتعليم لما تروح تتعاقد مع أي معلم على الإضافي بتتعاقد معاه 9 شهور اللي هي المرحلة المدرسية.
0: لا يا سيد
1: تتعاقد معاه سنة؟
0: ممكن لا يا سيدي ممكن تتعاقد معاه 4 أشهر للمدة التي تحتاجها لأنه ليس موظفا مثبتا.
1: صحيح ممكن 4 أشهر ممكن 6 ممكن شهرين أنا معك، بس قديش عددهم اللي سنة؟
0: ما يعني ما في عندي في التعليم الإضافي عقود لمدة عام أستاذ عامر، وبعتقد هذا السؤال ممكن يجاوبك عليه
1: وزارة
0: التربية بشكل أدق مني.
1: حاضر.
0: ولكن أنا اللي بحكيه
1: الضمان.
0: واللي تحدث فيه الأستاذ أحمد كسبب من أسباب الانخفاض، وهذا لا نستطيع أن نقول عنه انخفاض لأنه أرقام الضمان الاجتماعي لا تقرأ لمدة يوم ويومين.
1: صحيح.
0: هذا الانخفاض الذي تمت الإشارة له حصل في أول شهر 7 وهو يحصل في كل عام من نفس التاريخ. أنا اليوم إذا بدي أطلع على مؤشرات الضمان الاجتماعي يجب أن أطلع على عدد المؤمن عليهم في ذات الفترة من عام 2025، وأقول لك أنه كان عدد المؤمن عليهم 1,605,000 مؤمن عليه إلى 6,000.
1: ماشي.
0: واليوم في ذات الفترة أصبح عددهم 1,632,000 تقريبا.
1: ماشي.
0: بالتالي هنا المقارنة وهنا الحديث العلمي والمهني عن هذا الرقم.
1: حاضر.
0: والذي تحدث لي أستاذنا وأخونا أحمد عوض.
1: ماشي، يعني أنت تقول 19,000 واحد هذولا فقط بالتعليم الإضافي، إذا بدي أضيفين على السنة الماضية بيكون يعني تقريبا في 10,000 النقص أو أكثر أو أقل أكثر بقليل، مزبوط؟
0: شيء هذا الرقم يجب استبعاده من الحديث لأنه هذا الرقم وضع طبيعي أن يدخلوا ووضع طبيعي أن يخرجوا من الضمان الاجتماعي، وبالتالي هذا يعني تطبيق سليم للقانون ولا تثريب عليه.
1: طيب ممكن أسأل سؤال؟
0: نعم.
1: اليوم أنت كضمان الاجتماعي مزبوط؟
0: نعم.
1: وأنا دخلت معك على الضمان الاجتماعي بدك تجبرني على الاشتراك وبدك مني 300 اشتراك مزبوط؟
0: كمل السؤال لأنه 300 اشتراك لوحدة من الحالات ليس لكل الحالات.
1: للعموم.
0: كمل. طيب
1: وبنفس الوقت بتوافق على اشتراكي للضمان بعقد العمل لمدة 6 شهور، كيف زبطت معكم؟
0: يا سيد العزيز عقود العمل لست أنا الجهة التي أنظمها، قانون العمل هو الذي ينظمها، وأنا كضمان اجتماعي كل ما لدي إنه أي شخص يعمل يجب أن يشمل. اليوم ممكن تعين شخص عندك في الإذاعة تحت التجربة مدة 3 أشهر، بعد شهرين
1: ماشي أنا معك صحيح
0: خليني أكمل لك السلام.
1: طيب.
0: خليني أكمل لك
1: كمل.
0: بعد شهرين تكتشف أنه هذا الشخص مش الشخص اللي أنت بدك إياه يشتغل عندك، وبالتالي القانون أجهز لك خلال فترة التجربة إنهاء خدماته بدون إشعار.
1: طيب. ولا لا؟ المعلمين اللي بالمدارس السورية هذول اللي بوظفوهم 9 شهور
0: نعم.
1: ليش ما بكون عقودهم سنوية وبيدفعوا 3 شهور للضمان الاجتماعي؟
0: لأنه هذول العاملين إحنا إذا بدك تحكي بهذا الطريقة بدي أحكي أنا وياك عن إشي اسمه عقد العمل الموحد.
1: صحيح.
0: عقد العمل الموحد الذي يستخدمه القطاع الخاص
1: نعم.
0: ضمانا لعدم التهرب من الشمول ولكونه
1: جميل.
0: يجدد بشكل سنوي، هؤلاء يتم شمولهم لمدة عام كامل ولا تستبعد عطلة الصيفية اللي هي 3 أشهر من هذا العقد.
1: وأنت قلت بأن المدارس ماشي، وأنت قلت بأن هناك أعداد قليلة جدا من المدارس الخاصة لم تلتزم، أعداد قليلة صح؟
0: قليلة ولا تذكر صراحة.
1: الأولى بالحكومة
0: لا تذكر.
1: إذا القطاع الخاص ملتزم الأولى بالحكومة أن تلتزم.
0: لا يا أستاذ عامر يبدو لي الموضوع مش واضح.
1: ماشي طيب خليني أسمع من الأستاذ أحمد.

0: خلينا نسمع
1: المشرحة. أنا أؤكد على أن الحكومة ملتزمة في التعليم الإضافي 100%.
0: تسع شهور.
1: ما تقدر نعمل تسع شهور. تسع شهور. المقارنة غير صحيحة.
0: ماشي تسع شهور. بس تسع شهور ها؟ عقودهم تسع شهور.
1: أنا ما قلت تسع شهور. أنا قلت ماشي. عقد عمل إضافي بغض النظر عن مدته هو عقد. والقانون اعترف فيه كويس. وسليم ومتفق مع قانون العمل.
0: ماشي يا أستاذ أحمد 19,000 هذول عقود وبالتالي بالصيف تختلف الأرقام والأعداد والرجل يعترب ولك يا عم أنا بالضمان الاجتماعي ما بخبي شيء فوت على موقعي بعطيك الرقم بالحرف.
2: هو صحيح اللي بحكيه أستاذ شمان بأنه عقود العمل ليست مسؤولية الضمان الاجتماعي هي مسؤولية وزارة العمل.
0: نعم.
2: ولكن اللي بيشتغلوا في التعليم الإضافي مش واحد واثنين وألف.
0: 20,000.
2: لما يتوقف عندي 19,000 بشهر واحد معناته عقود العمل الإضافي هي لمدة محدودة وليست نعم. سنوية.
0: صحيح.
2: وهم بيشتغلوا سنة كاملة هاي شغلة اللي بيشتغلوا عمل إضافي في التعليم الإضافي هم من نوعين. نوعين من المعلمين والمعلمات.
0: نعم.
2: معلمين ومعلمات بيشتغلوا فترة زمنية طويلة وبالتالي يجب أن تكون عقودهم سنوية. ونوع اللي بيجوا بدل إجازات سيدة عندها إجازة
0: وأعدادهم قليلة
2: عمومة إلى آخره هذول اللي ممكن تبي الشهور وشهرين ونص إلى آخره.
0: صحيح.
2: ولكن لما تحدث عن 19,000 انسحبوا في نهاية العام الدراسي من التعليم الإضافي في وزارة التربية والتعليم هنا يجب أن نخاطب وزارة التعليم والحكومة عليها أن تلتزم بعقود عمل سنوية للعاملين والعاملات في هذا القطاع ولاقي حل هذا الموضوع
0: حتى نضمن ديمومة كمان عمل الضمان. طيب في سؤال ثاني للأستاذ شمان قديش أثر الجدل الحاصل على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد اللي بعدنا لم نناقشه مجلس النواب على عدد المشتركين الاختياري واللي أوقفوا اشتراكاتهم أستاذ شمان؟
1: يعني احنا تحدثنا سواء أنا وانت أو
0: الأستاذ
1: أحمد وقلنا عن رقم حوالي 10,000 إلى 11,000 سحبوا اختياريا وفي جزء منهم ما يقارب 3,000 إلى 4,000 شخص انسحبوا لأنهم حصلوا على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي وفي جزء منهم قد يكون استكمل عدد الاشتراكات اللازمة ولكن ينتظر حتى يكمل السن. يعني مسألة
0: طب الجدد
2: في قضية تانية
0: الجدد بس لحظة أخوي أستاذ أحمد بس لحظة الجدد أستاذ شمان عادة كل سنة كم واحد جديد بفوت على الضمان الاجتماعي اختياري
1: نعم في هذا العام آخر الأرقام المتوفرة لدي أنه دخل اختياريا أكثر من 6,000 مؤمن عليه جدد.
0: مقارنة بالعام الماضي
1: يعني حقيقة لا يعني بهذه المعدلات سنويا بيزداد المؤمن عليهم المشتركين اختياريا. يعني إذا بنرجع لأربع خمس سنوات كان عدد المؤمن عليهم المشتركين اختياريا حوالي 78,000 مؤمن عليه ووصلوا ل 111,000 مؤمن عليه في لما جرت النقاشات حول مشروع القانون انخفض هذا الرقم
0: إلى
1: مثل ما لاحظتوا أنا
0: بالله إلى قديش بالله
1: بس فرصة
0: بس إلى قديش انخفض
1: إلى حوالي 100,000 مؤمن عليه
0: 100,000 تفضل نعطيك فرصة
1: بس بدي فرصة إنه أنا بس بدي أوجه رسالة
0: تفضل
1: لإخواننا المشتركين اختياريا سواء داخل المملكة أم خارج المملكة وعلى وجه الخصوص خارج المملكة.
0: نعم.
1: اليوم أي تشريع في المملكة الأردنية الهاشمية حتى يقرر يحتاج إلى مدة زمنية كفيلة إنه الشخص يتخذ القرار الذي يراه مناسبا.
0: نعم.
1: لذلك أنا بهيب في إخواني إنه أنت اليوم استمر في مظلة الشمول ولا تنسحب من الضمان الاجتماعي لحين ما يبين مسار القانون ومشروع القانون شو الأحكام اللي بده اللي سيتم تعديلها. لذلك للأسف الشديد نتيجة ما يثار في وسائل الإعلام ونتيجة لتشتيت الرأي العام الأردني من وجهة نظري حقيقة هؤلاء الأشخاص اتخذوا قرار متعجل لم يتأنوا في اتخاذه قرار غير مدروس. لذلك أنصحهم من باب الأمانة إنه تريث وننتظر مشروع القانون ومن ثم نتخذ ما نشاء من القرارات. لن يكون القانون سيف على رقبتك بحيث انك تستمر في الاشتراك
0: الاختياري. انا بحترم وجهة نظرك طبيعي استاذ شمان لكن لا تنسى

فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: معنا اتصال أخونا الحكم من الصين. أسعد الله صباحك. عادك بالصيني شو يسعد صباحك؟ والله ما بعرف يا أخوي.
1: الله يصبحك بنوار النبي.
0: صبحك وربحك يا سيدي. بالصيني شو صباح الخير؟
1: زوشان خاو.
0: والله بدي ثلاث أيام تعال أفهمها يعني. تفضل يا سيدي.
1: الله يعطيك
0: العافية. الله يعافي عمرك يا أخوي.
1: الله يسلمك يا رب.
0: وسلمك بارك
1: فيك أستاذ عامر.
0: تفضل يا سيدي.
1: بعرف شو بجوز الوقت ضيق.
0: أبدا تفضل.
1: الله يسلمك يبارك فيك. يعني أنا بدي أسأل سؤال. يعني إحنا سنة نطلع من الأردن ظلها معلقة فينا كيف إحنا طلعنا منها. طلعنا منها بعاداتها بتقاليدها بتربيتها بعشيرتها. نرجع منلاقي الوضع مختلف.
0: كيف
1: زيارة منلاقي الوضع مختلف
0: للأفضل؟
1: والله أنا كنت أتمنى أن تكون دائما للأفضل. بس آخر مرتين لا كانت للأسوأ.
0: شو صار معك بالله؟
1: سيدي صار في شهر 8 2025. أنا تعرفت عن طريق الدكتور بدون ذكر أسماء عشان شغل. فعرفني على بنت. وما شاء الله عليها يعني البنت كانت من أروع ما يكون.
0: نعم.
1: وصار في نوع من أنواع الثقة بيننا ومشت الدنيا. قبل ما أسافر طلبت مني مبلغ مصاري. مبلغ معين. قالت لي ساعة زمن وبرجع لك ياهم بس هي عندها عملات رقمية بدها أنها تسحبهم. ما ضبطش مع الأمور. قلت لها مش مشكلة.
0: المبلغ غالي مرتفع؟
1: يعني بغض
0: النظر عن القيمة ماشي.
1: ولا صغير.
0: نعم.
1: يعني بس أنا بسولف يعني كيف التصرف وكيف الحياة صارت.
0: نعم.
1: سافرت على الصين وكان في يعني قلت لك نوع من انواع الثقه واعجاب وفكره زواج انطرحت. سافرت على رجعت على الصين وصلني رساله انه ما في نصيب بيناتنا لاسباب غير مفهومه ولا الضالين امين. جسم النصيب يعني.
0: نعم.
1: ما حد بيجبر الثاني.
0: صحيح.
1: بعد فتره بعد يعني شهرين طلبت المصاري.
0: حقك
1: ولا لا؟
0: صحيح حقك.
1: طلبت المصاري قالوا مش متوفرين معنا الآن. قلت لهم تمام إن شاء الله خير. شهر 12 2025 نزلت على الأردن زيارة.
0: نعم.
1: من خلال هاي الزيارة يعني تواصلت معهم عشان إنه أخذ المبلغ.
0: نعم.
1: اتفاجأت انسعقت فعليا من الرد.
0: شو الرد كان؟
1: قالوا ما لكش عندنا مصاري روح بلط البحر. يعني عدم الوقت. انا لانه كان في ثقه بيناتنا وكان في احترام ويعني بعرفه وبعرف اهله وفايت عندهم على البيت وماكل من عندهم. فاحنا تربينا اللي بتاكل معاه بتأمنه على بيتك.
0: صحيح
1: ولا لا؟
0: صحيح.
1: بس, يعني
0: بس انا اللي بدي اساله هل هاي
1: لا وقعت على شك لا وقعت على كوبيالي
0: ثقه
1: بالضبط.
0: بس هو السؤال انت تعتقد انه هاي يعني هي تجاره بيمارسها البعض الان؟
1: انا هاي من جايك بالحكي.
0: تفضل.
1: اذا في وقت.
0: فلما
1: اجاني الرد هذا تواصلت يعني حسب الاصول تواصلت مع العيله. الوالدة قالت لي اصبر. بعدين قالت لي انا ما إلي دخل هذا بينك وبينها. انا عندي دروس دينية.
0: نعم.
1: تواصلت مع اطراف ثانية من العيلة. المهم وصلنا لطريق مغلق.
0: نعم.
1: رحت عشان احفظ حقي رحت سجلت قضية. وقعدت القضية 6 أشهر من شهر 1 لشهر لنهاية 5.
0: نعم.
1: بالأخير انحكمني بجزء من المبلغ لأنها حلفت يمين على القرآن يمين كاذب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: انصعقت في زيادة لما يعني أنا هذا البني آدم اللي تعاملت معه بالبداية مش البني آدم أو الشخص
0: مش نفس البني آدم تعامل معه الآن صحيح.
1: مش نفسه شو اللي صار بالدنيا يعني ما غفتش عنها عن مجتمع أضيك الفترة الطويلة.
0: نعم.
1: المهم الحكم بالمبلغ طبعا خلال الست أشهر هاي يعني اللي ما خلوا لا تلفونات تهديد سب شتم تشويه سمعة دعايات كاذبة يعني بطرق قانونية أو غير قانونية ما خلوا وسيلة عشان يضغطوا على الواحد إنه يتنازل عن حقه.
0: نعم.
1: وما تنازلت
0: ولا تتنازل.
1: بعدين لما صارت هاي الجواب على سؤالك انها صارت تجارة لما تبعت ورا الموضوع ولانه مش هي شخص لا هم عدة اشخاص يعني بقعدوا بنسقوا وفي يعني انا وقعت واحد من الضحية وفي ضحايا ثانية طلعت
0: للأسف والله
1: يا تجارة يعني بالاول انا بعطيك بكون الانسان المحترم الخلوق الملائكة قدامك وانت بتعرفني عن طريق فلان سمعته كويسة من الحكايات بعديها بتبلش ايش بدي اخذ منك.
0: والله هذا للأسف يا أخي حكم للأسف يعني في ظواهر إن شاء الله تكون قليلة جدا هاي الظواهر صارت موجودة ولما بتروح تطرح سؤال إنه أحيانا يا أخوان صارت تجارة بقولك لا مش تجارة واحد يخاطب 4-5 مرات شو هاي يعني 6 مرات شو هاي وعاقدي وحالي التحالي وبطلت قال إني أكره رد عليه حديقته وإن ما بردنش حديقته هي بتأخذ المهر قبل ما أنهي. أحمد طرونة مستعجل أنت تتنهي. يوم الأمس كان في مجلس النواب جلسة حامية الوطيس أغلب النواب يوم الأمس تحدثوا بالقوانين ورفضوا بعض التعديلات القائمة على قانون الملكية العقارية صح وشفناهم وسمعناهم بالاسم وفيديوهاتهم موجودة. هل تعتقد بأن مجلس النواب سيوافق على مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من اللجنة القانونية اللي أصلا فيها خلاف بين أعضائها؟ إذا مرروا القانون وكانت تاي الكلمات للاستهلاك المحلي وإن شاء الله ما بتكون مصيبة لأنه هذيك الساعة بنعرف إنه كل هذه المعارضات على هذه المواد هي للشو مش للمواطن. وبدي أرجع أكرر جملة واحدة فقط السكة مش طريق والبدك تأخذ أرضه عشان السكة الربع القانوني تاعها عوضه لأنه أول السكة وآخرها الأهالي بيستفيدوا لأنها محطة. طيب والأراضي اللي بمر منها السكة شو بده يستفيد يرتفع حقها؟ لا مش راح يرتفع حقها إذا قانون إذا نقابة المحامين رفضوا إذا أهل القانون رفضوا مشروع هذا القانون. ومبارح كثير مدير أراضي سابق بيقول لك الحكي مش صحيح وكثير من الناس اللي بيفهموا بمشروع هذا القانون تحدثوا ورفضوا. خلينا نشوف مجلس النواب رايح يصوت ولا مش رايح يصوت. إلى ذلك الوقت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: العاشرة صباحا بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة الأردنية تؤكد عدم التهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسلامة مواطنيها. السعودية وبالتنسيق مع الجيش الأمريكي تعلن عن تنفيذ ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران استبعدت اقتراح مسقط بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز ولا توجد أي فرصة لنجاحه. نتنياهو يصف لقاؤه مع ترامب بالممتاز ويؤكد أنه لا مفر من ضربات إضافية تستهدف منشآت نووية إيرانية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة.

0: زوجتك مرتك. أوكي يا جماعة، سؤالي لكم، شو كان اسم زوجتك قبل الزواج وشو كان اسمها أو شو صار اسمها بعد الزواج؟
1: أم العيال
0: مثلا، اللي البيت، الدار، أم هاد، الحكومة، يعني بعرفش إيش كل حدا،
1: كلوب حب بس بدون أي تفاصيل تانية.
0: مثلا هاد سؤالنا اليوم، بدنا نعرف إيش بتسموه وإيش ردة فعل يعني زوجتك أو زوجك، كمان نفس الحكي، شو كان اسم زوجك قبل وشو صار اسمك بعد، شو صار اسمه بعد، على 0784 3 1. بنسمع فويس نوت، واتساب، وكمان اتصالات.

0: تختلف طبعا لين ايش بك ممكن اسمي خطيبي لزوجي، يعني تختلف اكيد.
1: ببلش
0: يعني
1: هذا السؤال معاكي بحكم
0: لا الانتهاد. يعني مش قصه انه هيك هلا البنات دائما هو الاسم واحد ما بيتغير. انا بحس يعني مهما اختلفت الزمان زوجي خطيبي هو اسم واحد،
1: يعني كان خطيبي صار اسمه زوجي.
0: يعني لا هو بحكوا لك يعني اذا بتحطوه بسموه إشي واحد ما بيغيروا البنات كثير.
1: اوكي اوكي.
0: بس الشاب هو بعاده دائما هو خلص اذا كانت مثلا خطيبته او لسه خاطبين جديد حبيبتي بيبي هاي تفاصيل يعني بعد ما يتزوجوا البيت المدام ام العيال أو مثلا ام راشد ام حسين ام عون هيك ام زيد فيعني يختلف الموضوع. بس بحس عند البنات ما بيختلف كتير، يعني خلص اذا تسميه حبيبي بضله حبيبي، اذا تسميه حياتي بضله حياتي.
1: لا البنات بيختلف بس بشغله واحده،
0: شو
1: اذا كانوا خطبين او متزوجين وانفصلوا، اما مش اذا كانوا خطبين بعدين تزوجوا.
0: لا اذا كانوا كمان لين زعلانين من بعض
1: مثلا، يعني
0: هون يعني اذا هو طاوش وبتبطل حبيبي بتسميه باسمه.
1: باسمه. لا مش باسمه. انا بشوف اشياء اخطر بس ما بزبطش نحكيها، بس بالعاده بتكون في مسبه كمان يعني محطوطه عيني عينك، فانا بنصدم انه مين والله هذا كنا خطبين وفسخنا. فعشان يقدروا بالكم احنا البنات امورنا صعبه صراحه، ولا لا استاذ رندا؟
0: والله صعبه يعني بدنا قاموس لتفهمونا يا جماعه.
1: طب عندي سؤال.
0: تفضل.
1: اللي راح ممكن يرجع؟ عنجد
0: حسب اللي راح.
1: على سيرة هذا الموضوع عشان هيك بنحكي، عندي سؤال اللي راح ممكن يرجع. في هيك حدا كبير أعطى نصيحة لأحد الشباب كان كثير زعلان وشافه متضايق وصف له الحالة، فحكى له الزلم الكبير شوف أنا بدي أحكي لك شغلة، إنه أنت بحياتك ما تعاتب شخص أو تحكي له بالضبط كيف يهتم فيك أو كيف يتعامل معك، لأنه كل شخص بيعاملك حسب مكانتك أنت في قلبه، فأنت لما تعمل زي هيك أنت عم تجبره يغير الأسلوب ونفس المكان رح تضلها. فيا جماعة بحياتكم ما تطلبوا من حدا الاهتمام، بحياتكم ما تطلبوا من حدا كيف يصير معكم، كيف يتعامل معكم، كيف مثلا يتعامل وقت الزعل وقت الخصام وقت الحنية، لأنه هاي الأشياء المفروض هو يتعامل معها حسب هو كيف بيشوفك، حسب كيف شايفك بعينه. فإذا بتحسوا حالكم بمكان أنتوا لازم دائما تطلبوا، لا صراحة لا
0: لا.
1: واللي راح
0: إذا لين بتحكي لا
1: واللي
0: يعني
1: راح
0: لا.
1: ممكن يرجع
0: دخلت اللي راح ممكن يرجع. يا جماعة هلأ في أخبار على الحاضر مبيع ولا يهمك. هلأ في أخبار يا جماعة منتشرة على السوشيال ميديا ما إنه مرتي إذا المسمى بده يتغير. يا جماعة الإنسان كله بتغير، تفاصيله بتغير، تصرفاته بتتغير على السوشيال ميديا. في أخبار هلأ طالعة ترند كتير لين مرت إنفلونسر هو تعرض لقضية ونحبس عليها، وهم كانوا عايشين بحياة سوشيال ميديا مثالية، يعني قد ما إحنا منشوفهم مثاليين نحكي أوف كيف عايشين يا جماعة. هلأ صارت مناوشات قبل عن الموضوع مع هذا الإنفلونسر ومرته، بس رجعوا لبعض. تعرض لقضية واضطر إنه هو هلأ مطالب قانونياً لين، هو مسافر خارج البلد، فهي أعلنوا انفصالهم عن طريق فيديو يعني كان يحكي فيه مع شخص قدامه ويحكي أنا انفصلت أو أنا اتطلقت وخلص ما ضبطت الأمور بهاي البساطة. وهي صارت تجهز يا جماعة، عم بتجهز لحفلة طلاقها وعم تعطينا التحضيرات إن أنا كيف رح أبلش حفلة طلاقي وشو رح أعمل بحفلة طلاقي، وخليكم معي عشان تشوفوا تفاصيل.

0: التفاصيل، وحتى على حفلة طلاقها جايب سبونسر، يعني عم تعمل سبونسر لحفلة طلاقها. وهي كانت عايشة بدور المثالية وعندهم أولاد لين، يعني ما بيكفي إنه هو صار عليه قضية وهي طلق على السكت، ما في داعي لحفلة الطلاق ودخل سبونسر بحفلة الطلاق.
1: ما تزعل على وجهك، مو عاجبك حبيبي طلقني.
0: يعني أنا كتير بستغرب لين والله، يعني بشوف السوشيال ميديا كل ماله على الموضوع عم بيزيد حده. يعني انت اذا فعليا ما عم بف... يعني بس انا نفسي ادخل مخهم لي، انتوا بس يعني قررتي تعملي حفله طلاق وتنشريها ما كنتي عم تعملي بتسترجعي انك انت كنت تصوري انت وياه انك هو كتير بحبك وبيعمل لك مفاجآت وبسوي لك، طب الناس شو تحكي عنك؟ انتوا فعليا ممثلين. يعني انا مني وعلي، يعني لو يعني لو يرجع الموضوع الي بعطيكم جائزه احسن ممثلين.
2: صح والله مليون بالمية. انت حكيتي عن موقف جدا مستفز ومن جديد صراحة، أنا عم بشوفه بشكل متكرر وصار أصلاً يعني زي ما بيحكوا تصرف طبيعي. بس يا جماعة إحنا كان كمان على سيت الحكي كثير عنده كان سؤالنا اليوم بأنه بعالم المتزوجين، شو كان اسمك مرت، شو كان مش كنت مسمي مرتك قبل وشو صار اسمها بعد
0: وإذا طلقتوا
2: مثلاً. فخلينا نشوف المسجات اللي وصلتنا.
3: ما عم بعرف أخواني إلا ما عم تعرف أخواني عشان واحدة قليلة التربية هي وجوزها
2: فسرت.
3: ما انت طلعتي قليلة الترباية اكتر منا
1: فشرت.
0: يبعد اطل صار
4: في دوء على الباب بدوء على الخشب ما بدي الهوى بدي
0: نفس. اتصال. صباح الخير.
5: صباح الورد.
0: كيف حالك؟
5: الحمد لله تمام.
0: كيف امورك يا عدي؟
5: والله الحمد لله.
0: عدي غششنا صاحي، يعني غششنا سريعا.
5: صاحي تعبان.
0: ألف سلام عليك عدي، إن شاء الله ما بتشوف شك. غششنا، شو مسمي المدام على تليفونك؟
5: شو
0: مسمي المدام على تليفونك؟
5: قلبي.
0: يا سلام
2: يا عيني.
0: طيب في مراحل تغيير الاسم ولا من يوم ما عرفتها قلبي؟
5: لا مش من يوم ما عرفتها، من يوم ما جبت لها الخط.
2: لمن يوم ما إيه؟
0: من يوم ما جاب لها الخط.
2: طب كم قلب عندك؟ كم قلب؟
5: واحدة.
2: خلص نتأكد احنا بس نعمل
0: عزاي. بس تزعل منها بتغير الاسم؟
5: لا.
2: طب تعمل لها بلوك؟
0: قراره.
5: ولا بعمل بلوك.
2: يا عمي خلص
0: يا بعض ويزيد المحبة ويخلي لك قلبك يا رب. يعني بحس البلوك بين المتزوجين هذا آخر فرصة، يعني
2: عن جد ما عمره صار احنا هذا على زمن، بس وقتنا بحس كثير حيصير. خلينا ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
6: صباح النور.
2: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
6: تمام الحمد لله.
2: عرفني باسمك.
6: بندر ابو.
2: اهلا وسهلا يا بندر. يعني بندر لا شك في حبك لزوجتك، ولكن حبينا نسال شو كان الاسم قبل الزواج وبعد الزواج؟
6: من يوم ما عرفتها لليوم اللب غير مسميها.
2: يا عيني النبض. وهي ايش مسميتك؟
6: نفس الشيء لب.
2: شو هالحكي؟ طب بس هيك يصير بينكم مناوشات ما بتغير الاسم؟
6: ولا عمره صارت الحمد لله والله يجيب.
2: طب بتتضايق بس ناديها أم عون ولا بتحب؟
6: لا أنا عمري ما ناديتها أم عون غير من جديد، يعني على مدرات ولا إيش.
2: يعني عارف بس عارف إنه حيصير مصيبة. قصدي بتعرف إنه بيصير مصيبة إذا بتناديها أم عون بين الناس، يعني بتعصب.
6: لا ما يعني مش كثير بناديها أم عون كمان بقدر الناس.
2: والله أنا أمي بس أبوي يحكي لها أم زيد بتزعل صراحة.
0: إحنا نعرف إنه في مشكلة.
2: تحب الدلع. فعشان هيك.
6: وأنا بدلعها.
2: يا عين الله يخليكم لبعض.
0: ما يخليكم لبعض، وان شاء الله يسعد صباحك.
2: ان شاء الله يسعد صباحك يا رب.
0: الله يخليكم بعض ان شاء الله ويسعد صباحك.
2: مش مشكلة عادي.
0: مين كمان نسأل البنات اللي عم بسمقونا انها عم نسأل سؤالين هلا، اللي بحب يجاوب على اي سؤال بده اياه ياخد راحته. ليش بتزعلي بس يناديكي ام عون، ام سند، ام محمد، ام احمد؟ ليه؟ وليه بس يناديكي؟ احنا بنعرف انه في مشكلة. ما نعرف السبب يعني ليه؟
2: أو إيش بتسميه بعد الانفصال؟ أنا ما حسألك بعد الزواج لأنه هو نفس الاسم مبدئيا، بس إيش بتسميه بعد ما تنفصلوا؟ خلينا نقرأ كمان مسجات رندا وصلتنا على الواتساب بس بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم.
1: يا صباح الورد.
0: يا هلا وسهلا والله نورتونا صراحة. اوكي يا جماعة كنا بنحكي قبل الفاصل بدنا نقرأ المسجات يلي وصلتنا على 07846 31. خلينا نشوف شو كنتم مسمين المدام قبل وبعد يا نصابين. اوكي اول مسج وصلنا من زهير بالداوي بيحكي يسعد صباحكم. يسعد صباحك رندا ويسعد صباحك لين.
1: يسعد صباحك.
0: اوكي انا كنت مسمي المدام قبل روح الروح وهلا مسميتها بدي اطلع وبديش اروح. طب ايش ما فهمتش بديش اروح ولا بديش اروح؟
1: لا انا بحس بديش اروح.
0: بديش اروح. اوكي يا جماعه ليش هيك انتم نكدين بعدين معكم؟
1: انا قلت لك لين اغلب المسجات وصلتنا هون انه البنات ما بيغيروا الاسماء يعني خطيبي نفس زوجي نفس الاسم.
0: جود الكردي عم تبعت لنا مسج لسه ما بعتته بس بحس بتحكي انه انا قبل الانفصال قبل الانفصال كنت مسميته بيبي بعد الانفصال سميته الاكس. شو هالحكي يا
1: يعني
0: جود الكردي؟
1: كمان لين واصلني مسج من رنا بتقول لي اسمه زي ما هم اول ما عرفته خطبته وتجوزته.
0: يا جماعة أنا مش عارفة عنكم أنتوا ليش ما عندكم هيك قصص خطيرة؟ أنا بدي قصة خطيرة. أنا بدي أسمع قصة الحب بس مش فاهمة. أحكي لك ليش؟ لأن الأغاني قلبي حاسس فيك يعني واحد بسمع قلبي حاسس فيك طبيعي أنه يكون بشرب أورنجوس وهيك وبتطير شعره مثلا هيك المود تبع الأغنية.
1: بحب مناوشات ضياء ولين لأنهم هم بيكونوا فاهمين لبعض ما بيرتفع الليفل النوت الصوت نفس ما هو. أقولك ما عاش البدو يزعلك يا لين
0: يزعل.
1: بس احكي لي اسمه
0: مين هو؟
1: أي حدا زعلك ضياء؟
0: اللي بزعلني بزعله فأنا مش متذكرة أسماء صراحة. آه طبعا ما بترك ولادي بالشارع نهائيا.
1: طب ليه إذا بس ترتبت إن شاء الله شو بدك تسمي؟ أبو العيال.
0: أبو العيال يعني بعد الارتباط ولا قبل الارتباط؟
1: قبل وبعد شو ممكن؟
0: هلا قبل بضل باسمه بعد حسب التعامل ممكن كل ما كان التعامل أفضل.
1: شهريا
0: طبعا شهريا لا
1: أنا بحس يوميا
0: يوميا صعبة. من هون لآخر الشهر ما بيكمل بيسافر أبو العيال بتكني لحالي مع العيال.
2: صباحك
0: يا أهلا
2: كيف حالكم؟
1: تمام
2: عادي أنا مسمي المدام 911 يعني مشكلة موضوع الله يسعد صباحك.
0: مين نسمي المدام 911؟ عرفتي مين هاد؟
1: لا
0: أنا ما ميز صوته صراحة بس معه حق.
1: شو معه حق البنات في بي آي؟ شو مسمي الخطيبة؟
3: كله صفر عشبال.
0: مسميها روح الروح. يا عيني يا ضياء عشان مرة تانية تجاوبنا. ضياء بحكي أنا مسميها روح الروح لأنها روح الروح. يا عيني
1: والله
0: يا
1: ضياء إذا حواري قاعد جنبك بيس يسأل لي يا شو بدي سمي خطيبته المستقبلية
0: أشوف حواري إيش بحكي
1: حواري بستي
0: حواري الدحنونة. يا عيني يا حواري شو هالحكي يا حواري دحنونة مرة واحدة. الله يسعد صباحك.
3: يقرب لك لا دا للبسها واسكن بصير
0: هذا المؤاخذة يعني صراحة اني بدها تاكل سندويشات يعني انا بجيب سندويشات. ديك اليوم حواري بحكي لي اسمعي انا قررت افتح مشروع والله واقترحوا علي فكرت يفتح مشروع قال دا بيع السندويشات اللي بجيبهم.
1: انا اللي اقترحته علي
0: انت الله يسامحك احنا مبسوطين عليها فري وما فري. بعدين انت احكي لك شغل حواري زمان كان في تركي وجبنه لبنه وسنيوره زيتون وجبن صارت بس نفس هو التركي عندكم بخلصش يعني اذا كل واحده فيها ثلاث حبات وحبتين جبنه طب شو الفكره يعني. انا احكي لكم شغله عسيره الامهات الامهات دائما عندهم بخصوص التركي والسنيوره وهاي القصص بتعرفي لما يكون هذا العلبه اللي بكون فيها كثير حبات تخيلي لا سمح الله الولد او البنت يحطوا مثلا فوق الاربع او خمس حبات بالرغيف بنزل ضغطه
1: يعني ليه اربع خمس حبات يعني
0: هل قد الرغيف ليه اربع خمس حبات مثلا ثلاثه بكفوا ممكن تقص الاطراف كمان عشان تعبي الزوايا.
1: خلص دخلنا موضوع المشاعر خلينا ناخذ
0: اتصال يا جماعه. كيف بدي اسال هلا بعد التركي
1: صباح الخير.
0: استاهلي عشان تقطعي كلامي. انا بحكي لك موضوع خطير رحتي على اتصال يلا بسيطه يا رندا. طب رندا سؤال
1: كيدي.
0: اوكي هلا احنا كنا بنحكي عن شو كنتوا تسموا قبل شو كنتوا تسموا بعد بس بتحسي انه هيك المشاعر ما بين المتزوجين كتير بتختلف من ايام الخطبه لايام الزواج بحس هذا الموضوع جد انه مثلا ايام الخطبه بيكونوا مثلا هيك
2: الخير
0: رفتك وجهك
2: بلا لبالي وكان والله انا مسميها الحب كله لما نتهاوش مع بعض لما نزعل سجلها النكد. صباح صباحكم.
0: يا صباح
2: الخير. رغم كبار يعني صرنا حوالي 35 سنة متجوزين.
0: يا عيني.
1: سلام.
2: الله هاي المناوشات هاي كويسة، هاي بهارات، هاي الملح يومين ثلاثة بعدين بنرجع هيك عشاق. صباح
0: بكرة في أكشن عقولته صح.
1: المشاكل ملح العلاقة يعني. صباح خير. يا صباح الخير.
4: صباح النور، كيف الحال؟
1: تمام، أنت كيفك؟
4: نحمد الله ونشكره، مدامكم بخير احنا بخير.
0: الله يسعدك يا رب.
1: عرفني باسمك.
4: انا ابو عصام معكم.
1: اهلا يا ابو عصام، كيف الامور؟ ان شاء الله تمام.
4: نحمد الله بخير تمام 100%.
1: غششني، شو مسيب المدام على تليفونك؟
4: هذا برنامج الحلقه اليوم.
0: ايوه برنامج الحلقه اليوم.
4: مالكم على الجيزات امبارح واليوم؟
0: احنا هذا اسبوع كله علاقات وزواج وطلاق.
4: والله انتوا ناويين تقصفونا ارض بتطلع كل الخبايا على البدري.
0: بدنا نعرف شو كان قبل وبعد
1: علاقات احنا ابو عصام. يعني اكيد انت مسميها مش ام عصام صح؟
4: كيف
1: مسميها ام عصام على تليفونك؟
4: والله حقيقه لا.
0: يعني مسميها الروح القلب الحياه ولا باسمها؟
4: لا ام عصام القلب.
0: القلب يا عمي يا عمي.
1: طيب
4: اولا واخرا صدقا يعني. وهي مش بجنبي يعني، لا تقول مجاملات، انا بالدوام.
1: الله يخليك.
0: الله يخلي لك. يعني هي سمعتك هلا ولا لا؟
1: لا.
4: كيف؟
0: سمعتك هلا ولا لا؟
4: ما أتوقع يعني اليوم.
0: يخسارة.
4: لا للأسف لا.
0: يا خسارة.
4: لا لا عادي لو مش سامع الحقيقة واصلة يعني.
0: الله يخليكم لبعض يا رب.
1: يزيد المحبة يا رب بيناتكم.
0: شفتي كرت العرس اللي منزلينه جديد؟
5: صباح الخير، صباحك وصباح المستمعين كلهم.
0: يا هلا وسهلا.
5: أنا مسمي زوجتي عندي حب عمري. ودائما نقار ونقير انا وياها، بس لما تخلصوش بتحكي لي مش عارف كيف مسميها التليفون حب عمري وانت دائما بتنكد علي.
1: فششنا شو السر؟
0: عن جد انت ليه سميها حب عمري وانت منكد عليها مثلا يعني؟
1: هو حب عمري حب عمري اللي نكد.
0: ضياف في اغنيه اسمها عمري عمري عمري من سنة حب عمري. لا مش هاي.
1: يعني مو شرط يعني دائما هو النكد ما له علاقه بالحب، يعني انا بحبك بس بنكد عليك
0: مثلا. اصلا كل ما زاد الحب كل ما زاد النكد، وكل ما كبرت المشكله اكثر
1: طبعا
0: الواحد ببطل يقدر يسيطر. والله جد بحكي
1: يعني بتحس انه لازم يصير باي علاقه شويه مشاكل شويه نكد
0: شوي، بس مش كثير يعني تضلك تنكدي عليه.
1: احنا البنات 99.9% نكدين الا انا ولين يعني 1% يعني
0: مثلا. يا ضياء بدي اغنيه اللي حكيت لك عنها عمري منسى انا حب عمري.
1: ليه عادي تحط لنا مجوز؟
0: مشان الله مجوز هالصبح.
1: ليه طاقة.
0: طب ما هاي طاقة.
1: لا
0: هلا بنبسط على المجوز ضياء. بحط مجوز هلا الان.
1: طيب شايفي يا جماعة.
0: ها عارفة يا

0: يلا
1: كمان يعني انت عشان رندا بتحبي المجوز؟
0: لا استنى
1: عشان رندا انا قلت لك عمري ما انسى حب عمري عشان انا
0: خلينا
1: جاي من ميكونوس ما حطت لي اياها بدي احكي ما ولا في شيء خالص
0: بليز خلينا نسالهم هم بحبوا يسمعوا مجوز ولا عمري عمري
1: عمري ما انسى حبه
0: يلا ابعثوا لنا مسجات شو بتسمعوا مجوز ولا اغاني لين الرايه
1: يعني حدا مسمي اسم مرته او زوجته دحنونتي على التليفون ايش بده يكون بسمع صبح عمرو دياب اكيد مجوز يعني
2: هذا احلى شيء بالهوشه النقاش مزبوط هي إيه لما تهاوش انا وياها بتظل ساكت طب ناقشي قبل ما فيها عبريني
1: مثلا
2: لحالي بصيح انا
1: مثلا هي بس تهاوش ما بتتناقش ابدا
0: بالعكس هذا احترام عشان تخفف المشاكل
1: لا هذا هي
0: تمتص غضبك
1: تمتص غضبه بتحكي والله ما انا قادر اعمل مشاكل هو بيحكي انا بعصب وبصرخ وبتضلها ساكته
0: احنا
1: والله ما عجبكم
0: الجاليين على الجهتين مش عاجبهم
1: ما عاجبكم بنصرخ مش عاجبكم وبنسكت
0: كمان
1: مش عاجبكم
0: شو نعمل
1: بس تناقش يعني شيء منه لازم تناقشه اسمع اي نقاش بتحسه غير ما يعني ما له حل بعتلنا اياه هون واحنا بنحل لك اياه
0: احنا من ناقش
1: مش مشكله خلينا نشوف كمان مسجات وصلتنا على 0784631 اوكي
0: سامع صوت مجوز من بعيد يا جماعه
1: ماشي ما مزوج
0: مزوج
1: مزوج من زمان ما بعرف احكيها فكره وحضني بتمرني ما بحكيها اوكي قبل الزواج كان مسميها ماي لاف وبعد الزواج جيب معك قائمه المشتريات صباح الخير عندك جيب معك لبن و وعصير
0: لبن لبن
1: لبن خبز
0: لبن وبيبسي لا مش بيبسي مش روب غادي
1: حكيت لبن وعصير انا حاولت انقذ الموقف بس انت لازم كل سنه مرتك على التليفون وش الاسم اللي بيصير بعد ما تتزاعلوا هات سؤالي انا وسؤال يزن كمان يزن نغوي زميلنا الشركسي الرائع وحواري زميلنا الاربدي المتميز وربابعه من جماعه حواري كمان مش مشكله مين كمان ضل جود الكردي انت كرديه
0: جود الكردي بعثت لنا مسج يا جماعه بتشكي يعني هي طالبه مناشده لامها بتقول امي كانت مسميتني
1: شو هالجود اليوم طول اليوم هي بتشارك
0: انا عندي مشكله مع امي مسميتني جود الكردي بس هيك وزمان كانت مسميتني روحي مع قلب يعني جود يعني شوي رح تسميكي بدون يعني بدون اسم بس حتى حرف الجيم
1: نيالك يا جود انا بابا مره اتخانقت معه واشتد النقاش عشان ما حكيت له الصراحة بموقف وسماني الكذابة ضلتني سنتين الكذابة عنده وأنا بقنعه أنا صادقة فعادي بتصير يا جماعة مهم إنه أنتوا حاولوا دائما بيحكوا هاي الأشياء بتعمل طاقة جذب فأنتوا بس بابا سماني كذابة جد صرت كذابة ما قدرت أصير صادقة صراحة فالفكرة إنه ما تكتبوا زي هيك
0: كل واحد بياخد
1: هاي الأغنية طلبتها

0: أنا بخاف من هاي المشاعر، مشاعر البدايات ما عندي إياها.
1: دي مسج
0: راحت على المسج خلص.
1: يعني عشان دي أهلا بعصب.
0: بعصب.
1: في بعت مسج مبارح كان ذكرى زواجنا، حكت لي إذا إنك زلمة روح بدون هدية. ما بعرف إذا بس أكمل المسج ولا لا يا جماعة.
0: هتفينها مين حكالك إني زلمة لهاي الدرجة؟ أنا بس بدون المسج قبل ما نقيتها عشان أقرأ.
1: انا يعني بكون بالسيف سايد يا جماعه.
0: ما هي كمان شو هالتهديد، يعني مش طبيعي تهديدها. يعني ملكي كان يجيب لك هديه، والله بعد هالهديه التهديد لازم يبعث الهديه هون صراحه، لانه صح عصب
1: صح
0: ولا لا
1: صح.
0: احلى شيء يا جماعه، انا ورندا قلنا هلا هيك البريك السريع 5 دقايق بنطلع ايش ناكل شوي، بما انه صار لهم ربع ساعه بس بياكلوا
1: فعلا.
0: بسم الله ما شاء الله. شو بسموها في سمكة هاي أفلام الرعب اللي بتاكل كل شيء، عرفتيها الصغيرة؟ نفس الإشي بسم الله ما شاء الله. أيوة، أو الشفاط مثلا، أو هاي بتعرف مسلسل تلتبيز، مسلسل تلتبيز هذا اللي في مكنسة عندهم ده، عرفتها؟
1: حتى
0: نفس الإشي.
1: حتى
0: لا
1: راحت
0: شو خبز ولا إشي مخليين، حتى الشاي مخلصين. الله أكبر، إيش فيه؟ أنا بيبي مجاعة. أنا مت. هذا أنا عارفة مين السبب، هذا السبب عدي اوكي، ومين كمان؟
1: عبد الرحمن.
0: وعبد الرحمن
1: طراونه.
0: طراونه لا حرام عليك، ما بياكل طراونه، اكله خفيف
1: دافعت عنه.
0: طراونه بزيت الخبز بقول انزلي انزلي والحقيني. بس عندنا ضياء من الاشخاص اللي هيك الراقيين.
1: ضياء يا جماعه ما بيفطر الصبح، ما بده ياكل فلافل وحمص وكذا، بقول هذا فطور الفقراء.
0: هذا عشانك سنجل استاذ، هلا بس تتجوز. والله لو ملوخيه من 6 ايام لا تاكلها.
1: الصبح تاكل مقلوب الصبح، هذا موضوع. امك تصحى الصبح تسوي لك كيكه مالحه بدون سكر، بدون ملح سوري، وبدون سكر وهيلثي، هذا انسى تماما.
0: طب خلينا يا جماعة هيك نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل أكيد لسه مكملين معكم على شو كان اسم زوجتك قبل وشو كان اسمها بعد، وانتي كمان شو سميتي قبل وشو سميتي بعد، وفي عنا شوية مسجات نقرأها بس كمان
1: مرة بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير، للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً، الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: الآن بلا لحص لهش اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: مرحبا.
1: اهلا،
0: يعطيكم العافية جميعا. يسعد صباحكم من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتتابعونا، يا اهلا وسهلا فيكم. كنا بنحكي قبل الفاصل عن الزواج وشو كان اسمها وما شو كان اسمها، بس تحول السؤال لسؤال تاني وبتمنى يكون الجواب صريح.
1: انا موجه السؤال إلي مثلا،
0: يعني هذا إليك وللمشاهدين طبعا. اكيد. هلا السؤال بدي جواب صريح بدون لف ودوران. سؤالي لليوم انه هل بتشوفوا يا جماعة انه الواحد بتعامل مع مرته قدام اهله غير، وقدام اهله غير، وبالبيت غير؟ وليش؟ شو الفكره؟ يعني ليش بالبيت بيكون عنده اسلوب وبرا البيت بيكون عنده اسلوب تاني؟ لدرجه انه واحده من الناس بتحكي انه انا لما اشوف زوجي كيف بيعاملني برا بصير احكي الله يبعث لي واحد زيه مثلا،
1: بتمنى يجيني واحد
0: او بتمنى يجيني واحد مثله. فهي الفكره ليه بتتغيروا؟ يعني ليه هيك هون وهون هون؟
1: وبعدين حابه اغششك كمان غش لي.
0: غششي.
1: يعني في اكثر من معامله، مش معامله واحده. إن انت ما بتحسي انه المتغير الى جهه معينه؟ لا. هلا في تغير عند اهله، في تغير عند اهلك،
0: اوكي،
1: في تغير مع اصحابكم،
0: اوكي،
1: في تغير انتم مسافرين. يعني يختلف
0: طبعا،
1: هو بيعاملك بكل موقف بطريقة معينة.
0: بس هو أخطر إشي بحس كيف بيكون عند والدته كيف بيكون بالبيت.
1: عند والدته؟
0: يعني عند حماتك غير عن بالبيت ولا لا؟
1: مين أقوى؟
0: مين أقوى؟ طبعا عند حماتك بيكون هو إيش المسيطر،
1: مسيطر.
0: بالبيت بيكون هو إيش الأرنب السعيد.
1: بنت الشاطر شو بتعمل؟ مثلا خليه يعيش جو عند امه.
0: ما هو لازم
1: يعيش جو،
0: لازم لازم. وهو كمان بس يروح مثلا عند اهلك بعمل حاله الشاب الكريم الحنون، وامك بتكون بتموت عليه ودائما موقفه معه مثلا.
1: فعليا
0: هيك.
1: فعشان اغلب الامهات
0: انا كيف بعرف كل هاي التفاصيل انا مش متزوجه؟ بحكم انا بشوف كثير متزوجين ما شاء الله. كل حوالي متزوجين.
1: فعلا هو دائما الرجل بيكسب قلب حماته بشكل لا يوصف. بس مش كلهم، احنا ما بنقدر نعمم. في حموات مطلعه عين
0: زوجها،
1: لا عين زوج بنتها،
0: يعني صح صح صح زوج ابنها. بس يعني بحكوا لك انه دائما يعني بس تتجوز خد حدا، يعني مش كثير مش يعني حسب اعرف انه دائما الام بيكون لها دور سواء بالشب او بالبنت. فعلى الاغلب انه البنت رح تكون كثير شبه امها، فهي الشغله
1: ممكن ممكن. بس كمان
0: انا والله ما لي دخل بامي صراحه.
1: لا فعليا بقول لك ممكن في ناس فعليا بقول لك اذا بدك تشوف البنت تفرج على امها كيف بتعامل ابوها، بتفرج على امها كيف ببيتها. بس هذا الجيل بحسه ما له علاقه
0: هذا الجيل ممثل بارع،
1: ما له دخل. لا كل واحد يختلف. يعني بتكون الام كثير هاديه، البنت مجنونه. يعني البنت هاديه، الام مجنونه بتعمل مشاكل. يا ما سمعنا يا جماعه، يا ما سمعنا انه في بيوت خربت ورا الامهات. يعني بتكون البنت مثلا ترجع لجوزها او مشكلة وانحلت، بس الام ما بتخليها، الام ترجع تعمل مشاكل اكثر واكثر. ويا شفنا لين انا سمعت في حالات طلاق صارت بمرة ام، يعني بعد ذهب بناتها التنتين الاولى والثانيه عشان بدها شغله معينه لإلها،
0: اوكي
1: تمام، وطلقوا الثلاثه الام والبنات التنتين. فتخيل انه كيف الام ممكن تخرب بيت بناتها.
0: صح، مليون
1: مو شرط تكون دائما الام مع بصوره سليمه، بصوره منيحه، بصوره انها تحتوي بنتها وزوجها واولادها. لا، في امهات فعليا بخربوا البيت.
0: صح، انا كثير سمعت قصص، حتى سمعت احد قصص يعني عن الحموات انه في حمايه هي اصلا متعوده انها دائما تشتري ازواج بناتها. كيف تشتري ازواج بناتها؟ انه بتصير هي بتعطيهم مصاري، هي بتدفع اشياء للبيت، بتساعدهم بالعروس، بتساعدهم بالذهب، بتدفع. يعني
1: هذا الاشي حلو
0: مثلا. لا بس هي كتير بتدفع. لا. فلا لا
1: لا حلو انها هي، لا مش على طريق الدفع،
0: حلو مساعده بس.
1: لا حلو انها هي اذا هي بدها تكسب جوز بنتها
0: بس
1: عشان هو شو ما عمل لبنتها يكون يحكي لا هم كتير مناح.
0: ما هاي الفكره، هاي الفكره. الفكره انه صارت لما الزلمه يزعل بنتها باي موقف تصير تحكي له انا عملت لك، انا سويت لك، تبلش تعاير. ففي واحد من ازواج بناتها كان وضعه مختلف وما رضى، عنده عزه نفس بنقدر نحكي. فما بعرف صار بينهم قصة على مكيف بيت، انه حكى مرته بتحكي له انا بدي اشتري هلا مكيف، قالها لا انا هلا ما بديش اشتري مكيف، خليها لبكره. هو مش لانه مش هاد بس مش رايق يروح يجيب مكيفات. فجأة بيلاقي بعد بساعة المكيف واصل لباب البيت. مين اللي جايبه؟ هو حمات البنت، يعني حمات الشاب، سوري عفوا، امها. فهو رن قالها بتيجي بتاخدي بنتك والمكيف مع بعض، انا ما بدي لا بنتك ولا المكيف. فالفكره رندا انه في حموات بيعتمدوا اسلوب السيطره، انه انا بقدر اشتريك، انا بقدر اعمل، انا اذا بعطيك بتسوي. والزلمه دائما عنده عزه نفس. تخيلوا انا حماتي تعطيني مصاري، مثلا مو حلوه.
1: طبعا طبعا مو حلوة. احنا اخذناها من باب تاني انها هي مثلا تكسب بالكلمه الحلوه، تكسب
0: بالكلمه الحلوه بغدا زاكي
1: بالضبط هيك.
0: اما يعني مش انا اضلني ادفع عنك ذهب وادفع عنك مصاري وادفع عنك نص العرس، مش فاهمه انا بشتري قاعده ناس.
1: هلا شوفي طبعا زي ما حكينا انه في امهات تخرب بيوت وفي امهات لا
0: مسيطره والله
1: ما إلها دخل، يعني بتحسها هي بتجوز بنتها بتحكي انا اهم إشي انهم يتهنوا مع بعض، ما بدي مشاكل، بدهم يعيشوا براحه نفسيه. يعني لو جاب مثلا على قصه لي اللي بتحكي فيها موضوع المكيف لو اجت بطريقه تانية انا بتخيل الزوج ما راح يكون ياخذ هذا الموقف. يعني دائما الكلمه والاسلوب يعني بيختلف من شخص لشخص. هلا اذا كان نيتها منيحه ونيتها انها تساعد بنتها هذا إشي بيرجع له، اما اذا كانت نيتها انها تحكي له انك انت مو قادر تجيب لبنتي وانا جبت لها، ما هو حق انه يحكي لها انت ومكيف على بيت اهلك.
0: مليون بالمية. طب يا جماعة خلينا نقرأ المسجات اللي وصلتنا على واتساب على 0784631. هلا احنا كان سؤال اسمع مسيطرة بس ما هو دي
1: مين بقولك شغلة بس اغششك، ما في حدا مسيطر.
0: مين قال لك؟
1: ما في حدا مسيطر، في تفاهم.
0: لا احنا مش عايشين باردن، صرنا هلا بميكونوس اكيد او ايطاليا.
1: في تفاهم، اذا كنتوا انتم متفاهمين مع بعض دائما يا جماعه اي علاقه بتكون بين اثنين في تفاهم وهم عايشين حياه حلوه وعايشين حياه متفاهمين وما بتمشكلوا وعايشين بسعاده هم واولادهم بيحكوا انه مره مسيطره.
0: بتعرف انه الاسلام هلا اغلبهم يعني ونسبه تعتبر كبيره عم بيروح على العنف الاسري، على العنف الاسري لانه مش بتعرض ولا الضرب.
1: لا يعني
0: احنا دائما بنحكي والله العظيم احنا دائما بنحكي انه البنات بتعرضوا للعنف والبنات بتعرضوا للضرب، بس اصلا نسبه الرجال هلا اللي بيروحوا للعنف الاسري وبيحكوا انهم بتعرضوا للتنمر اللفظي، بتعرضوا للضرب، بتعرضوا للاهانه، صارت عاليه. عشان تكونوا عارفين يعني احنا بطلنا زمن بس العنف فقط للمراه، صار العنف فقط كمان اسري، العنف كمان للرجل. يعني الرجل صار ينضرب، الرجل صار ينهان، الرجل صار ينذل حسب وضعه، حسب شغله، حسب تصرفاته. بطل في عنا هيك وهيك يعني. فعشان هيك عشان احكي لكم شغله، دائما احنا بنوقف مع المراه انه هي بتنضرب وهي بيصير فيها 1 2 3. كمان بدنا نفتح عيوننا على قضيه انه احيانا كمان الرجال بتتعرض للعنف. انا كثير بشوف مواقف، سوري يا رندا،
1: طب انا
0: بتكون قاعدين مثلا الزلمه ومرته بتزت له كلام مهين قدام الناس وهو ما بيفتح شغله مثلا،
1: شو هو رجل؟
0: فلا يعني
1: بسمى رجل، يعني في إشي اسمه انفصال. اذا هو تعرض للاهانه حتى اللفظيه مش اي إشي تاني، تعرض يطلقها
0: مثلا. بس يعني كثير هاي بتصير مع
1: ليه يوصل اروح انا اشكي عليها ان انا تعرضت لعنف اسري؟ ما هو الموضوع
0: بلكي بده ياخذ حقه، بلكي بده يزبط اموره، بلكي بده بحب يعطيها كمان فرصه، بلكي الحب اعمى عادي. في ناس عندها كثير قصص
1: بس في شكاوي. يعني احنا عايشين بمجتمع معروف الرجل رجل والمراه مراه،
0: وهي كمان تمام. مش بس بحمايه الاسره كمان رندا، والعنف الاسري كمان بتصير بحالات لما بيجوا بدهم يتطلقوا بالمحكمه، احد الاسباب بتكون انه مثلا مرتي بتضربني مثلا. فتتخيلي الرجل لما يطلع بمحكمة الطلاق يصير يحكي انه انا مرتي بتضربني. فهذا الموضوع، فعشان نحط هذا الموضوع على جنب يا جماعة، هيك قلنا نحكي لكم خبر على السريع. بنرجع لسؤالنا لليوم، ليش بتغيروا الرجال بالبيت اشي وبرا البيت اشي ثاني؟ خلينا نشوف المسجات يلي وصلتنا. أول مسج وصلنا من نهاد. نهاد تحكي سعد صباحكم، أنا زوجي بالبيت بحس حالي قاعدة مع وحش بالغابة، أما برا البيت بكون أحسن وألز حدا. الله يبعث لي واحد زيه يا رب، رح نعيش أحلى حياة. أمين يا حبيبة قلبي، أمين. هذا اللي بتشرفوا عليه حضراتكم. أوكي
1: هون مسج كمان واصلني لين، مسج مضحك شوي. في واحدة كاتبة أنا ساكنة فوق دار حماي تمام، بس يدق الباب بدون موعد أو أي حدا يعني ما حكى معي قبل، بضلني حامل شنتتي. إذا أهلي تمام بفوتهم، وإذا دار حماي بقولهم أنا هلأ طالعة ما بقدر أستقبلكم. شوف شو رأيكم يا جماعة، بطل الموضوع موضوع إنه بس كيف جوزك بيعاملك، كيف أنت بتعاملي دار حماك كمان. هذا الإشي كمان بيأثر على كيف إنه جوزك بيعاملك برا البيت أو عند دار حماك.
0: جود أنت بعتت لي ياسمين عز، هلا حموتك بس أطلع استني هي ضايل الفصل دقيقة إن شاء الله. بتناقش معك يا أستاذة، بتناقش.
1: فعليا دين دائما بقول لك ليش أنا بحكي لك عن العلاقات دائما إذا كانوا فيهم تفاهم، بقول لك المرأة مسيطرة. أنا بحس إنه لا، الموضوع مش موضوع سيطرة أو موضوع إنه يعني لازم إنه إذا هي فعليا ماشية على الصحي وزوجها هي مسيطرة أو هو مسيطر. في جماعة في إيش اسمه تفاهم، أنا متفاهم إن أنا بدي أعمل هيك، هو متفاهم أنا ما بأذي أهله، هو ما بأذي أهلي، أنا بحب أهله هو بحب أهلي. فهاي المواضيع كلها لين يعني بتنصب بنفس الإشي بموضوع إنه أنا كيف يعاملني برا وجوا وكيف إن أخليه يعاملني بكل وقت نفس الشيء. إذا أنا كنت منيحة معه كنت منيحة مع أهله ومتفاهمين هو أنا متأكدة إنه رح يعاملني بكل وقت نفس الطريقة.
0: أوكي يعني رندا
1: رد علي.
0: أرد عليك بشو
1: زي اللي حكيت لك يا.
0: آه والله هي هيك زي ما حكيتي بالضبط صراحة. كل كلامك سليم يا رندا. إذا هي كانت منيحة هو رح يعملها بالطريقة المنيحة. الشغلة كلها بتعتمد على أسلوب سواء للرجل أو للمرأة. بس ما إنه إحنا هلأ أغلب الناس صارت عديمة أسلوب صراحة، فبنحكي على هاي الشغلة إنه يا جماعة هلأ فكرة الزواج أصلا صارت كتير بتخوف. بس لما بدنا نحكي عن فكرة الزواج أو بنحطها على جنب، هلأ لو تراوني عم بسمعني بحكي لين، بس بدي أفهم وين بدك تبلشي عشان أعرف وين بدك تبلشي عشان أنا أكون معك مركز.
1: تفضلي.
0: أوكي هلأ الزلمة مثلا بس يروح على والدته لما يكون متزوج ويروح على والدته كانت مرته معه، بيعمل دور الأسد وإنه ما حدا أدي وقومي جيبيلي وقومي عمليلي وغطيني ونطفي الجليات مع أمي وسوي وأعملي.
1: طب هذا الاشي غلط؟
0: هذا اشي صح طبعا اكيد هذا الصح. اما اذا بيروح على بيت والدتها هو باغلب الاوقات بيكون مش كتير متحمس للفكره، بحب يروح على بيت اهله اكتر، وهي نفس الاشي بتحب تروح على بيت اهله اكتر.
1: طبيعه بشريه.
0: طبيعه بشريه. بيقعد بحن عليها، بيعبي لها صحنها، بيرتب امورها،
1: بتغزل
0: بحماته. انت كل شيء
1: لا مش غلط مش غلط
0: مش غلط
1: ولا وصلنا لاي فكره.
0: ما هو لسه الفكره بالنهايه.
1: تفضل.
0: اوكي اما اذا كان هذا الرجل بالبيت اوكي بيكون هو اللي بيساعد بالبيت، بيكون في حياه تشاركيه، بيكون في ساليني شوي
1: غلط.
0: يا طب انا بدي حدا انا بدي حدا يحط لي عليها زينجو رينجو. اوكي بيساعد بالبيت بيهدي الامور. فالفكره يا جماعه انه احنا بنقدر نتحكم بهذا الموضوع حسب احنا كيف. اذا انا عند والدته كان هو بني ادم عم بيعمل هذا الجو وانا طصيته، فهاي لحالها مصيبه، لانه هو لما يعمل لي جو انا ببيت اهلي انا بسكت صح ولا لا وبكون مبسوطه. ونفس البيت ونفس الحكي عفوا بالبيت، بالبيت انا ما لازم اخلي رجل يحس انه انت مجبور انك تعمل ومجبور انك تسوي. هاي التشاركيه لحالها بتيجي، يعني انت ما بتحكي له روح اجلي
1: من المحبه.
0: بس ممكن يشوفك كتير تعبانه ووصل لك يومين مش قادره تشتغلي وهيك، شاف المجلى خربان ممكن يساعد فيه. فاحنا الاسلوب كتير بيفرق، الا اذا كان هي عديمه اسلوب وهو عديم الاسلوب. مش لو اسلوب، لو كل اساليب الدنيا اجتمعت ما بتغير. هذا شيء غلط رندا.
1: لا احكي لك شغله، انت كنت تحكي 100% صح. انت عم تحكي بس فرق التعامل بكل مكان، وانا بالنسبه لي عادي بالعكس، يعاملني عند اهله بهاي الطريقه وعاملني عند اهلي بهاي الطريقه والبيت بهاي الطريقه. بنرجع نحكي يا جماعه انه الاسلوب والتفاهم بالعلاقه الزوجيه يختلف عن اي شيء. يعني اذا انتم متفاهمين على هذا الحكي ما في مشكله، ما حدا له دخل.
0: طب هذا شيء غلط؟
1: لا
0: مثلا شوف بقى المسجات وصلتنا على 0784-463-31. بحب انك كمان تفتحي. اوكي محمد فيول، شو فيول؟ المهم محمد بيحكي يسعد صباحكم، انا بدي احكي لكم شغله انه انا ببيت اهلي وببيت اهلها وبالبيت نفس الشخصيه، لانه احنا حياتنا عفويه وما عندنا هاي القصص. بس انا بنصح اي رجل لما يكون عند بيت اهل المدام انه يكون معها لذيذ زياده، لانه ما في بعد رضا الحموات. يعني يا محمد
1: اهتم فيها زياده عند بيت حماك.
0: بعرف ايش بتفكري. كملي.
1: فعليا هو بقولت لك هي الفرق الشخصيات، ما في مشكله عادي، ما انك انتم متفاهمين ما في مشكله. شو المشكله؟ في مشكله تراونه؟ ما في مشكله. فاصل ومكملين.
0: تراونه موجود؟ بدي اترك الاذاعه الان.
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة الأردنية تؤكد عدم التهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسلامة مواطنيها. السعودية وبالتنسيق مع الجيش الأمريكي تعلن عن تنفيذ ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران استبعدت اقتراح مسقط بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز ولا توجد أي فرصة لنجاحه. نتنياهو يصف لقاؤه مع ترامب بالممتاز ويؤكد أنه لا مفر من ضربات إضافية تستهدف منشآت نووية إيرانية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. يلا

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار،
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، رجعنا لكم بالساعه الثانيه من برنامجنا، واحنا بعد شوي عن موضوع الزواج والطلاق وهي التفاصيل، لانه خلص حكينا كثير فيه هذا اليوم، واجانا كثير مسجات منكم للاسف ما قدرنا نقراهم كلهم لضغط المسجات، فرح نبدا بالموضوع الثاني لليوم للساعه الثانيه. شو ريان بلش؟
1: بلشي طبعا.
0: بلعتي؟
1: بلشي.
0: بدنا نسال اليوم يا جماعه، احنا عم نشوف في الوقت الحالي ازمه الشوارع، وعم بشوف انه احنا هلا المغتربين كلهم جايين عندنا، يعني بين ثلاث سيارات بتلاقي سيارتين من الخليج. اوكي، احنا كاردنيه بس نروح نعمل رفاهيه او ناخذ اجازه، وين نروح
1: مثلا؟ ليه ما عندنا هاي الاشياء؟
0: ليه ما عندنا مثلا؟ احنا بنحكي لك اللي بيحكوا لي هاي سافري وروحي غيري جو، تعالوا على جنب، لانه اذا كانت العائله من خمس افراد وبدي ادفع انا تيكتات طياره لكل ولد وللام وللاب غير المصاريف بدي ادفعها هناك وغير الاوتيل وغير كامل التفاصيل، ما بزبط، لانه احنا عارفين هلا بالوقت الحالي كيف الواحد راتبه على قده.
1: اوكي
0: تمام، كيف انا بطلع برفع عن حالي؟ بدنا تبعتونا على المسجات او عن طريق اتصال على 078-46-31، انت كيف بترفع عن حالك؟
1: هلا مش كيف بيرفع عن حاله، لانه هو اصلا مش رح يرفع عن
0: لا
1: حاله،
0: في لا كتير
1: بس وين بترفع عن
0: لا
1: حالك؟
0: في كتير. هلا في ناس بقول لك مثلا انا قاعد بالبيت مع اولادي حوالي بنحضر فيلم،
1: يعني وين قصدك؟
0: بالنسبه لنا رفاهيه.
1: صح صح،
0: شو الطريقه اللي بترفع عن حالك فيها؟ بتسافر، بتاخذ اللي بيحكي لك بتروح على العقبه، العقبه انت عارفه اسعار سياحيه، يعني
1: العقبه اسمها هلا تعتبر اغلى من شرم الشيخ، انا بعتبرها صراحه.
0: وكمان نفس الشيء البحر الميت، يعني فنادق كمان شوي غاليه.
1: صحيح.
0: بتحس انه اذا احنا افراد اسره خمسه او سته ما رح يزبط معنا، فكيف الطريقه اللي بترفعوا عن حالكم فيها؟
1: مليون
0: او كيف الاردني بيرفع عن حاله؟ بعثوا لنا مسجات او عن طريق اتصالات. ناخذ اول اتصال. صباح الخير.
2: صباح الفل والياسمين. استاذتنا رندا ام سند،
0: يا اهلا وسهلا، كيفك يا علي؟
2: استاذ لين الله يسعد صباحك. استاذ ضياء الله يجزاك ويرزقك ودومك مرادك. انت الاستاذ احمد طراوني والاستاذ احمد حواري.
0: يسعدك يسعدك يا علي، كيف امورك؟
2: يحفظك ويرزقك يا سيدنا محمد الكريم يا ربي.
0: علي، كان سؤالنا لليوم كيف الاردني بيرفع عن حاله
2: برايك؟ الاردني بيرفع حاله، يعني شوفي، يعني في الاردني يعني كل واحد حسب وضعه المادي.
0: بالضبط
1: صح،
2: كل واحد حسب وضعه المادي، هاي اول شغله.
0: ايوه،
2: يعني انا كوضعي المادي انا يعني تحت المتوسط، والله باخذ مع الاستراحات.
1: اوكي حلو
0: حلو،
2: أحد استراحات. مثلا بنعمل جمعة. أيوة. بنروح بناخذ مزرعة.
0: حلو كمان. أوكي. في أشياء مختلفة يعني بتغير لهم جو.
1: طب عمركم سافرتوا؟
2: سافرنا والله الحمد لله رب العالمين، أكثر من عمان ما زلفنا.
1: أحسن لك ولا أنا؟
2: والله أكثر لا شيء لا يدين سادرين مثل مرضي قديتي من مصر.
1: شوفت متذكرة.
0: مش ضروري مثلا الواحد يرفع عن حاله برا البلد، عادي يعني المهم الواحد يرفع عن حاله، مش مهم الطريقة.
2: الحمد لله الحمد لله
1: والله ما في بعد مصر صراحة.
2: والله والله سادرين يعني المصاري مش كثير عاد المؤاخذة.
1: الله يسعدك. لا أنا بمزح معاك عاد.
2: لا عاد الحمد لله رب، الواحد مش المصاري مش كثير عاد المؤاخذة، يعني كل واحد حسب استطاعته بيعمل.
1: طب نعتبر انه هيك اجاك مبلغ مالي عالي جدا، وين ممكن اي اول بلد تسافر عليها مثلا؟
2: اول بلد
1: او اول مكان تروح عليه؟
2: انا بسمع احلى شيء سوريا.
1: سوريا والله سوريا. حلوه
0: حلوه سوريا. يلا ان شاء الله يا علي بتسافر عليها ويسعد صباحك يا علي.
1: صباح الخير.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
1: صحيح.
0: يعني حتى لو صار عندي حماة أو حمات أنا بنادي حماي عمي بابا ونادي حماتي يمه، فما عندي مشكلة. لأنه بتشوف إذا الناس شافت زوجتك مرتبة ولابسة وقد حالها ومتهنية الخير بيرجع لك.
1: مليون
0: بالمية. إذا شافوك مرتبة وقد حالك ولابس لبس أنيق وراش عطر وحياتك حلوة وسيارتك معك يقولوا عنده زوجة صالحة، وإذا شاف أولاد متربيين يقول أب أم صالحين، فكل شيء بنعكس هذا الطريق. فحكت قبل شوي كلمة ترند إنه صار في عنف ضد الرجل، لا هذا مش رجل.
1: صح.
0: هذا مش رجل، هذا يعتبر رجل، هذا ذكر.
1: صح. صح.
0: ما في اسمه رجل. وما في رجل بقوا على مرأة، ما في رجل بقوا على مرأة، يا طلاق وقبض الحالة عند الله طلاق أو تسريحهم بإحسان.
1: صحيح مليون بالمية معاوية.
2: طب معاوية قل
1: طب معاوية أنت سافرت رحت إجيت كيف بترفح عن حالك؟ شو بتعمل بالعادة؟ إيش كيف تتسلى؟
0: بالأردن ولا برا؟ مو
1: ها بالأردن ولا برا؟ ها دخلنا بالأردن ولا برا؟ وين ببرا الأردن؟ لا بالأردن خلص خلصنا. نشوف إذا أنت بتسافر سافرت قبل هيك؟
0: أنا سافرت تقريبا 14 دولة. شوفي أنا بحب أسافر مناطق الغريبة.
1: أيوة.
0: إذا مطر الناس تروح يا اسكندرية يا القاهرة يا الغردقة يا شرم يا طابة. صح
1: مليون بالمية.
2: دي مصر بتعمليها.
0: أنا براس صعيد.
1: طب يلا ممتاز يا معاوية
2: غيرت كامل الرحلة السياحية يا معاوية.
1: عنجد معاوية
0: أنا أحب أتعرف عادات وتقاليد وحياة جديدة وألبس لبسهم وتعاشر معهم.
1: والله حقك يا معاوية كثير تبعت لنا صور، إذا عندك صورة بعت لنا يا واتساب عشان نحطها لايف هلا. يلا
0: مشكلتي الأزمة في الأردن إلى حل صغير بس.
2: شو هو؟
0: اللي هو المدارس والقطاع الخاص والعام بيطلعوا على ساعه درس مع بعض. لا خلي المدارس على الوحده، القطاع الخاص على 2 والحكومه على 3 بنزلوا ساعه ساعه ساعه بتخف الازمه نسبه 30%.
2: يا رب يا معاويه.
1: مثلا
2: يا رب.
1: شكرا نصيحه معاويه، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك معاويه. بسم الله ما شاء الله، بما انه معلق صوتي فدخلكم من موضوع الزواج للطلاق للخطبه لكيف يتعاملوا مع الذكر لكيف الواحد بيرفه عن حاله وايش احلى شيء بمصر للازمه. يعني هو عمل برنامج. بسم الله ما شاء الله عليك يا معاويه. طب هذا هيك نكمل مع كل حدا عم بسمعنا كل حدا عم بتابعنا، يسعد صباحكم جميعا. على فكره هو مبين وجهه مثلا.
2: اوكي.
1: كنا عم نسال سؤالنا انه كيف ممكن الاردني يرفع عن حاله بحكم انه بتعرفوا الاوضاع الاقتصاديه القصص، مش شرط يسافر بس ايش ممكن تعمل،
2: وين بيروح وشو بتعمل وشو الاجواء اللي بتعملوها مثلاً. بالبيت برا البيت برحله مزرعه ممكن مثلا زي ما حكينا ضلنا بالبيت بس احنا عاملين رفاهيه لحالنا. في ناس كمان خلينا نكون واضحين انه ممكن هو ياخذ قرض او يكون مشترك بجمعيه ويقعد يسد الجمعيه سنه وسنتين بس عشان هو يسافر. بقول لك يعني المصاري بتروح بس العمر ما بيروح، يعني العمر بتروح بس المصاري ما بيروح. صح ولا ايش؟
1: مليون بالمية.
2: صح
1: مليون بالمية.
2: يعني اسمع الواحد رح يكبر تمام وهو ورق المصاري يعني ما راح تطلع موجوده، فاستغل شبابك. دائما بقول لك استغل شبابك، عاد لو تدينت واخذت قرض عشان تسافر هذا سؤالي لكم، ممكن تاخذوا قرض او تشتركوا بجمعيه تقعدوا تسدوها سنتين عشان تسافروا 10 ايام. خليني بعتولي إذا أنتم من هاي الشماعة ولا يعني كانت نذكرهم بأرقام البرنامج 0784-6-31. كيف بترفع عن حالك؟ وهل ممكن تأخذ قرض أو تشترك بجمعية عشان تسافر أو تغير جو فيها؟ بعتولنا مسجات أو عن طريق الاتصال.
1: أوكي وصلنا مسج على هذا الموضوع على موضوع كيف ممكن أردني يرفع عن حاله. بحكي يسعد صباحكم معكم خالد أبو غوش. هذا شكله أخو حسام أبو غوش. بدي أحكي لكم شغلة بالنسبة للترفيه عن الذات، أنا بشوف إنه أحلى إشي الواحد كل شهرين ثلاثة يحط على جنب مصروف معين ويسافر فيه، مش شرط يا داخل عمان أو برا عمان، لأنه ما في بعد السفر لتغيير النفسية. علما بأنه أنا مش متزوج أنا عزابي. هذا إشي تاني، لو متزوج وعندك 6-7 أولاد متقدرش تتنفس حتى إذا بتروح بيت عمتك.
2: يمكن أنا كمان ليه ما وصلني هذا المسج، يمكن هذا متزوج تخيل بحكي راتمي ما بسمح لي غير أروح وأروح من الشغل
1: مثلا ماكسيمم.
2: أكتر إشي
1: أكتر
2: الترفيه إشي. بالنسبة لي بحضر فيلم بالبيت. يعني إحنا حتى اللي مش مسافر يا جماعة منعيش بأجواء السفر هلأ
1: بالبطة.
2: يعني بيختلف الموضوع ليه من الحياة العزوبية لحياة الزواج بهذا الموضوع السفر
1: طبعا.
2: يعني البنت العزابية بتقولها يعني صحباتها أو أهلها مثلا يلا نسافر يلا نسافر
1: يلا
2: مش فارق عندها شو التزاماتها شو مسؤولياتها ولا شيء، بس المتزوجة اللي عندها أولاد مثلا أو اللي عندهم 5 و6 لين موضوع حتى فتح موضوع إنهم يسافري مش موجود.
1: يلا ذكرتيني بشغلة على سيرة الشاب العزابي. في واحد بيحكي أنا ما بعرف الناس كيف بتروح عليها الطيارة، أنا بذكرها العابي بعرفش أنام
2: بروح مزرعة
1: مثلا.

0: او على مزرعه. تخيل نسمع بلبطه مع بعض، حكينا كثير ولا لا؟
1: تفضل اطلع الصوت بس، بدي احكي كلمتين عشان اقرا اياها.

0: طب قولي لي هلا.
1: لا يعني شو الرفاهية عندك؟ احكي لي.
0: الرفاهية شفتكم الحلوة، قعدتكم الحلوة.
1: انسي.
0: غير هدول.
1: بديش
0: احكي شو الرفاهية عندي. انا مش حاكي، يلا انا بحاول بجامل وبس هاير وبس هلك الله اكبر. لا احكي لكم شو الرفاهية. الرفاهية انا بحسها مش
1: برا
0: المكان،
1: برا البلد وجوا البلد،
0: يعني برا البلد،
1: برا البلد،
0: برا البلد وجوا البلد في اشياء حلوة بس مكررة. بس بحكي الرفاهية مش بالمكان اللي احنا بنزور، الرفاهية بالرفيق معنا بالسفر، انا هيك بحس.
1: يعني مش الموضوع مش بتطلع بصاحب الطلعة،
0: بصاحب الطلعة. يعني انت ممكن تطلع مع بنت تلف العالم، بس قد ما هي نكدة تحس انها ابشع رحلة في حياتك، زي بعض الاماكن رحت عليها مع بعض الناس اللي كتير منكدين انا طلعت معهم.
1: بقول لك اذا بدك تعرف الصاحب سافر معه
0: مثلا. اما
1: ناخذ اتصال.
0: سكتت، انت بتحكي بداني لانك.
1: صباح الخير.
2: الله يسعد صباحكم يا رب.
1: يا صباح الورد،
2: كيف حالكم رندا ولين؟
1: تمام، انت كيفك؟
2: والله انا كويس الحمد لله رب العالمين. يعني ما شاء الله عنكم انتوا الثنتين تضبطوا اذاعه مع المشتركين مع كل شيء، قد ما سالتوا جاوبتوا ما شاء الله. الله يحميك.
0: سيف ناظر الى الخاص طبعا.
1: احنا لازم نحمس المستمعين انه احنا كمان نبلش الموضوع من عندنا بعدين بيجي لعندكم.
2: للامال للامال انكم بتحمسوا. لا لا الله يعطيكم العافيه، والله ما شاء الله عنك.
1: الله يعافيك.
2: بس اعطي موضوع ما عليك انت الباقي.
0: اس حكيت
2: بحكي انت عاطي الموضوع للين وعندها الباقي ما عليك.
1: احكي لي شو الرفاهية عندك.
2: لين في موضوع انت حكيتي فيه.
0: ايش هو؟
2: انه حسستيني ان الزلام عن جد معنفين بالاردن.
0: عن جد في زلام معنفين. انا لا لسه ما عنفت حدا، بس بعمل مشاكل ممكن نوصل هاي المرحله. لا اسمع، انا بسمع هاي القصص كتير.
2: ما في عندنا هذا الحكم، مستحيل.
0: لا ايه
2: معهم بتعنف.
0: لا لا لا في زلام بتعنف ومش اسمع حتى العنف النفسي اكتر من العنف اللي يعني اللي زي ما بيحكوا
1: اللفظي
0: وغير اللفظي.
2: كل اللي نفسي تنزل.
0: هل انت متزوج؟
2: اعوذ بالله انا مجنون.
0: خلص ما تحكي عن العنف لان نفسك ما تزوجت، بس تزوج رنلي.
2: بعيد. لا لا بعيد عنها نهار لنتجوز ان شاء الله.
1: احكي لي احكي لي شو الرفاهية عندك.
2: احكي لي
1: كيف بترفه عن حالك
2: الرفاهية. والله انا بني ادم بحب العب بلاي ستيشن، فانا بقعد بالدار تحت المكيف شغل البلاي ستيشن بعد الدوام.
0: اوكي
2: وبني شغل بلاي ستيشن بس ترفه عن حالي.
1: هذا احلى جو عندك.
2: واخر مع الشباب يعني نتسلى.
0: كمان تطلع مع الشباب تلعب برا بالكاونتر يعني؟
2: والله على
0: الاول
2: انا يعني
0: على الاول.
1: على
0: الاول. مش غلط مش غلط والله استاذ، على الاول والله.
1: لانه ما تزوج لي. ما تزوج.
0: تلعب فيفا؟
2: والله فيفا وبيس.
0: ايوه مش غلط. سعد صباحك.
2: عندي بطوله ما شاء الله دايره دايره الله يوفقك.
0: طب يلا يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله اشوفك بطل العالم استاذ. نسيت اسال بطوله شو طيب؟ بلايستيشن ولا كمال اجسام؟ كمال لله
3: على البعد.
0: مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من ما عم تسمعونا من ما عم بتتابعونا. اكيد لسه مكملين معكم انا ورندا. لليوم كنا عم نحكي عن شو ممكن بتغير بحياه الزواج احيانا. انا خلص قررت هاي الشخصيه الجديده.
1: انا بحس ان اذا بلشت في هاي الشخصيه يعني بلشها من اول الحلقه.
0: لا خلص، هو بالبدايات حلوة النهايات ولا حلو.
1: لا هي مش حلوة.
0: ابتدينا أستاذ ضياء هاي في بداية
1: احنا
0: البرنامج.
1: احنا عم نطلب يا جماعة عم ضياء يسمعنا أغاني عمرو دياب الجديدة.
0: عمرو دياب اسمعي الألبوم
1: حسي هاي رفاهية عند كل حدا بسمع.
0: مصيبة إذا بوطي صوتي بتصير تسكري عليه بكل
1: خلص
0: حكي.
1: يا ريم شاء الله
0: مش عارف أحكي لأنه أنا معلي صوتي مش
1: يعني في كتير دي الناس ممكن بالنسبة لهم هي الرفاهية أن يطلع يشرب فنجان قهوة مع شخص
0: مثلاً
1: بحبوه يسمع عمرو دياب مثلا او مهرجانات. يعني تختلف الاذواق الاغاني يعني حسب، يعني ما عندنا مشكله بس الواحد مثلا رفاهيه عنده كاسه قهوه مع شيء حلو مع شخص بحبه لف بالسياره.
0: صحيح.
1: مهرجان عمرو دياب.
0: انا اقتنع بفكره انه الرفاهيه ترتبط بالقناعه. ما زال انا شخص قنوع وبرضه بالمكان.
1: انا بخالف الراي بشغله
0: انت دائما بتخالفيني الراي.
1: اقول لك بشو بحس. نعم. الرفاهيه ترتبط بالشخص اللي معك
0: بالشخص اللي معي. ما هو طبعا اكيد يعني اذا كنت انا مستمتعه بالشخص اللي معي فانا دائما مبسوطه.
1: شو ما كان الاجواء اذا انت حاب الشخص اللي معك وحاب الرفاهيه معه شو ما كان موضوع الرفاهيه رح تبسطي.
0: عقلت الوالده خذي اللي بحبك مش اللي بتحبيه. مين مع هاي المقوله؟
1: بكون في الباب
0: وعرفوا ان الفلوس ما بتعملش رجال.
1: الفلوس ابدا. الحلقه مش مره يا لينا.
0: عن جد
1: لينا
0: هذا تغير الاسم حسب الشخصيه لانه انا غيرت الصوت ولا لا؟
1: يا جماعه يعني تقمنا حل. لا ما حدا بيجي يفوت على لينا على الاستوديو يحكي لها نرجع زي قبل. لا حطونا بس خلاص انا استدت
0: شخصيتي الجديدة.
1: خلاص انا استدت.
0: خلينا نشوف على الواتساب شو وصلنا مسجات على 07846 3 1.
1: شو احكينا الابراج لليوم؟ بالله
0: اليوم بحكي لكم شغله بحكم انه برج العقرب. بحكي لكم برج العقرب هلا عم بمر بفتره نزاعات. لا حبيبتي هاد اوطى شيء. برج العقرب بمر هلا بفتره نزاعات مخيفه وفتره مشاكل، ولكن انا بحب اخبرك انه ان شاء الله بشهر 8 رح يكون عندك مفاجاتين او شغلتين جديده رح تتغير بحياتك. مشكله برج العقرب انه من الاشخاص المخلصه جدا والوفية جدا، ولكن مشكلتها كمان من الأشخاص اللي شوي هجومية، يعني زي ما بيحكوا ما بتترك أولادها بالشارع. فعشان هيك بحكي لبرج العقرب إن شاء الله شهر 8 بيكون هو شهر التحولات بالنسبة لإلك. وأكتر برج بحسه يعني ملائم لبرج العقرب هو برج السرطان والجدي. ومن جديد بحس الحوت كمان بيزبط ولا لا؟ يا جماعة رجعنا لكم، سعد صباحكم جميعا. نسمع كل مشاركاتكم.
1: فقرة فكاهية لين يعني بتحس في أيام يا جماعة عم بوصلها مسجات إنه الرفاهية لين.
0: الرفاهية طبعا ولا طبعا.
1: أنا بعت
0: بعرف بعرف ما أنتي ملكة المسجات السريعة. نسمع مشاركاتكم على 07846 3 1. إيش كان سؤال الحلقة اليوم؟
1: سؤال الحلقة يعني بغض النظر عن خفة دمك وعن هيك الفقرة يعني اللي عملتنا إياها قدي حلوة. نحكي سؤالنا لليوم يا جماعة والله ضيعت لي عقلي كله.
0: طبعا أنا بضيع العقول معروف. خلينا ناخد اتصال. أصلا سكتتي عشان عارفي مين بحكي. صباح الخير.
2: صباح النور. أعطيك العافية.
0: الله يعافيك. كيفك؟ شو أخبار؟
2: مين معي؟ من دولة مين؟
0: احنا تنتين اعتبرينا ما
2: بدك تحكي. احلى احلى مذيعات صراحه
0: حبيبه قلبك. هي انا لين وهي رندا. رندا صبحي عليها.
1: سعد صباحك.
2: يلا عليكم. يا اهلا وسهلا فيكم.
1: ختام صح؟
0: ختام
2: تمر. نعم
1: ختام. شو الرفاهيه؟ انت كيف بترفي؟
2: والله الرفاهيه حاب انا اشرب فنجان قهوه مع احلى رفاهيه.
1: ما سمعت.
2: والله احلى رفاهيه اني اشرب فنجان قهوه معاكم.
0: يا عيني
1: يا سلام
0: تشرفينا وبتنورينا يا ختام. وقت ما بدك
2: انت بتمنى تزورونا واحلى هذا لكم.
1: الله يسعد قلبك يا ختام وان شاء الله دائما تكوني هيك مرتاحه يا رب.
2: انا رفاهيه عندي امرار بطلع بشرب فنجان قهوه من خيالي مثلا لما احب الشوكولاته.
0: صح.
2: او امرار بروح على عمان عند ابني على وسط البلد مثلا بحب هيك اقعد مطعم اشرب فنجان قهوه. والله
0: الله يخلي لك يا رب. يا ختام طب بدي اسالك سؤال. لو مثلا هيك اجتك جائزه قيمتها 1,000,000 دينار وين ممكن تسافري؟
2: والله اسافر انا يعني احنا في الاردن.
0: الأردن يعني حتى لو معك مليون بضلك
2: بالأردن. مليون دينار بتسوق كل الدول العربية.
0: تمسك الكهرباء وتطلع من الأردن. يا حبيبي يا أخي تم خلاص تعطيني أنا بسافر مش مشكلة.
2: بدي أودي تحية لابني وسيم جلام بيشتغل بالسوق المفتوح.
0: أهلا وسهلا سعد صباحك يا وسيم جلام.
2: تحية لكم كمان أنت وتحية لكم.
1: سعد صباحك يا ختامي.
0: أهلا وسهلا.
1: يعني شايفين حتى في ناس لو قالتهم مبلغ من المال ما بيحبوا يسافروا بضلهم بالأردن.
0: مثلا
1: بتقول لك هي فعليا الرفاهيه تختلف من شخص لشخص. بتقول لك انا فنجان قهوه محبه شوكولاته بالنسبه لي رفاهيه. عوصت البلد مع ابني كمان رفاهيه. فاحنا شفتي كيف هيك اختلاف الاذواق بموضوع الرفاهيه
0: فعلا.
1: يعني برا البلد جوا البلد في رفاهيه.
0: طب هيك يا ضياء هيك بانه احنا بنحكي عن الرفاهيه وجعبانه نترفه بزياده حط لنا هيك اغنيه جميله مش ان الله مش مجوز يعني بجنن مجوز
1: حلو
0: بس
1: حلو.
0: خلص دائما مجوز
1: يعني هو بجيب الرفاهيه وبجيب السعاده.
0: طب خلص ماشي حبيبي
3: انت هنا تتاكد.

0: حبيبي انت هنا في الساحل.
1: يعني بحس الواحد لازم لين ياخد إجازة هيك يفصل فيها عن العالم كامل، العالم الشغل، العالم اللي حواليه. هيك الإجازة بترجع الواحد بطاقة حلوة، بترجع إنه تيجي يعمل هيك ريستارت لحياته.
2: هلا رندا بتحكي لي خلينا نروح على الساحل مثلا،
1: خلينا نروح على الساحل،
2: إنه ليه لا؟ يعني ليه لا
1: فعليا، هيك لازم الواحد إنه ياخد إجازة، لازم هيك يرجع بطاقة حلوة.
2: مليون بالمية.
1: ناخد اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير. صباح النور.
1: يا صباح الورد، كيفك يا دينا؟
3: أهلاً
1: كيف الأمور؟
3: بخير الحمد لله.
2: والله ديما الضحكة.
1: ديما دايماً أنت عندك رفاهية، أنا متأكدة.
3: والله أنا بكره الناس السلبية.
1: يا سلام، أكيد. كيف الرفاهية عندك؟
3: الرفاهية إني أشوف كل حبايبي بخير وأكون مبسوطة معهم، وأنا نفسي يعني أضل صحتي يعني ممتازة يعني.
1: إن شاء الله دايماً يا دينا. طب يعني ما بتعمل إشي معين؟ نعم. فنجان قهوة بالبيت، تنزلي مثلاً على البلد، بتسافري، احكي لي شو بتعملي؟
3: حكيته على اللي صح له هيك مبلغ. والله انا بحب الف العالم
2: مثلا.
1: شو بتعمل؟
3: الف العالم.
2: مع انه بتلف العالم بس ختام حكت بتضلها بالاردن. انت بتلف العالم؟
3: لا بنلف العالم اكيد.
1: طب شو اول بلد بتروح عليه يا دينا؟
3: والله بيحكوا تركيا حلو، رحت انا تركيا. بس انا يعني العالم كله حلو. اسبانيا. اسبانيا انت بتعيشي
1: اسبانيا؟
3: اسبانيا احلى بلد بالعالم.
1: ان شاء الله بتزوري اسبانيا يا دينا. يسعد صباحك.
2: بس احكي لك شغله، انا اللي بفيديوهات اسبانيا بكاس العالم اكثر شيء عجبني انه اغلبهم رافعين علم فلسطين باسبانيا، وهذا شيء كثير حلو
1: طبعاً.
2: عشان هيك هم اخذوا استعطاف الشعب، الشعوب العربيه والشعوب الاردنيه، انه هم مثلا بحكم انه هم قديش بعاد عن فلسطين، ولكن مع هيك كلهم رافعين العلم. عشان هيك مثلا لامين يامال قد ما الناس كانت بتكرهه مثلا، خصوصا انه هو لبرشلونه، فعندهم هذا الحقد الطبقي، بس لما شافوا موقفه بطل الموضوع بكره اللاعب عشان الفريق اللي هو فيه، بحبوه عشان هو كيف في شخصيته، كيف هو ايش بدعم، هو مع ايش. فهي هي اسبانيا يا استاذه. شفتي عملتي بفكر على الاتصال، شفتي؟ حطني ميوت.
1: الاتصال. صباح الخير. صوتك منور يا لين.
2: هات صوتي.
1: اسبانيا.
2: شفتي ما رديتي؟
1: صباحي.
2: يا صباح الخير. احسن. هاي أغاني الشاب النرجسي يا جماعة، بس يكون هيك طالع وأنا أو لا أحد، وبكون ما حد عارفه ولا أحد عارف غير أبوه وأمه مثلا، بس هو لازم يعيش الجو، لازم يعيش الجو إنه هو مخرب الدنيا.
1: بس حلو الأغنية
2: ولا لا يا ضياء ربابعة؟
1: حلوة بالعكس.
2: مثلا نطلع هلأ هيك فاصل صغير ونرجع لكم ما بعد الفاصل، أكيد مكملين معكم بآخر 10 دقائق من برنامجنا لليوم. أنا ورنتا
4: الموسوعة. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: هسه نحكي عن موضوع الرفاهية وقد ايه بيختلف الرفاهية من شخص لشخص، من بلد لبلد، من بيت لبيت. فإحنا خلينا نكون واقعيين، الرفاهية عند المواطن الأردني اللي هو إحنا كمان، يعني يا جماعة كاسة شاي على العصريات، واي فاي مجاني لازم يكون، وشحن تليفون 100%،
1: شبكة الجيران
0: شحن تليفون 100%، وذهاب يرفع حاله كتير ممكن يسوي أرجيلة هيك عصريات. بعد الغداء بتكون طبخت له المدام طبخة مرتبة يعني، بس بحكي لها كاسة شاي بالله بعد هالغداء، وبعد هو إياها على البرندة أو بالحوش اللي برا عند البيت. هاي بالنسبة له رفاهية. في رفاهية تانية ممكن تطلع بأيام مش كلهم نفس اليوم، إحنا بنقسمه على أيام مختلفة، إنه يشتري لين القهوة اللي تقيلة الغالية. عرفت كيف؟ هاي ما بتطلع غير للناس التقالة، يعني جايك ضيوف كتير كتير مهمين. في نوع قهوة مخبى عند أمك،
1: أوكي.
0: وفي نوع قهوة التانية اللي هي بتكون يعني لأي حدا ممكن تشربها. إذا سوت لك قالت لك رح أسوي لك كاسة أو فنجان قهوة من اللي بحبهم قلبك، هاي عزيتك، هاي من القهوة اللي عرف اللي فوق، تمام؟
1: أوكي.
0: وبعدين في شغلة تانية يا جماعة، في بقول لك طلعت تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر رفاهية، حيث سجلت أعلى مستويات من الخدمة والجودة المعيشة. الإمارات أول إشي، بعدين السعودية، بعدين الأردن، الجزائر، تونس، لبنان، المغرب، ليبيا، العراق. أنتم ملاحظين شغلة إنه إحنا من أول ثلاثة، يعني عندنا الرفاهية
1: مثلاً
0: كتير عالية
1: مثلاً.
0: يعني تخيل إحنا نشوف موضوع الرفاهية أو جودة المعيشة، ممكن نحكي نحن رفاهيتنا كأردنيين هيك نطلع نقعد نروح على مكان قريب من بيتنا، بس إحنا فعلياً تصدرنا ومن أول ثلاث دول شو اسمه اللي هي سجلت أعلى مستويات الخدمة وجودة المعيشة.
1: طب يعني الحمد لله صيت غنى ولا صيت فقر يا رندا، وبحكم إنك أنت حكيت كمان عن الرفاهية كيف الواحد فعلا بيستمتع. في ناس فعليا رندا بيشوفوا الرفاهية من جانب آخر، يعني في ناس بيشوفوا الرفاهية بشكل جدا سطحي وخارجي، يعني أنا بقيس رفاهيتي بقديش ساعتي حلوة، قديش سيارتي مرتبة، قديش معي مصاري، قديش بقدر أسافر، مع أنه أحيانا ممكن تكون الرفاهية هي فعلا راحة البال.
0: طبعا
1: راحة أنت تكوني نايمة وبالك مطمئن، أنت يكون عندك حرية التعبير، هاي اللي حالها تعتبر رفاهية، انك تكوني بشغل انت قادرة تعبري عن المشاعر اللي جواتك، مش انت دائما مضطهدة. ممكن تكون الرفاهية كمان الاشياء اللي كتير مهمة اللي هي الصحة المنيحة، انا صحتي كويسة، انا اموري تمام. يعني ما بعرف ليش هلأ صارت كل الناس كمان تقتنع بفكرة الرفاهية انه انا بس الاشياء اللي ترتبط بالضبط بالمادة، مع انه ممكن تكون الرفاهية بالاشخاص اللي معنا، براحة البال، بوين احنا موجودين. فان شاء الله الله يرفع عنكم بما انه بكرة الخميس والكل هيك رح يكون اجواء راحات وطلعات.
0: فنحكي لهم كمانين الله يبسط كل واحد حسب طريقته،
1: بس
0: ما هو بحب.
1: شو الرفاهية بالنسبة لك أستاذي بعد غدا غندا؟
0: تعرف في ناس الرفاهية بتختلف عندهم من يوم ليوم، يعني ممكن يعجبني مبارح شغلات
1: اليوم
0: رفاهيتي بالنسبة لي شغلات تانية،
1: أوكي.
0: يعني تختلف. ونفس ما قلنا موضوع المتزوج غير العزاب يا جماعة، الرفاهية بالنسبة له، يعني إحنا إذا بنقدم رفاهية زي ما حكيت لكم الرفاهية الكبيرة اللي بيحكوا عنها، نسافر برا البلد أو إنه نروح على بلد تاني ونغير جو، وإذا كنتوا عيلة ما بزبط. أما بالنسبة للعيال اللي الرفاهية عندهم أبسط من هيك، مع هيك بتلاقيهم مبسوطين. يعني مو ضروري دائما نحكي لك إن أنت لازم تسافر عشان تغير جو،
1: مثلا
0: عيشي براحة بال وتغير جو
1: مثلا
0: مثلا.
1: طب حكم الرفاهية خلينا هيك نعمل آخر جانب رفاهية، لأن عشان ضياء أكتر حد سريع في العالم
0: يعني.
1: فضياء لو حكينا بدنا نحط أغنية مثلا لا حدا بيحب حدا، ويعني هيك شايفه لذيذ وكتكوت وأمور وهيك جعباله يهدي أغنية، شو ممكن يهدي أغنية؟ بعدين في واحدة تانية لا مش أو بالمرة لا ويني وين الأو أبدا أبدا أبدا أبدا كمان نانا لا ضياء أنت بالعادة بتكون كثير أسرع من هيك يا ضياء. ضياء بتكون بثواني أنت بتطلع الأغنية، شو صاير معك؟ أنت بتشوف الأزاز من عندك، أنا بشوفش إشي من عندي.

0: بحكي لي الاغنيه ضياء.
1: يعني لينا بكره انت سرقتي، بكره ضياء بيكون هو بحاله نفسيه حلوه، بيكون فرفوش. بكره الخميس راح يعمل لك هذه الطلبات تبعون الاغاني.
0: ضياء انت اجلت الموضوع لبكره؟ ليش ما نفسيتك اليوم؟
1: والله يا رفاهية هيك رفاهية بكرة هو ما بيطلع رفاهية عنده
0: خلص. لا لا لا ماليش
1: غير يوم خميس، يعني تخيل انت هي بس يوم بالاسبوع.
0: طب دي خلص حط لنا اغنية لواحد منكد وعايف حاله زيك. لا خلص شكرا شكرا خلص سامحتك. قلبي طيب، انا مشكلتي قلبي طيب، بدي اقبل ريقي واحكي لك من ظالمني ولا لا يا رندا؟
1: لا ما في داعي،
0: ما في تحكي من ظالمني.
1: لا ما في داعي.
0: طيب يا جماعة، مع انه هيك احنا اليوم خلصنا تقريبا مشوارنا، قبل ما نخلص انا حاسه في عندك خبر، لانك بس حط التليفون هون بيكون في عندك خبر.
1: لا ما عندي،
0: ما خلص اخبارك خلص لليوم خلص. أيوه. اوكي نقرا اخر مسجات وصلتنا هيك بشكل سريع على الواتساب على 07-8-46-3-1. ايام بحكي يسعد صباحكم جميعا. الرفاهيه انه الواحد يكون مرتاح البال ومرتاح الضمير مليون بالمية. جود خالد بتحكي صباح الخير، انا بنت ما عندي رفاهيه، بمر باصعب حاله وباصعب اكتئاب. جود حبيبتي بعتي لي مسج، ان شاء الله بنحاول نحل لك هذا الموضوع في فتره الاكتئاب اصلا.
1: لين واصلني كمان مسج من سيف بقول الرفاهيه بس مديري يعطل
0: مثلا، ما هو حق هاي الشغله صراحه.
1: هاي كل واحد عنده رفاهيه بجانب ثاني يا جماعه،
0: مالنا ومال الحكي. مهم ان شاء الله بكره هيك يكون يوم سعيد. رح نترككم هلا انا ورندا، بس قبل ما نترككم هيك بدنا تكونوا بكره جاهزين لحلقه كتير حلوه عندنا اللي بكره ان شاء الله هيك ضيفين لذيذين حلوين، وبكره الخميس يعني
1: فعلا معك حاليا. يعني اليوم دائما بقول لك طاقه الاربعاء والخميس كتير حلوه، فاليوم رح نخلص مشوارنا معكم وكنا خفيفين على القلب وغيرنا لكم جو اكيد، يعني طبيعي صح ولا لا؟ احنا بالنسبه لهم رفاهيه ولا شو؟
0: احنا والله هم بيرفعوا عنا واحنا بنرفع عنهم. سعد صباحكم.
1: يعني فعليا وصلنا اليوم لنهايه الحلقه لين، يسعد صباحكم جميعا. بنشوفكم بكره بنفس الموعد من 10 للساعه 12 ببرنامج كيفك مع لين ورندا.
0: سعد صباحكم، باي باي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. القوات المسلحة الأردنية تؤكد عدم التهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسلامة مواطنيها. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان الجهود المستهدفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران استبعدت اقتراح مسقط بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، ولا توجد أي فرصة لنجاحه. مقتل 20 مسلحاً على الأقل من الحشد الشعبي بضربات أمريكية سعودية على العراق.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

بينك نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: الله يبارك.
1: لكن إن شاء الله عوده أحمده بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: الله يبارك فيكم.
1: سيدي نرجع لكلام سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال من لم يتفقه في أمور المعاملات المالية والدين وأحكام البيوع والمعاملات ما يدخل السوق. هل هذا تضييق من سيدنا عمر ولا رحمة بالناس؟ وهل التاجر اليوم لما يجري عملية البيع والشراء، يعني أحيانا واحد بيفتح دكان بتقاعد بيخذ له شوية فلوس بيقول لك خليني أفتح دكان بهالقرية بكذا بتسلى فيها، هل هذا مطالب بأنه يتعلم أحكام الشريعة ولا إحنا بنحكي لا عن التجار الكبار، ولا كيف ترتيب المسألة شرعيا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك. اللهم بارك في هذا المنبر واجعله من المنابر التي توصل الرسالة الحق إلى أسماع الناس. دكتورنا الحبيب، يعني الدين الإسلامي دين واقع يتعامل مع الحدث على أنه يعني ضمن المبادئ والشروط التي ذكرها الإسلام، فالإسلام يعلم أن هذا الإنسان بطبعه بطبيعة هذا الإنسان هو كائن اجتماعي، يعني يحب أن ينزل إلى السوق ويحب أن يتعامل مع الناس،
1: ما فيش غنى أنه يتعامل مع الناس.
0: فهو يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى، قال المسلم الذي يتعامل مع الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يتعامل معهم ولا يصبر على أذاهم. فلذلك هو دين واقع، يعني يتعامل مع المسألة بواقعيتها. فلأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه عليه الصلاة والسلام نزل على السوق وتابع أحوال الرعية،
1: باع وتاجر واشترى ورهن درعه صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام، فإذا يعني عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام نعم دخلوا إلى السوق وعملوا في هذا السوق، لأن الإنسان كما قلنا لا يستغني عن مثل هذه التعاملات. فلذلك يعني نظر الإسلام إليها نظرة شمولية، إنه قبل أن تقدم أنت أيها المسلم إلى هذا العمل الذي أنت ستقوم به يجب عليك شرعا أن تسأل عن أحكامه. لماذا مثل هذا الحكم؟ حتى لا تقع في الأخطاء والمحذورات الشرعية. يعني أنت الآن إذا أردت أن تشتري شيء من أشياء الدنيا، سلعة من سلع الدنيا، ترى بيجي بيحكي لك هذا الكتالوج تبعها، اعملها كذا لا تعملها كذا، يعني بيعطيك تصور عن المسألة علشان تعرف تستخدم هاي السلعة. كأنه الإسلام أجا أعطاك يعني محددات، ترى في أشياء أنت يباح لك أن تعملها وفي أشياء لا ابتعد عنها، والأشياء المباحة في الشرع أكثر من المحرمة، لأنه الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها نص تحريم.
1: وهذا من رحمة الله، يعني كل شيء مباح إلا الأشياء اللي الشرع حددها، وترى لما ندقق فيها ونرجع نراجعها بتكون لمصلحة الفرد نفسه وحماية للمجتمع.
0: صحيح. فلذلك كانت نظرة الإسلام إلى هذه إلى سوق العمل بشكل عام نظرة يعني مخصوصة، إنه فعلا هذه الأمور والمعاملات تحصل بين الناس، فلذلك يجب على هذا التاجر سواء كان صغير أو كبير يعني لا يقدم إلى هذا العمل حتى يتعلم أحكامه. مش ما يحصل غالبا إنه بيعمل المسألة بعدين بيجي بيسألك عن الحكم.
1: هاي مشكلة واقعة في المجتمع، بتلاقيه دخل في شغلة، عمل معاملة مالية، اشترى، بتلاقيه تلبس مثلا في شقة في بيت، أو اشترى سيارة أو فتح مصلحة، يعني بعدين إما لأنه ضميره أنبه أو لأنه صارت معاه حادثة أو شغلة بيقول لك خليني أسأل الشيخ. وهذا
0: هو هيك سيدي الناس، يعني سبحان الله في أمور الدنيا تجده إذا أنت مثلا أراد أن يقوم بمثلا شيء من أمور الدنيا، بده يشتري سيارة، بده يعمل عملية، بروح بيسأل عن أفضل طبيب وأحسن سيارة وشو مواصفاتها
1: قبل ما
0: يقدم. طيب هذا الحال أيضا ينبغي أن يكون أيضا في أمور الدين وخصوصا في المعاملات، قبل أن تقدم على هذه المعاملة التي ستكون جزء من حياتك في قادم الأيام، اسأل يا أخي، اسأل. في عندنا الحمد لله دائرة الإفتاء الأردنية، دائرة موثوقة، اسأل، رن عليهم، الاتصال سهل، اسألهم عن هذا حكم هذه المسألة، لأن هذا الحكم الآن سينبني عليه أحكام فيما بعد. فيجب عليه، نعم يجب على المسلم أن يتعلم أحكام المعاملة التي سيقدم عليها.
1: سيدي بدي أستطرد شوي، نعم، بس لأنه موضوع مهم. أحيانا بعض الناس بتستصعب أنها تتصل على دائرة الإفتاء، هل الطريق سهلة بالتواصل؟
0: الطريق سهل جدا سيدي،
1: يعني الطريق. كيف ممكن مثلا أنا يعني عندي سؤال،
0: نعم،
1: بدل ما أسأل مثلا أي، طبعا كل المشايخ، كل الدكاترة، كل العلماء وين ما راحوا على عيننا وعراسنا، لكن في أهل اختصاص زي، نعم، ما أنت تفضلت، واحد مثلا رجله بتوجعه بيروحش على طبيب أسنان مثلا أو بيروح، نعم،

0: يروح مهندس بده يروح. فافضل إشي اني لما انا بدي اجي اسال عن حكم شرعي اروح على دائره مختصه اللي هي دائره الاجابه عن الاسئله الدينيه, دائره الافتاء.
1: نعم.
0: كيف ممكن انا اتواصل مع دائره الافتاء؟ يعني انا عندي سؤال
1: الان في عده اماكن يعني عده امكانيات الاتصال على الرقم الارضي موجود على الجوجل يعني ممكن تكتب رقم دائره الافتاء الاردنيه بيعطيك الرقم الارضي بترن عليه, هذا اسهل الطرق. بتتصل اتصال عادي. إذا أنت حابب أنك تفوت على موقع دائرة الإفتاء في خانة عندنا أضف سؤالك بس بتضيف السؤال كذا وكذا وكذا. ما
0: كيف بدي أرجع أجيبه ألاقيه؟
1: أنت من ضمن الخيارات بتحط رقم تلفونك أو إيميلك فيأتي الرد إما على رقم الهاتف أو على الإيميل. يعني الأمر سهل. أو ممكن أنت تريد أن تعرف حكم دائرة الإفتاء في هاي المسألة المعينة, مثلا تكتب حكم التورق دائرة الإفتاء العام الأردنية يعني سيخرج لك إجابة عن سؤال قد أجيب عليه سابقا.
0: نعم. وأنا مسيدي من هاي النقطة بدي أحكي شغلة. أنا مرة واحد سألني عن حكم مسألة فأجبته عليها بدائرة الإفتاء وبعثت له إيش الفتوى.
1: نعم.
0: تمام. رجع راجعني مباشرة بقول لي لا ما هو الشيخ الفلاني في الدولة الفلانية قال حرام, كيف أنتوا دائرة الإفتاء بتحكي حلال؟ لا يا عم أنا ما بدي شو اسمه. سبحان الله بعد فترة وجيزة يعني اكتشفت انه في الدولة هذيك المعاملة تجري بشكل حرام ولذلك حرمها الشيخ هناك.
1: نعم.
0: اما عنا لا تجري بشكل شرعي يعني ولذلك احلتها دائرة الإفتاء. فاحنا يعني حتى لو السؤال مثلا بسيط احيانا ما نستسهل ان نسمعه من ناس اخرين لانه الشيخ اللي في الدولة الثانية هو يفتي بحسب وبيشرح بحسب اللي قاعدين قدامه بحسب دولته, لكن الفيديو تبعه بينتشر. لكن لما انت ترجع لدائرة الإفتاء, دائرة الإفتاء بتراجع العقود والمعاملات والإجراءات اللي بتتم في الأردن وبناء عليه بيعطيك الجواب. ولذلك احنا عشان هيك بنحكي الأحرى انك تسأل دائرة الإفتاء.
1: صحيح. ولذلك احنا سيدي في دائرة الإفتاء عملنا عمل مؤسسي يعني مش فردي بيقوم فيه شخص واحد وبينزل فتوى. يعني هو عمل مؤسسي يمر على يعني عدد كبير من المشايخ وأهل العلم, وهي أقسام يعني كل قسم مخصص يعني في الإجابة عن الأمور التي يختص بها. فلذلك أنت حينما تأخذ الفتوى من شخص يعني خرج على السوشيال ميديا بشكل عام يعني بغض النظر منه أو في أي بلد هو, هل هذه الفتوى التي قالها عملها أو قولها قول مؤسسي يعني هي تتبناها دائرة بحد ذاتها
0: ولا فردي
1: أم فردي؟
0: فردي بيختلف.
1: الفردي يعني لك أن تقول أنت يعني ما تتبنى, لكن كرأي منهجي وعلمي هذا يعني أقوى بالفتوى حينما تصدر عن جهة موثوقة وجهة يعني ذات خبرة كبيرة في هذا المجال أفضل بكثير حينما يطلع عليها شخص واحد ويقوم هو بتبنيها. فلذلك يعني الأمر ميسور أمر الفتوى ميسور. فلذلك هذا الأخ صاحب المتجر أو الذي سيقوم بعمل مشروع يعني بغض النظر شو هذا المشروع.
0: في ناس تتوجه لمثل التسوق الإلكتروني, في ناس بيبيع بضاعة الإلكترون.
1: نعم.
0: في ناس
1: اسأل يا أخي اسأل اتصل استفسر عن هذه المسألة انظر ما هو الحكم. غالب الناس يقعون في المحذور ثم يأتون ويسألون. هذا الأصل يعني. لذلك سيدنا عمر الله يرضى عنه يعني كما قال إنه هذا السوق يعني لا يجوز لمن لم يتفقه في أمر الدين أن يدخل إلى هذا السوق لأنه إيش سيأتي بالمخالفات الشرعية, وإذا أتى في المخالفات الشرعية ترتب عليها ممكن أن يكون إثم, ممكن أن يكون ضغائن بين المسلمين كما سنعلم.
0: يعني الضرر حاصل.
1: الضرر حاصل. فلذلك أنت الآن يا أخي كما أنك تحب أن تصلي وصلاتك تكون كاملة من حيث الأركان والشروط, تقوم بالتوضؤ تقوم بالتطهر ثم تدخل في الصلاة, لو أنك لا تعلم هذه الأحكام يترتب عليها بطلان هذه العبادة. كذلك الحال في المعاملات أيضا لها مقدمات ولها شروط لابد أن نتعلمها حتى إذا نحن أقدمنا إلى هذا المشروع أقدمنا عليه بفضل الله ولم يكن هناك مخالفات شرعية, وإن حصلت المخالفات تعالج يعني ضمن الفتوى الشرعية حسب كل حالة على حدة. فلذلك نعم سيدنا عمر الله يرضى عنه والصحابة الكرام كذلك كانوا يعني إذا اختلفوا في مسألة من المسائل فورا يذهبون إلى الحبيب الطبيب عليه الصلاة والسلام هو المشرح والمبين, فكانوا يسألونه عن أحكام دنياهم. فلذلك يعني هذه الأمور يعني نركز عليها. أخي الكريم قبل أن تقدم إلى أي مشروع اسأل ويعني تنور ابحث عن هذه المسألة وعن حكمها. ويعني هذا الحمد لله بفضل الله ميسور عندنا في الأردن، وهذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا في غير الأردن أيضا يقومون بإرسال رسائلهم إلينا من جميع أنحاء العالم. يعني نتلقى الحمد لله بفضل الله اتصالات ورسائل، يعني أسئلة يعني فعليا تهم المسلم في حياته وخصوصا في المعاملات، فهذا الأمر يعني ميسور.
0: بارك الله فيك سيدي. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذا عين وبتسمع
3: ويترك أثر،
4: ويترك أثر
3: مع الدكتور محمد العبادي.
5: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولازلنا نتكلم في أحكام البيوع. تعرفنا قبل الفاصل على كيف الشريعة بتعامل وبتنظر إلى لكل واحد صاحب مشروع بده يفتح أي مشروع له أو يقدم على أي معاملة، لازم يرى حكم الله سبحانه وتعالى فيها، فإذا كانت حلال يمضي وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له، وإذا كانت حرام أو لا يسمح بها الشرع بده يوقف، بس بده يوقف عنها وقلبه مطمئن إلى حكم الله سبحانه وتعالى وموافق لمراد الله جل وعلا. سيدي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. الآن لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي وأحل الله البيع، إحنا لما نسمع كلمة حلال بنعرف إنه شيء مباح. طيب ليش في القرآن وأحل الله البيع بس الفقهاء لما أجوا عرضوا البيوع حكوا لا، البيوع في منها حرام، في منها مباح، في منها واجب؟ كيف من وين اجت هاي التقسيمات؟
6: هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني باع واشترى كما قلنا، وحتى يعني الآية الكريمة وأحل الله البيع، لكن هناك بعض البيوع قسمها الفقهاء إلى الأحكام التكليفية الخمسة. أنه قالوا متى يكون البيع مباحا؟ قالوا يكون مباح في الأمور الطبيعية، يعني هذا الأصل فيه، الأصل فيه الإباحة.
5: أيوة يعني يعني يعني الأصل فيه وحل الله البيع إنه كل شيء الأصل مباح إلا
6: بعض الاستثناءات. نعم، في بعض الاستثناءات يعني خرجت بالنصوص أيضا. صحيح أنه أباحها النبي عليه الصلاة والسلام من حيث حكم البيع، لكن في بعض الأحكام نعم بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، هي تسمى بيوع من حيث اسمها بيوع، لكنها عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
5: يعني إذا بتصحح لي سيدي زيك إنه لما ربنا حرم أكل الميتة بس النبي أباح من هذا السمك.
6: نعم، هذا استثناء من الأصل. استثناء من الأصل العام. فلذلك الأصل في البيع الإباحة، يعني كما قالوا القاعدة الفقهية، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص تحريم. ما لم يرد نص تحريم تضيق ليش؟ تضيق النطاق إنه نعم بيع واشتري، لكن في بعض البيوع ورد استثناء لها من الشارع نفسه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأمور سنعرفها إن شاء الله. فأول حكم من الأحكام اللي هو الإباحة، يعني يجوز لك أن تبيع وأن تشتري بشكل عام. قالوا أيضا يكون متى يكون البيع واجبا؟ قالوا كبيع الطعام للمضطر إليه، يعني حتى لا يهلك فيجب
5: يعني
6: عليك.
5: اليوم أهل غزة مثلا،
6: نعم،
5: بعض التجار قد يمتنع عن بيع المواد الأساسية،
6: نعم،
5: عشان مثلا بيقصده أنها ترتفع الأسعار شوي، هذا إذا هلك بالإثم على اللي عدم اللي
6: نعم يكون قد شارك بالإثم هذا. لا، لأن الواجب متى يعني متى يكون البيع واجب؟ إذا إذا إذا طلبه مضطر، إذا طلبه مضطر وأنت امتنعت عن البيع فأنت داخل في الإثم هنا، ويعني كنت سببا من أسباب منع الخير.
5: زي واحد مثلا عنده علاج أو بده عنده مثلا مرض سكري، راح مثلا هسه في غزة مثلا طلب من واحد طبيب أو أو أو صيدلي أو عنده دواء، فامتنع يبيع طمع بالتاجر انه بده سعر عالي مثلا. اذا هلك هذا هو دافع له نفس السعر الطبيعي او بزياده شوي، هذا اثمه على
6: يترتب عليه الاثم. نعم، لانه يكون واجب، يعني الواجب ما هو الواجب كما مر معنا؟ ما طلب من المكلف فعله على وجه الالزام. بحيث يثاب فاعله ويعاقب يعني ويعاقب تاركه يعني هذا من قالوا مستحب كبيع ما يحتاجه الناس يعني يعني أشياء يحتاجها الناس بطبيعتها بحياتها يعني
5: أشياء هاي مستحب تذكرني بالقناديل والشمعات أيام
6: يستحب البيع يستحب البيع بمعنى أنه يعني لا يترتب عليه في حياة ولا موت يعني
5: سهل بيعها وله أجر عنده
6: نعم هذا يستحب يعني وذكر العلماء أيضا يكون حرام مع صحة البيع يحرم هذا الفعل لكن يصح البيع الذي هو البيع وقت نداء صلاة الجمعة يعني هذا الفعل حرام ولكن لو حصل العقد أو البيع يعني يصح البيع لا حرج في ذلك
5: مين على مين الإثم؟ الإثم على البائع والمشتري
6: الإثم على كلاهما الذي اشتغل في وقت النداء بالبيع والذي اشتغل والذي اشتغل بالشراء
5: طب شو المقصود بوقت النداء لأنه سيدي مرات بيكون في واحد فاتح يوم الجمعة مثلا يعني متى أنا بدي أنتهي مع دخول وقت الظهر ولا مع صعود الخطيب إلى المنبر ولا
6: الآن مع دخول وقت الظهر إذا أذن المؤذن الأذان
5: يعني مثلا بيأذن 12:30 أنا لازم أكون مسكر دكانتي
6: لابد يجب عليه يجب عليه ذلك وإذا فعل ذلك يترتب عليه الإثم لأنه ترك الجمعة التي خوطب بها وهي صلاة فرض فلذلك يجب عليه أن يغلق وأن يذهب إلى الصلاة فإذا باع واشترى في هذا الوقت قالوا صح البيع مع الإثم صح البيع مع الإثم حرام يعني حرام لكن يصح العقد هذا إيش هذا وقت النداء أما هناك حرمة للبيع حرمة للبيع وعدم جريان أو صحة العقد اللي هو إيش قالوا مثل بيع آلات اللهو على سبيل المثال قالوا هذا يعني البيع لا يعتبر شرعا ويترتب عليه الإثم فهذه الحالات الستة التي ذكرها العلماء المباح والواجب والمستحب والصحة صحة العقد مع الإثم وعدم صحة العقد مع الإثم فهذه الحالات التي ذكرها
5: يعني سيدي يعني المعاملات اللي بتجريها البنوك اليوم اللي منها ما تحكم عليه دائرة الإفتاء بالحرام العقد صحيح ولكن مع الإثم هيك بتكون تصنيفها ولا العقد باطل
6: لا في بعض المعاملات لا نحن أفتينا بحرمة هذا العقد يعني لا يصح البتة يعني هذا العقد إذا كان فيه ربا يعني نحن نقول أنه لا يصح يعني العقد باطل ويترتب عليه الإثم هذا من إيش هذا من حيث التقسيم فلذلك كل مسألة على حدة إخواني الكرام يعني لابد من السؤال عنها على يعني على حدة بدنا نعرف مثلا هذا المنتج إيش حكمه المنتج يعني مقصودنا بهذا المنتج يعني عمل يمارسه أحد إحدى البنوك يعني سواء كانت تجارية اللي هي الربوية أو إسلامية
5: أبحكي المرابحة نعم. القرض الشخصي هذا المنتج
6: هذا المنتج يعني هل ما هو الحكم الشرعي في منتج المرابحة ما هو الحكم الشرعي في منتج الإيجار المنتهي بالتمليك
5: أحيانا بيختلف هذا المنتج من بنك لبنك نعم. حتى لو كانوا اثنين إسلاميين
6: لذلك هاي مسألة مهمة جدا أنك أخي المشتري إذا أردت أن تشتري أي منتج من هذه البنوك اسأل عن حكم هذا المنتج ولك الحق في ذلك لك الحق في الاطلاع على العقد قول له أريد هذا العقد لعرضه على المختصين على دائرة الإفتاء ويعني لأتشجع وأقدم إذا كان ما في حرج وإذا كان فيه محذور يعني أنتهي وهذا الأمر يعني فيه سعة والأمر ميسر إن شاء الله
5: لأنه بسألنا سيدي شخص عن راح على بنك من البنوك المصنفة إسلامية وفي عندهم نوعين قرض إما قرض المرابحة هو بده يشتري سيارة قرض المرابحة أو القرض الشخصي اللي هو التورق أو العينة فبسألني شو نفس الإشي كونهم بنك إسلامي ولا في فرق
6: لا الآن شوف الآن بيع المرابحة لها شروط خاصة يعني هذه الشروط لابد من توفرها في هذا البيع حتى يصح البيع فلذلك هذه الشروط إذا كانت إذا قامت هذه المؤسسة بشراء السلعة من الطرف الثالث وقامت بتملكها وحيازة هذه السلعة ثم بعد ذلك أعطت وعد للطرف الأول بإعطائه المال شريطة أن يتنازل للطرف الثاني الذي يريد الشراء منهم بعد أن يتم التنازل له هذه الشروط يعني موجودة عندنا في دار الإفتاء يعني ونحن
5: كما تجريها بعض البنوك
6: نعم أما قضية التورق هذه مسألة يعني نريد التوقف عندها يعني حقيقة التورق اللي هو طلب الورق يعني هو لا يريد البيع ولا الشراء الذي يحصل هو يريد المال. هو يريد المال. فإن كان منظم يعني تقوم به المؤسسة باعت واشترت وهو في نفس المجلس هذا يعني نحن في دار الإفتاء أفتينا بإيش؟ أفتينا بأن هذا المنتج منتج حرام ولا يجوز التعامل.
5: يعني عشان سيدي يكون الناس فاهمين الصورة. نعم. اللي هو التورق المنظم اللي بتجري البنوك إنه مثلاً واحد بيروح على البنك صحيح لي سيدي بده 10,000 مثلاً بيقول له البنك آه تعال أنا بعطيك 10,000 بس مش ربا أعطيك 10 وترجع لي مثلاً 12 لا بدنا نشتري مثلاً زيت في دولة الصين مثلاً ونبيع لك إياه هناك ونعطيك إياه شو رأيك؟ نعم. يعني زي كأنه بدي يشتري زيت بمثلاً 12,000 ويرجع بيعه ب10,000 هو بيأخذ 10,000 وبيظل عليه 12,000 هو. نعم. فعليا لا صار عملية بيع ولا في زيت أصلا ولا في ما في كلها الصورة هاي باطلة.
6: حتى لو صار عملية بيع فعليا لزيت ما يعرف بزيت النخيل أو غيره لو حصلت عملية بيع حقيقي لهذا يعني في إشكاليات أخرى غير البيع قضية الحيازة يعني لا يعرف ما هي يعني أين الحيازة التي تخص هذا الشخص. هو اشترى شيء يعني مشاع لا غير معلوم
5: اشترى
6: يعني.
5: إيش زي السمك بالمي.
6: فلذلك إذا تولى المصرف طرفي البيع بيعا وشراء في نفس اللحظة وهذا ما يعرف ببيع التورق هذا بيع تورق حرام.
5: طيب شو اللي مش منظم سيدي إيش هو بيع التورق
6: مش منظم يعني أن يقوم به الفرد أن يقوم به الفرد يعني هو يذهب إلى المؤسسة هذه يريد النقد ابتداء لكن يعني لا تتولى المؤسسة البيع والشراء
5: زي التكييش يعني
6: نعم يقوم نعم يقوم على أخذ مبلغ من المال لكن هذا المبلغ لا يقوم هو بسداده للبنك مباشرة هو يأخذه لا يريد أن يقوم طرفي البيع الذي يقوم بها البنك يأخذها هو ويقوم ببيعها لطرف ثالث وهذا يعني ما يعرف بالتورق الفردي يعني هو فعل فعلا يريد من أجله المال لا يريد السلعة هو قام البنك بشراء السلعة له حقيقة قام بشرائها لكن هو أخذ هذه السلعة وباعها لطرف ثالث يعني هذا يعني تورق فردي يعني تورق فردي الأصل فيه الكراهة لا الحرمة كالمنظم يعني نقول إن لجأ إليه مضطرا إن لجأ إليه مضطرا لشيء يعني فيه اضطرار يجوز مثل هذا التصرف لكن الأصل فيه الكراهة فالأصل أن يعني يبتعد المسلم عنه الكراهة وما طلب من مكلف تركه من غير إلزام بحيث لو فعله يعني لا يأثم لكن الأفضل تركه.
5: هو في ناس شو بتعمل سيدي مثلا بتروح على مؤسسة مختصة بالأجهزة الإلكترونية مثلا بيشتري جهاز ب1,000 دينار جهاز تليفون بياخذوا أقساط ب1,000 دينار بيطلع على السوق بيصير يعرضوا على المحلات اللي بتفعلوا أحسن سعر بيبيعوا هيك يعني هم بيشتغلوا الناس
6: يعني هذا لأنه لم يرد السلعة فعليا يعني ضخم سعر السلعة هذه السلعة اللي أخذها ب1,000 صارت عليه تقريبا ب1,200 وراح باعها ب900 فهو إيش عمل عملية تضخيم لسعر السلعة صارت أم الألف ب1,200 وراح باعها ب900 فخسر هو فيها فعليا يعني فيها أضرار على المدى البعيد على الاقتصاد لكن لو فعل هذا الفعل بعيدا عن ترتيب وتنسيق مع المصرف الإسلامي
5: كونه تحمل المخاطرة
6: نعم هو يعني هذا يكره هذا الفعل لأنه ضخم سعر السلعة لكن لو فعلها مضطرا قالوا يعني جاز له مثل هذا التصرف.
5: طيب شو ضل عندنا في الأحكام التشريعية
6: الآن الست التي مرت معنا
5: يعني احنا حكينا عن الواجب
6: والمستحب
5: والمباح
6: والمباح
5: متى يكون مكروه والحرام حكينا البيع وقت النداء
6: نعم
5: متى بيكون مكروه
6: يكون مكروه قالوا إذا كانت إذا كان هذا البيع ممن كثر ماله بالحرام يعني أنت تعرف أن هذا الشخص يعني يعمل بالحرام وماله كله حرام يعني يكره لك بيعه لأجل أن ماله حرام أنت تعلم ذلك لأنك تعلم ذلك أما إذا لم تكن تعلم فلا يكره هذا البيع لأنك غير يعني مطلوب منك أن تبحث عن أرزاق الناس من أين أتوا بها يعني هذا إذا كنت تعلم أن صاحب هذا المال ماله كله بالحرام
5: مختلط بحرام
6: فيكره لك بيعه من باب يعني التنزه لكن لو بعته مثلا على سبيل المثال وأنت لا تعلم أنه صاحب كسب حرام فلا تأثم وعلى كل حال حتى لو أنك علمت أنه صاحب مال حرام وبعته كل ما بالأمر أن هذا الأمر فيه كراهة والكراهة كما قلنا طلب من المكلف في تركه من غير إلزام.
5: بعرف شيء تنطبق على مثلا في ناس بيكون عندهم محلات أسلحة بيبيع أسلحة طبعا سلاح احنا عندنا بنباع بس بدك تروح ترخصه بس إذا كان بيعرف تبع المحل إنه هذا الشخص بده يشتريه وفي عنده ثأر مثلا أو في عنده قضية ومشكلة مع ناس آخرين بينطبق عليه هذا الشيء؟
6: يحرم طبعا في هذا الحال، يحرم بيع السلاح في هذا الحال. ليش؟ لأنه يغلب على ظنه أنه سيستخدمه في معصية، فتكون أنت مشارك له في هذا، فلذلك يحرم في مثل هذه الحالات. إذا كان يغلب على ظنك أنه سيستخدمها في محرم، فلذلك نعم، يعني إذا كان مكروها لمن علمنا أن ماله يعني أو كسبه بالحرام يكره له ذلك، والأفضل التنزه يعني. لكن لو باع يعني لا يترتب عليه الإثم، إنما الكراهة فقط.
5: في إشكالية سيدي في الظاهر طبعا، أنه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، نروح لموضوع آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع وشرط. نعم. صلى الله عليه وسلم. طب كيف النبي نهى عن بيع وشرط وبنفس الوقت النبي نفسه قال المسلمون عند شروطهم؟ كيف نوفق
6: يعني منها؟ الفقهاء يعني قالوا أن الحديث هذا نهى عن بيع وشرط، لكن هناك أيضا استثناءات من الشروط، لأن الشروط كما ذكر الفقهاء بعضها لا يتناقض مع مقتضى العقد. قالوا يعني كيف لا يتناقض مع مقتضى العقد أو مصلحته؟ يعني قالوا من الشروط التي لا تتعارض مع مقتضى العقد اللي هي إيش؟ كالبيع مثلا، أبيع وأشترط خيار العيب، أبيع وأشترط خيار العيب، هذا الشرط أصلا ضمنته لي الشريعة. يعني أن إذا بانت السلعة معيبة يجوز لي أن أرده. فهذا الشرط، هذا شرط مع بيع، لكنه لا يتناقض مع مقتضى العقد، فلذلك أجازه الفقهاء لأنه لا يتناقض مع مقتضى العقد. أو قالوا شرط لا يتناقض مع مصلحة العقد، زي إيش؟ مثلا أبيعك هذه السلعة وترهنها، الرهن هذا شرط، أنا ببيعك بس بشرط أن ترهنها لي. قالوا هذا الشرط يحقق مصلحة للعقد حتى يضمن حقه، أو الضمان مثلا، أبيعك بشرط أن تأتي لي بضامن أو كفيل. قالوا هذا لا حرج فيه، يعني لا يؤثر، لأن هذه الشروط أحيانا قد تفسد العقد، يجب أن تفسده يعني كأنها تبطله. في يعني بعض الفقهاء عد من الشروط التي تكون فاسدة وتفسد العقد، مثل إيش؟ التي تتنافى مع مقتضى العقد، مثل إيش؟ تقول بعتك هذا هذه السلعة بشرط أن لا تستعملها، طيب أنا إيش بدي فيها إذا أنا اشتريتها منك وانت اشترطت علي هذا الشرط؟ فقالوا هذا الشرط فاسد ويفسد العقد. أما قالوا في بعضها يعني بعض الشروط مثلا تكون فاسدة لكنها غير مفسدة للعقد، يعني يصح البيع لكن يبطل الشرط.
5: مثل إيش؟
6: مثل بيع الحيوان أعزكم الله بشرط الاشتراط خلوه من العيوب، يعني أنت بعت هذا الحيوان وبان فيه عيب، هل العقد صحيح؟ نعم العقد صحيح، ولكن يفسد هذا الشرط، ويجوز لك أن ترجع هذا الحيوان إن بان أنه معيب فعلا. يعني قالوا هذا يصح البيع ولكن الشرط يفسد.
5: طيب في مثلا واحد عنده سيارة، في ناس بيحط على السيارات أشياء إضافية، أنظمة صوتية وبيضبطها يعني ففي شخص صديقه بده ياخذ منه السيارة، قال له بيعني إياها، قال له ببيعك إياها بس بشرط إذا رجعت بدك تبيعها ما تبيعها إلا إلي، هذا الشرط موافق لمقتضى العقد ولا؟
6: يعني شوف الآن طالما أنه تم البيع تم البيع، الأصل في البيع أن يكون يعني إذا تم الإيجاب والقبول أنه ملزم. يعني خلص أنت تنتقل إليك ملكية هذا السلعة وينتقل إليه الثمن. فإن أردت أنت أن تبيعها لشخص آخر غيره جاز لك ذلك، وهذا العقد لا يكون ملزما. لا يكون ملزما
5: يعني بالإحسان، إذا بدك تبيعه إياها بتبيعه
6: إن أردت.
5: شفت إيش الثاني؟
6: نعم. لا تلزم بذلك. فهذا العقد يعني صح البيع، ويعني هذا الشرط يعني يفسد، يعني ليس بالضروري أن توافق عليه. وهناك من الشروط التي ذكروها قالوا شرط ذكره شرط لصحة البيع، مثل إيش؟ مثلا باع ثمار واشترط قطعها، يعني أنت الذي تقوم بجزها مش أنا، فإن اتفقنا على ذلك لا حرج في ذلك.
5: هاي بتصير في موسم الزيتون مثلا.
6: نعم.
5: بيقول له ببيعك الزيتونات
6: واقطفها أنت. يعني حسب الاتفاق حلق. إذا اتفقت أني أنا أقطفها صاحب البستان فأنا ملزم في ذلك. وإذا اتفقت أنك أنت الذي اشتريت تقطعها فيعني حسب الاتفاق. فلذلك هذه شروط لا تفسد العقد. وهناك شرط صحيح ويصح معه البيع. مثل إيش؟ مثل أن يشترط نقل المبيع من مكان إلى مكان. يعني أنا اشتريت منك هذه البضاعة بشرط أن تنقلها لي. هذا شرط صحيح.
5: هاي بتصير مع التوصيل. بيقول لك اليوم مثلا
6: نعم
5: ببيعوا سلعة مثلا على الإنترنت والتوصيل مجاني.
6: صحيح.
5: بيشتريها وبتم التوصيل.
6: فلذلك هذا شرط لا يبطل العقد. فهناك شروط نعم تبطل العقد التي إذا خالفت مقتضى العقد. إذا خالفت المقتضى يعني بعتك على أن لا تنتفع. طب ما هي الفائدة من البيع والشراء؟ بعتك بشرط أن إيش؟ أن تبيعني.
5: يعني إحنا نحكي الشرط اللي هو النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعد البيع شيء يقيد حرية تصرف المشتري.
6: نعم قالوا إما يخالف مقتضى العقد أو مصلحته. يعني من مصلحة العقد أنني أنتفع بما شريت. فأنت إذا أتيت وشرطت علي شرط يقيد انتفاعي بهذه السلعة هذا الشرط يلغى يعني لا يصح. فلذلك في بعض الشروط نعم تخالف مقتضى العقد أو مصلحته. فإذا خالفت المقتضى أو المصلحة يعني يلغى هذا الشرط ويصح البيع. هذا يعني خلاصة أقوال العلماء في هذه المسألة.
5: طيب سيد اسمح لي أختم في ثلاث أسئلة بدي أختم فيهم. شخص اتعثر ماليا فاضطر أنه يبيع بيته. باعه لشخص لكن بشرط أنه خلال سنة واحدة إذا أنا أموري المالية اتزبطت بترجع لي البيت وأنا بزيدك على ثمنه، يعني ممنوع يتصرف فيه، فهل هذا الشرط جائز ولا لا؟
6: يعني إحنا كما قلنا أن الأصل في البيع إذا تم الإيجاب والقبول بين الطرفين وانتقلت الثمن والمثمن كلها إلى هذا أخذ السلعة وهذا قبض الثمن، الأصل أنه حر التصرف في ماله، فهذا الشرط يعتبر لاغيا ولصاحب الشقة أن يتصرف فيها كما شاء. فإن أراد بعد فترة أن يعني يعيد البيع مرة أخرى له ذلك، وإن أراد أن يبيعها لطرف آخر له ذلك ولا يلزم بهذا الشرط.
5: طيب سيدي في شخص بيسأل بيحكي إنه والدي توفى وعليه دين 10,000 دينار، بالعزة قام صاحب الدين شهامة منه يعني وقال ترى يا وجوه الخير أنا مسامح الرجل بال10,000 دينار. بيقول مرت فترة سنتين بعدين تعرض لضائقة مالية هذا الرجل فصار طالبنا بالمال، هل الأولاد ملزمين يجمعوا له المال ولا خلاص؟
6: يعني القاعدة الفقهية في مثل هذه الحالة قالوا الساقط لا يعود، بمعنى أن الذي تم إسقاطه يعني المسامحة فيه من شخص يعني غير مكره ومن أهل التبرع يعني كان بالغا عاقلا وأسقط هذا الحق فليس له أن يعود ويطالب به بعد إسقاطه. ففي مثل هذه الحالة يحرم عليه أن يفعل هذا ولا يجوز له ذلك، وهؤلاء غير مطالبين بسداد هذا المبلغ الذي كان هو قد سامح أسقط به، فيسقط هذا الدين ولا يجوز له المطالبة به.
5: طيب سؤال أخير سيدي، في شخص صاحب دين على واحد فنوى بقلبه نية جازمة إنه أنا مسامحه بالدين وبس أشوفه بدي أقول له ترى أنا مسامحك، شاف منه تصرف فبطل يسامحه، هل النية تسقط الدين ولا لازم يكون في خطاب؟
6: يعني إذا كان مجرد حديث نفس ولم يظهر على لسانه أو لم يتلفظ به فهذا الحديث لا يعتبر من باب الإسقاط لهذا الحق، إذا تلفظ به يسقط هذا الحق ولا يجوز له المطالبة به. أما طالما أنه حديث نفس فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في حديث أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي ما تحدث به أنفسها ما لم تتكلم، إذا تكلم فيه ويعني قال أنا سامحته
5: سقط.
6: يسقط. أما إذا فقط حديث نفس فلا يسقط هذا الدين ويبقى صاحب الدين له الحق في المطالبة به.
5: طيب بارك الله فيك سيدي وجزاك الله خير. طيب. إن شاء الله ربنا ينفعنا بعلمك، على أمل لقاء بكم إن شاء الله أعزائي المستمعين في حلقة قادمة، إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
4: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة، مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
8: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا لهشم اللعب. تطبيق يوولت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعترض 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. الأردن والبحرين يؤكدان التضامن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأمريكي الإيراني. مقتل 20 عنصرا من الحشد الشعبي العراقي بضربات أمريكية سعودية. الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل وموحد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وفي أخبارنا المحلية، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعلن مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحضيرية الوطني في 6 محافظات. شركة مصفات البترول تعلن عن حصولها على موافقة مبدئية لإنشاء 3 محطات غاز لتزويد المركبات العاملة بالغاز.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

مواكب للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06 581 45 45.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن عن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية. التلفزيون الرسمي الإيراني يقول إن غارات أمريكية استهدفت شمال غربي البلاد. السعودية وبالتنسيق مع الجيش الأمريكي تعلن عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. نتنياهو يصف لقاءه مع ترامب بالممتاز ويؤكد أنه لا مفر من ضربات إضافية تستهدف منشآت نووية إيرانية. الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل وموحد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك. بخريف

0: تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: مرحبا، كيف حالكم؟ ورجعنا لكم بحلقة جديدة من ناس. اليوم موضوعنا بثير الشارع الأردني كثير، دائما الشباب والكبار بالعمر بيحكوا عنه، بيسألوا عنه، بيدوروا عنه. موضوعنا اليوم عن الذهب. في ذهب اليوم بالأردن؟ طب في ذهب تحت دارنا اليوم؟ أنا لو طلعت وسألت 100 شخص مولدين بالشارع في ذهب، 99% منهم راح يقول لك في عندنا ذهب. فعشان هيك معنا الأستاذ الدكتور نزار، راح نحكي معاه أكثر عن الذهب. دكتور نزار كيف حالك؟
2: يا مرحبا فيك، الله يكرمك.
1: شو الأخبار دكتور؟
2: بخير الحمد لله، رضا من الله.
1: الحمد لله رب العالمين. دكتور، زي ما بلشت الحلقة، اليوم لو طلعت أنا وياك على الشارع سألنا 100 شخص هل في ذهب تحت دارنا أو هل في ذهب بالأردن، راح يجاوبونا آه. فحاب أبلش معك من بدايتها زي ما بيحكوها، ما بدنا مقدمات. اليوم الناس بشكل واضح بشكل عام بتقول لك في عنا ذهب بالأردن، فحاب أسمع الجواب منك، في عنا ذهب بالأردن؟
2: شكرا أخ سامي على هذا السؤال. الحقيقة دعني في البداية أقول ما يلي. أولا شكرا لكم على الاستضافة في هذه القناة الرائعة. ثانيا موضوع قضية علم الآثار وهل هنالك ذهب بالأردن أو تحت البيوت كما تفضلت، الإجابة الحقيقة يعني متشعبة في هذا الباب. أقول في البداية أنه هناك فرق ما بين علم الآثار الشعبي وبين علم الآثار العلم الحقيقي الذي يدرس في الجامعات. الجامعات عموما وحتى دائرة الآثار العامة وحتى البعثات الأجنبية التي تأتي للتنقيب في الأردن وبصورة مستمرة، وفي هذه اللحظات أيضا هنالك الكثير من أعمال التنقيب القائمة في الأردن، كلها تجمع على مسألة واحدة. أولا هم لا يبحثون عن الذهب، أقصد الجامعات أو المعاهد الغربية أو غيرها. هم الجميع يبحث عن قضية تاريخية وقضية أثرية مهمة جدا ترتبط بتاريخ وهوية الأردن. نعم. هذا أولا. القسم الآخر هو القسم الذي تفضلت به، وهو ما يتعلق بعلم الآثار الشعبي، وأنا أسميه الحقيقة هذه التسمية. الناس كما تفضلت يعني في الأردن من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها وفي كل مواقعها الحقيقة، يعني هنالك أناس يصرون على وجود مثل هذه الكنوز. نعم.

0: هذه المسألة، لكن لا ينفيها بالمطلق. هو ينفي الكميات التي يتحدث عنها الناس.
1: جميل.
0: يقولون وجدنا كذا ووجدنا كذا، وجدنا أطنان ووجدنا كيلوغرامات وإلى آخره. حقيقة هذا الكلام يعني غير مثبت في علم الآثار.
1: ليش الناس اليوم تحفر تحت بيوتها؟
0: السبب الفقر. الناس تعاني الحقيقة في الأردن بصورة عامة، خاصة هؤلاء الناس الذين يلجؤون لمثل هذه الأساليب. هم في الأصل لا يعملون غالبيتهم العظمى، وإذا عمل أحدهم أيضا يقول لك يعني قد أجد بابا للرزق، يعني إذا عثرنا على قطعة أثرية أو على شيء من هذا القبيل قد يعني يرفع من مستوى المعيشة. هذا هو السبب الرئيسي حقيقة. الناس تعاني من شيء من قلة، نسميها قلة المصادر المالية، وبالتالي هم يلجؤون لمثل هذه الأساليب، يعتقدون أنها هي الأسهل للحصول على المال.
1: صحيح، بس اليوم كل فترة وفترة منلاقي شخص طلع صار يقول لك أنا لقيت جرة ذهب، مش بيطلع الإعلام.
0: نعم.
1: وبيكون بيجي بيحكي صاحب والله لقيت جرة ذهب، والله نعم. لقيت دفائل.
2: هاي القصص كلها كذب.
0: والله شوف، يعني أنا في زي ما تفضلت، يعني أنا سمعت كثير من هذه القصص، وجاءني ناس وحدثوني قصص كثيرة جدا، وكنت يعني أصل معهم إلى مراحل في الأسئلة إنه هل فعلا أنت رأيت بأم عينك مثل هذه المسألة؟ 95% من الذين يعني سألتهم قالوا أبدا ما رأيت، لكن سمعت. سمعت، والسمع غير الرؤية الحقيقية.
1: ليش هالفكرة معناته منتشر اليوم؟
0: انتشارها الحقيقة هي مسألة زي ما قلت لك قبل شوي، هي مسألة عالمية وإقليمية، موجودة في كل الدول. الناس دائما تبحث عن مثل هذه المسألة. الناس تعتقد أنه دائما الأمم الأخرى السابقة هي أمم غنية ثرية، وهذا حقيقة كلام مش صحيح. الأمم السابقة لم تكن بهذا الغنى، الغنى اللي احنا ممكن نتخيله في هذه الأيام. الناس مثل هؤلاء الناس زي الموجود اليوم، في ناس فقراء وفي ناس أثرياء وفي ناس يعني أوضاعهم المالية سيئة وفي ناس أوضاعهم، ولذلك لا يعني أنه كل موقع أثري أنه كان فيه مجموعة من الأثرياء يعيشون في هذا المكان.
1: أنا ما بحكي عن المواقع الأثرية، بحكي عن المواقع اللي نشوفها ببيوتنا. حتى في عندنا مغارة اليوم.
0: نعم، ما هي
1: بلش يحفر فيها.
0: صحيح. هذه قضية وجود المغاور. المغاور الحقيقة حكاية أخرى. علينا أن نفرق بين مسألتين في قضية المغاور. هنالك المغاور الطبيعية، وهي التي لم يسكنها الإنسان على الإطلاق. هذه مغارة طبيعية وجدت بشكل جيولوجي، تكوين جيولوجي وجدت، ولذلك الإنسان حتى الإنسان لم يسكنها لأسباب كثيرة ما سكنها. قد يكون فيها أحيانا شقوق كثيرة جدا، قد يكون فيها عيوب في الصخر قد تنهار عليه، ولذلك هو ابتعد عنها، عن مثل هذه
1: هذه
0: بعض المغاور الطبيعية. هسه في مغاور أخرى اللي هي قد تكون في كثير من الأحيان أماكن سكنة سكن فيها الناس، وهذا احنا ظاهرة بنلاحظها في كثير من المواقع الأثرية، وحتى لغاية اليوم في ناس لغاية اليوم في الأردن بيسكنوا حتى في بعض المغاور، يعني خاصة المناطق الريفية البادية والمناطق الريفية. الآن في النوع الثالث أيضا من الكهوف، هذه اللي هي الكهوف القبورية، هذه منحوتة، هذه فيها مدافن، مدافن من الحضارات السابقة، فكانوا يدفنون موتاهم في مثل هذه الأماكن. ولذلك الكهوف ليست نوعا واحدا، عدد من أنواع، وكل نوع له خصوصيته.
1: طب اليوم بيبيعوا أجهزة قاعدين عشان تلاقي فيها.
0: هذه القضية الأخرى. نعم.
1: بيصير يطنطل لك وان في عندي ذهب.
0: نعم. والله أنا في حدود.
1: برجع بقول لك أنا كثير سامع من الناس قريبين. نعم. لي بقول لك والله لقى فلان لقى ذهب.
0: أوكي.
1: وفعلا تصير احنا أحكي اي حدا صار معاه مصاري كثير لقى ذهب.
0: اوكي، واضحه الفكره. اقول لك يعني هي قضيه الاجهزه هاي اللي بتتعامل معها كيف بتشتغل اصلا. يعني اولا احنا في الاثار ما بنستخدمها لاسباب كثيره جدا، يعني انه احنا ما عندنا قناعه في استخداماتها. هذه اجهزه قاعده بتعطيك نسب فراغات في داخل الارض فقط، هي ما بتحدد لك وجود معدن بالمعنى انه والله هذا ذهب او هذا فضه.
1: تقرب عليها
0: بيعطي صوت، بيعطي صوت، بيعطي صوت، بس هذا ما بيعطيك، يعني هو بيعطي صوت لوجود معدن احيانا بيعطي صوت، لكن انا بحكي على الاجهزه الرئيسيه الكبيره. هذه الاجهزه الصغيره في انواع من هالاجهزه، ليست نوعا واحدا. فهذه بتعطيك فراغات، يعني اذا في كهف تعطيك عليه انه والله في قد يكون في فراغ في هذه الزاويه او في هذا المكان، لكن هل يعني انه هذا الكهف الذي اعطى عليه هذه الاشاره هل هو من الكهوف التي سكن فيها الإنسان أو استخدمها مقابر؟ ما بيقدر يجاوبك الجهاز عليها هذه إلا بعد الحفر بيبين. وقد يحفر الإنسان في مثل هذه الأماكن ويجدها كهوف طبيعية في النهاية، لا يوجد فيها شيء على الإطلاق. هسا القضية اللي منتشرة الحقيقة، هذه أنا كنت لاحظها وشاهدت بعض يعني هذه المسائل على اليوتيوب كثير بيبثوا أحيانا.

0: فيديوهات انه والله هاي انا قاعد بدور على في كهف معين وبرن عندي ومش عارف هذه. انا بتقديري خليني ابالغ في هذا الرقم، حوالي 99% مما يبث في وسائل التواصل الاجتماعي حول مثل هذه الفيديوهات كلها مزوره.
1: طب اذا ما في ذهب ليش كل قريه فيها قصه عن الذهب؟
0: ايوه هذه التوارث الاباء والاجداد، هي عبارة عن قصص منسوجة يقولها الآباء لأبنائهم أو الأجداد لأبنائهم، وهكذا بتظل القصة متداولة بين الناس على أساس أنه والله في المكان الفلاني في ذهب أو في شيء من هذا القبيل. شوف الناس اليوم بدأت توعى، خاصة هؤلاء الناس الذين يبحثون عن مثل هذه، بطلت القضية قضية ذهب بالنسبة لهم اليوم. نكون يعني دقيقين في كلامنا شوي، هو لا يبحث عن ذهب بالمعنى الدقيق لكلمة ذهب، هو الآن يبحث عن مادة أثرية، وهون الطامة الكبرى. هو عندما يعثر على مادة أثرية هو لا يعرف بالدرجة الأولى قيمتها التاريخية الحقيقية، لا يعرف، هو بالنسبة له قطعة أثرية قد يبيعها بثمن أو بسعر ما يكسب من وراها بضع دنانير، لكن لا يقدر قيمتها الحقيقية. القيم الحقيقية هي القيمة التاريخية والحضارية لمثل هذه المادة. ولذلك الناس اليوم في تحول حقيقة، أنا بديت ألاحظ هذه المسألة، الناس بطلت تحكي في قضية أنه والله بدي ألاقي ذهب أو ما ألاقي ذهب، أنا بدي ألاقي قطع أثرية، والقطع الأثرية هذه قد أحصل من وراها على مبالغ مالية معينة. هذه الفكرة التحول الآن، يعني كانت الفكرة قديمة قضية الذهب، والذهب بالحقيقة يعني بالكميات اللي الناس بيحكوا عنها الحقيقة يعني أنا بودي والله ثق تماما بودي الأردن يكون تحت كل بيت يعني 20 صندوق، والله هذا لا يزعجني الأمر على الإطلاق، بالعكس تروى يعني كويس يعني، لكن واقع الحال غير ذلك.
1: طيب هسه بدي أرجع أنا وياك على موضوع الذهب، بس بدي عشان قلت لي عن الأجهزة وأنتوا بعلم الأثار ما بتستخدم؟
0: لا ما بنستخدم.
1: كيف تعرفوا أنه هون في أثار؟
0: أيوة هذا سؤال مهم الحقيقة. الأثار بالنسبة إن إحنا كأكاديميين الحقيقة، أو حتى لما ندرب طلابنا في المسوحات الأثرية، يعني كيف نلفت انتباههم إلى وجود موقع أثري في مكان ما، عندنا بعض الدلائل الحقيقة. من بين هذه الدلائل أيضا بتلاحظ على وجه الأرض أحيانا تلاقي كسر فخارية كثيرة، وهذه الكسر الفخارية بالنسبة لنا الحقيقة بالنسبة للناس العاديين قد لا تعني شيئا، لكن بالنسبة لنا تعني الكثير، لأنه ما هو على السطح قد يعطيك مؤشر على ما هو في باطن الأرض. القاعدة هكذا.
1: جميل.
0: كيف؟ الآن الكيفية. هسا أنا إذا بلاقي كسر فخارية متنوعة على سطح الأرض تعطيني المؤشر شو في موجود في داخل الأرض، تعطيني أقصد في المؤشر هنا أنه هل تعطيني فترات زمنية بقدر أنا أثناء الحفر ألاقي الفترات الزمنية هاي اللي أنا بلاقيها من خلال الفخار، لأنه المادة الفخارية كل مادة فخارية إلها عمر ظهرت فيه، إلها مواصفات خاصة فيه ظهرت في فترة معينة، فإحنا من خلال هذه المواصفات اللي هي إحنا بنسميها الملتقطات السطحية بنقدر نقول والله في هذا الموقع قد، ومعنا كلمة قد وقد تفيد التشكيك، قد يكون لدي عندي هون فيه طبقات من الآثار رومانية مثلا، يونانية، إسلامية، العصر الحديدي، العصر البرونزي إلى آخره. من إيش؟ من خلال الملتقطات السطحية. هذه الملتقطات السطحية هي مؤشر إن على التراكم الطبقي. إحنا لما نشتغل بالآثار كآثاريين إحنا بنشتغل بناء على تراكم طبقي، وكل طبقة أثرية هي تعني فترة زمنية، قد تمتد هذه الفترة الزمنية أحيانا من خلال المادة الفخارية قد تمتد أحيانا 500 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، 3000، أكثر أقل. بمعنى آخر أنه الطبقات الأثرية اللي نحن نتعامل معها مش زي الناس اللي بيشتغلوا في هو ما بهمه هذا الجانب، هو يمكن يدمر 20 طبقة أثرية وهو لا يدري أنه يدمر 20 طبقة أثرية وفي النهاية لا يصل لشيء.
1: طيب جميل دكتور، أنت قاعد تقول لي أنت بتأخذوا حسب الكسرات الفخارية اللي بتلاقوها أول شيء، بتعرفوا أنه هون في عندي أثر.
0: نعم.
1: طبعا هو برضو عندي اليوم بحيش الذهب أول شيء بيصور لي بورجينية رموز برضو على الصخور.
0: أنت قضية الآن ما هو في كمان في بعض الملاحظات السطحية يعني غير الفخار، أعطيتك مثال فقط على
1: أعطيني.
0: هسا بدي أرجع لك موضوع ما يسمى بالإشارات اللي هي هذه الناس تعتقد أنه قد تعني شيئا. أيضا الصخور الموجودة الحقيقة في الموقع في المواقع أو في الأرض بشكل عام في الأردن وفي أي مكان، حتى الصخور أحيانا قد تعطي مؤشرات على الموقع الأثري. يعني ممكن تشاهد مثلا نحتا لجرن، أو تشاهد نحتا لعقرب، أو تشاهد نحتا لأي شيء. الحقيقة الناس تعتقد اليوم أنه هذه عبارة عن إشارات تدل على كنوز وعلى دفائن.
1: جميع الإشارات الموجودة.
0: هذه الإشارات نعم هذه بغض النظر يعني هذه بقول لك أحيانا والله إذا لقينا ثلاث مثلا جرون ذهب وبينهن سيالات ومش عارف إيش هذه قد تعني امشي مسافة مش عارف كذا. أنا مش عارف وين جابوا قضية امشي مسافة مش عارف كذا
1: يعني
0: أبدا. هذه لأنه هي مختلفة تماما في علم الآثار إحنا لا ننظر لها هكذا. هذه هي موجودة دائما بالقرب دائما من المعاصر معاصر العنب خاصة الجرون هاي اللي بيحكوا عنها دائما تلاقي فيه معصرة جنبها.
1: لما الاقي ثلاث فخارات وجنبهم
0: فخار غير والجرون اللي بتحكي
1: جرون يعني هاي انه كان في معصرة ما في
0: ذهب. نعم هذه مؤشر على وجود المعاصر.
1: حديث مطول معك دكتور بس احنا هسه لازم نطلع على فاصل بعديها راح نرجع نخوض بالحديث اكثر.
0: وليه
1: فاصل صغير وراجع لكم ان شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.

0: وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: ورجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بقبل الفاصل دكتور بنحكي انه اذا كان موجود الجيران وثلاث خطوط، انت قلت لي هون كان في معصرة والناس تفكر انه امشي 50 متر لقدام ارجع لورا. طيب لما يكون مرسوم عقرب، لما يكون مرسوم حي افعى، ايش يعني هاي الاشياء تدل؟ دائما بيحكونا، انا اسف اني اطرح السؤال، دائما بيحكونا لما يكون عقرب حي هون في رصد، هون في عندي شغله هيك، هل هذا إشي صحيح؟
4: أولا يعني سؤالك الحقيقي يعني يمكن الإجابة عليه من زاويتين. أولا الزاوية الأولى اللي هي قضية وجود هذه الإشارات، هسه في المواقع الأثرية الحقيقة موجود، يعني عندنا قضية الجرون هاي والأحواض الصغيرة هاي، وبعضها كبير وبعضها صغير، يعني في أشكال وأنواع كثيرة منها موجودة. إحنا في علم الآثار الحقيقة لها تسمية أخرى عندنا، إحنا بنسميها الواين تيست بريس. واين تيست بريس يعني عبارة عن حفر لتنقية عصائر العنب حتى يشوفوا في ذلك الزمن هل هذا العنب كان صالح أنه يأخذ إلى المعصرة بذوق بعصر كمية بسيطة، ولذلك تلاقي السيالات بينهم هي عبارة عن فلاتر، هاي عبارة عن فلترة، هو فلتر
3: يعني مش طريق أنه الإنسان
4: لا أبدا، يعني إحنا عندنا هكذا يعني نراها، يعني هسه هم لهم رأي آخر يعني اللي يبحثون عن الذهب، يعني إحنا بنحكي عن الرأي العلمي يعني في هذه القضية، لأنه دائما ترافق وجود مثل هذه الجرون إنجاز التعبير بالعامية، دائما تترافق مع وجود المعاصر، معاصر العنب تحديدا، يعني وين ما في جرون دائما بتلاقي في جنبها،
3: يعني مش 50 متر لقدام،
4: لا ابدا دائما في موجود يسار. دائما انا بقول دائما موجود في عندي معاصر للعنب، وفي المواقع الاثريه احنا بتلاقي عندنا معاصر عنب كثير. الاردن بالمناسبه كانت مشهوره يعني تاريخيا بزراعه الكروم وغيرها، وكانت تصدر حتى يعني كميات من النبيذ والخمور وغيرها الى دول كثيره حولها في المنطقه يعني، وذلك انتشرت عندنا مثل هذه المعاصر في معظم المواقع الاثريه. يمكن لا يوجد لدينا موقع اثري في الاردن على الاقل من الفترات المتاخره الا وتجد فيه مثل هذه المعاصر، وقد تجدها واحده او اثنتان او ثلاثه اكثر من معصره. هسه الجانب الاخر انه هل وجود احيانا بعض الاشارات افعى او عقرب او شكل سهم معين او يعني شيء ما يعني ظاهر على الارض، الحقيقه هذه لها تفسير اخر. اولا القدماء كانوا بيتعاملوا مع هذه المسائل بطريقه اخرى مختلفه تماما، يعني بمعنى اخر اذا كان وجدنا منحوته صغيره لعقرب، اذا بنبحث في نفس المنطقه وبشكل دقيق جدا راح نلاقي اكثر من شكل، راح نلاقي أكثر من منحوتة للعقرب، وبنلاقيهن على مسافات متباعدة. في ذلك الزمن كانوا يحددوا فيهن حدود أراضي، كل إنسان له شعاره الخاص به، هذه أرضي محددة من هذه النقطة إلى هذه النقطة بوجود هذا الرمز الذي يخصني، هذا رمز العقرب يخصني،
3: يعني تحديد أراضي،
4: تحديد أراضي. نعم كثير من الإشارات هي عبارة عن تحديد أراضي في ذلك الحين، لذلك أنا لما أمر من جنبها بعرف أنه هذه الأرض لسامي وهذه الأرض لفلان وهذه الأرض لفلان،
3: يعني الجيران للنبيذ
4: والعقارب أي كائن آخر، أحيانا ضفدع قد يكون، أحيانا قد يكون سلحفاة، قد يكون أي شيء آخر يعني. وبنفس الوقت بدنا ننتبه أيضا لقضية، وهذه يقع فيها حتى هؤلاء الناس للأسف الشديد يعني اللي بيبحثوا عن الكنوز، في عنا نوع من الكائنات الحية هذه عبر ملايين السنوات صار فيها عملية الفصلز، يعني تحجرت، يعني هو كائن حقيقي ونتيجة عوامل جيولوجية عبر ملايين السنين تجمد تحجر وصار زي الحجر وأخذ شكل الحيوان، أخذ شكل عقرب أو شكل أفعى أو شكل من هذا النوع، هذه موجودة في المواقع الأثرية. الآن في قضية أخرى بنلاقي مثلا في الفترة الرومانية بنلاقي أنهم راسمين أحيانا صورة الأفعى، الأفعى الحقيقة هذه نوع يعني كان لها رمزية عند الرومان في ذلك العين للحماية والوقاية، فكانوا يضعوها على أبواب بعض المقابر فقط، هي الهدف منها مش وجود كنز بقدر ما هي عبارة عن تعويذة للدفاع عن الموجودين في داخل المقبرة.
3: التعويذة هاي مش هي الرصد اليوم
4: اللي بنحكي عنه؟ الرصد شيء آخر اللي بيحكوا فيه الناس. أولا علم الآثار لا يؤمن بوجود الرصد، يعني أعطيك مثال، إحنا كل الآثاريين ولست الوحيد الذي يقول ذلك، اسأل أي واحد في قطاع الآثار يجيبك نفس الإجابة. إحنا حفرنا في الأردن من شمالها إلى جنوبها كما قلت لك، وحفرنا ليلا وحفرنا نهارا، لم يخرج علينا شيء من هذه الأشياء على الإطلاق، ما شاهدنا أي شيء غريب على الإطلاق.
3: ما في شيء اسمه رصد
4: أبدا، إحنا ما شاهدنا على الأقل. هسا الناس أنا بقول لك كيف بيشاهدوه هذول، العقل الباطن عند الإنسان لما يروح، هو في أغلب الأحوال بيروحوا بيشتغلوا في الليل، والليل بتعرف يعني أجواء أولا يعني مخيفة شوي وموحشة، ومناطق بعيدة شوي نائية أحيانا بيشتغلوا فيها، والعقل الباطن موجود عنده فكرة وجود الرصد، فلذلك بصير في شيء من التهيؤات في عقل الإنسان أنه والله أنا شاهدت ماردا، شاهدت حصان، شاهدت شيء من هالأشياء هذه. يعني هو في واقع الأمر هو ما في شيء أصلا يعني.
3: بس دكتور اليوم في ناس تنأبي من وراء الرصد، بقول لك فلان انضرب ضربة وتلاقيه
4: والله يا
3: تقول له شو، بقول لك الرصد ضربني.
4: شوف يعني قبل أيام ذكرتني بحكاية، يعني قبل أيام يعني قرأت خبر مؤلم جدا الحقيقة في على أحد وسائل التواصل الاجتماعي. قالوا أنه في سوريا الحادثة، أنه أحد الشيوخ المغاربي جايبينه بيدوروا معهم على قضية الذهب، وأصر عليهم أنه لازم تجيبوا طفل أو طفلة وتذبحوه عند المكان، لأنه الرصد ما بنفك إلا بهذه الطريقة. وفعلا راحوا أبصر خطفوا طفلة صغيرة، عرضوا صورتها يعني شيء مؤلم يعني، وقتلوها هناك وسجن اللي قتلها يعني. والحقيقة يعني كلام يعني ليس صحيحا يعني للأسف. أحيانا يعني هذول الناس اللي بيؤمنوا بقضية الرصد أحيانا هم يدعوا أنه والله خاصة بسموا حالهم الشيوخ المغاربة،
3: جايب لك أنا جايب لك بخور من المغرب.
4: طب يا سيدي أنت مدام أنت شيخ وأنت قادر أنك تطول ده، ما تطوله لنفسك
3: ليش؟ ما بقول لك خلاص انت اللي لقيته انا باجي
4: ماشي، بس ليش ما انت ما تستفيد منه يعني؟ انت اللي قادر عليه يعني. الحقيقه هذه فيها نوع من النصب والاحتيال.
3: طب يعني انت بتشوف انه الناس اليوم تستغل هوس الدفاعين حتى
4: نعم هذا موجود، نعم هذا موجود للاسف، مثل هذه الحكايه التي سردتها على مسامعك قبل قليل. للاسف في ناس احيانا انا بلغني اخبار انه في احيانا انا عندي مكان بعتقد انه في اثار ببيعه عليك، ببيعه عليك وما لي علاقة، أنت بتشتري مني في 100,000 200,000 20,000 في كذا، بس أنا ببيعك مكان لقيت ما لقيت. طبعا نوع من النصب، نوع من النصب. أحيانا كيف بيعملوا؟ وهذه ظاهرة موجودة للأسف. أنا باجي بقول لك بدي أبيعك هذا المكان اللي فيه الكنوز خلينا نسميه مقابل مبلغ هالقد، وفي نفس الوقت أنا مشان أوهمك إنه في مادة أثرية بحط لك قطعة أثرية هناك، بحط لك مش قطعة أثرية، هي مزور بالمناسبة يعني. القطع الأثرية معظمها مزور، اللي موجود عندنا بالأردن كثير مزور بالمناسبة،
3: بأيد الناس موجود اليوم
4: اللي بأيد الناس مزورة. بأيد الناس نسبة كبيرة جدا منها مزور. نعم نعم
3: جميع القطع الأثرية،
4: وإحنا كشفنا الحقيقة يعني في الجامعات كشفنا عن قطع أثرية كثيرة مزورة يعني. ولذلك ببيعك الموقع، والله في قصة حدثت مع أحد طلابي حتى يعني في إحدى السنوات، جاءني وقال أنا والله اشتريت مجموعة قطع نقدية ذهبية، وهو طالب ماجستير كان عندي بكمل في رسالته الماجستير وما بديش أذكر أسماء يعني، وهذول القطع طلعوهن قدامي، فلما ورجان القطع اللي معه حوالي يمكن 5-6 قطع يعني مشترين بمبلغ، بقول له كلهم مزورات هذول، قال لي كيف مزورات؟ طبعا ورجيته القطع يعني وين أماكن التزوير الموجود عليها يعني، فنصحته نصيحة قلت له يعني رجعهن بأي طريقة ممكن واسترجع ما تستطيع من اللي دفعته يعني، ونضحك عليه.
3: هل كل قطعة أثرية بنلاقيها معناها أنه في كنز قريب منها؟
4: لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة على الإطلاق يعني. إحنا في مواقع أثرية كثيرة جدا يعني فيها قطع أثرية كثير، لكن لا تجد فيها قطعة نقدية ذهبية واحدة.
3: طب في أماكن بالأردن ممنوع نحفر فيها؟
4: طبعا كل المواقع الأثرية ممنوع تحفر فيها، حتى المواقع اللي الناس لأنه هذه شوف هذه أولا إحنا بنحكي إحنا من منظورنا العلمي، إحنا بننظر لكل المواقع الأثرية من منظور الهوية الوطنية. الهوية الوطنية عندنا أهم من المال وأهم من الكنز، إحنا من خلال المادة الأثرية نثبت تاريخ الأردن، نثبت تاريخ الحضارات التي كانت قائمة موجودة فيها، هذه بتعزز الانتماء بالنسبة لنا. ولذلك أنا أقول أنه يمكن علم الآثار هو من أهم العلوم التي تدرس في الجامعات، لأنها هي العلم الوحيد القادر على تثبيت وتأكيد الهوية الحقيقية للبلد، أي بلد بقصد بما فيها الأردن طبعا يعني. أما قضية أنه المواقع الأثرية أو كل قطعة أثرية بجوارها يعني قد يكون يعني كنوز أو شيء من هذا القبيل، أبدا يعني هذا الكلام ليس صحيح.
3: شو الفرق بين الموقع الأثري الحقيقي وموقع الأثر الإشاعات اللي نسمعها؟
4: أولا الموقع الأثر الحقيقي يعني هو يفسر عن نفسه، هو بيقول لك أنا موقع أثري، يعني موجود في عندنا دلائل كثيرة أثرية عليه موجودة، بما فيها أحيانا بتلاقي على سطح الأرض جدران، بتلاقي بعض النقوش، بعض المنحوتات، بعض القطع الفخارية إلى آخره، فهو يعلن عن نفسه الموقع. لكن مش كل المواقع أو كل الأماكن أو كل الأرض فيها نفس الظاهرة، في أماكن ما فيها،
3: في مواقع أثرية تحت الأرض،
4: كل المواقع الأثرية تحت الأرض. المكتشف، شوف في تقديراتي العلمية على الأقل، المكتشف من الآثار في الأردن، في الأردن كل الأردن إذا بدنا نحسبها بنسبة وتناسب، هو لا يشكل 10% من المادة الأثرية المكتشفة في الأردن. كل المكتشف على صعيد
3: بس 10%؟
4: نعم، لا يتجاوز
3: 90%. وين
4: 90%؟ تحت الأرض. جرش على سبيل المثال، أضرب لك مثال جرش على سبيل المثال، المكتشف منها لا يشكل، هذا اللي بتشوفه كل ما هو موجود في جرش، هذا لا يشكل 20% من المدينة
3: فقط.
4: فقط
3: أكثر منطقة وأكثر نعم. محافظة فيها أثار.
4: الأردن هو عبارة عن زي ما بقولوها يعني بصورة تقليدية، الأردن عبارة عن متحف مفتوح الحقيقة، يعني كل مكان في الأردن فيه مادة أثرية، كل الأردن فيه مواقع أثرية. إحنا بلد كانت، وهذا الكلام المهم، إحنا بلد استقرار، كانت الحضارات تستقر وليست بلد للانتقال العابر.
3: يعني طول عمر الأردن نعم، بلد الأردن استقرار،
4: بلد استقرار منذ القدم، والإنسان استقر فيها عبر التاريخ. ولذلك عندنا مادة أثرية هائلة جدا تبدأ عندنا من العصور الحجرية وتنتهي بهذه الأيام وبدون انقطاع حضاري. في عندي سلسلة حضارية مهمة جدا التي لا يكملها هذا الموقع في السلسلة يكملها هذا الموقع، هذا دليل على أن هذا البلد هو بلد حضاري وضارب في عمق التاريخ الحضاري.
3: جميل. اليوم دكتور بدي أسألك، إيش أكثر قصة سمعتها واستغربت أنها منتشرة بين الناس؟
4: والله أكثر قصة يعني متداولة الحقيقة هي قضية الذهب العثماني.
3: دائما عندنا ذهب عثماني.
4: هاي القصة.
3: لنكون صريحين يعني داخل كل أردني بحيشة صغير.
4: هذا يعني دائما يعني.
3: إحنا نفسنا نلاقي ذهب.
4: أنا بقول لك ليش يعني، شو قضية شو يعني حكاية الذهب العثماني؟ الناس تعتقد الحقيقة، ويعني أنا لا أمنع الناس من التفكير يعني بمثل هذه القضايا. الناس تعتقد إنه والله العثمانيون عندما خرجوا من الأردن على سبيل المثال بعد الثورة العربية الكبرى قد دفنوا كل ما يملكون، وكأن العثمانيين لم يكونوا يقيمون إلا في الأردن. الحقيقة العثمانيين كانوا موجودين منتشرين في كل الوطن العربي، يعني كانوا موجودين في السعودية، موجودين في تونس، موجودين في الجزائر، موجودين في فلسطين، وموجودين في سوريا، في كل مكان. ولذلك لما خرج العثمانيون من الأردن، خلينا مثالنا فقط على الأردن، السؤال الحقيقة اللي بده إيجابي دائما، وأنا هذا الذي أسأله للناس دائما، يعني الذين يقولون والله العثمانيين تركوا يعني كنوزهم ودفائنهم وصناديقهم وجرارهم إلى آخره، أنا أتساءل هذا السؤال البسيط جدا، هل يعقل أنه العسكر في ذلك الحين العثمانيين عندما هربوا وذهبوا من الأردن أخذوا سياراتهم معهم وأخذوا حقائبهم معهم وأخذوا أسلحتهم معهم، أخذوا كل شيء، هل يعقل أنهم دفنوا شوية الدنانير أو الدراهم اللي كانت موجودة معهم دفنوها؟ هاي ما هي، هذا ممكن يشيلها بجيبته
3: وعشان لما يرجع يلاقي
4: مش يصرف. لا يرجع، ما أنا بأخذها على طالع أصلا، ليش أرجع، ليش أدفنها؟ ما أنا ما أخذ بارودي وما أخذ شنتي ملياني كلها ذخيرة وما أخذ كل شيء، كل أغراضي ما أخذها، أترك هذا الجزء تحديدا اللي هو كميته القليل. هم من الناس بيعتقدوا أنه والله في صناديق.
3: نعم،
4: هون الإشكالية، الصناديق الحقيقه يعني علميا الان انا بحكي،
3: انا بقول لك في صناديق وفي جرار. نعم، وفي
4: بجاوبك عليهم
3: فخرات.
4: علميا بجاوبك عليهم علميا، هسه انا يعني ليس لي علاقه فيما يقوله الناس يعني عن هذا الموضوع، بجاوبك من ناحيه علميه.
3: نعم،
4: ناحيه علميه الصناديق هي مصنوعه، بدها تكون من ايش؟ بدها تكون مصنوعه اما من الخشب، بدها تكون مصنوعه او من الحديد او نحاس او يعني اي معدن من المعادن، يعني هذه اذا ما دفنت في باطن الارض، هذه مع الأيام وجود الأمطار وجود ذوبان الأملاح الموجودة في التربة، هذه راح تتلف، شكل الصندوق راح يتغير، ما راح يضل شكل صندوق بالمعنى. الخشب مادة عضوية، وإحنا مادة عضوية من عجلنا بتتآكل، والمعدن برضو نفس الشيء يتآكل أيضا في لذلك أنه والله خمس صناديق وعشر صناديق، ما هو أصلا ما فيش صندوق، يعني إذا دفن أصلا في صندوق هو راح الصندوق انتهى، فكيف عرفت أنه هذا خمس صناديق أو ثلاث صناديق أو الرقم هذا اللي بيحكوا فيه الناس؟
3: هاي بيقول لك يعني الشيخ
4: يعني مجرد، هي مجرد قصص، شوف أنا باعتقادي هي مجرد قصص متوارثة بنقلوها الناس لبعض. بقول لك والله الغريب في الموضوع كله، في شيء أغرب من هذا كله، بقول لك والله في سبع صناديق، دائما الرقم سبعة حاضر، لا أدري لماذا رقم سبعة حاضر، دائما سبع صناديق وسبع جرار، رقم سبعة، هو رقم سبعة له رمزيته الخاصة، لكن هذا مرتبط أيضا، الرمزية الخاصة هذه مرتبطة أيضا مع وجود الصناديق. يعني لا يعقل، شوف خليني أعطيك معلومة في غاية الأهمية، لا يعقل على الإطلاق في تلك الأزمنة إنه أنا والله عندي ذهب خليني أقول وأجي أدفنه وأحط لك عنده إشارات تدلك عليه، أنت ما أنت بدك تيجي تدور وراي،
3: أنت فيش حدود لبيتك، أوكي تعرف لما ترجع إنه بدي أمشي هاي الطريق هي أنا حطيته بالنقطة،
4: أنت ما بتتوقع إنه حدا يجي يشوف فين هذولا كمان،
3: هو شو بدي فهمه إنه هذولا إلك
5: مثل ما أنت حطيت
3: تطور أزمان هسا أنا صرت فاهم عارف
4: لا هو في ذلك الحين شوف أقول لك شغلة مهمة جدا، عبر التاريخ كل أمة من الأمم عندما جاءت واستوطنت هي قد بحثت عن مادة أثرية لمن سبقها،
3: كل الأمم
4: كلهم
3: من الأنباط العثمانيين،
4: نعم وعندنا أدلة كثيرة على هذا الموضوع، يعني أعطيك مثال مهم جدا الحقيقة،
3: يعني موضوع من جدود يعني
4: نعم قديم أقدم من ذلك، حتى أقدم، بعطيك مثال حقيقي وهذا حصل معي شخصيا، كنا بننقب في أحد المواقع الأثرية ولا الطلاب بينادوا بيقولوا لي في شيء غريب في عندنا في الجزء اللي بنشتغل فيه، لقيت ما يلي المشهد، أولا هيكل عظمي يخرج يديه ورأسه من القبر لبرا وفي هيكل عظمي مدفون في الداخل هذا بده تفسير الآن، ظاهرة غريبة، التفسير كان أنه هذا دفنه في تلك اللحظة الشخص اللي موجود في الداخل، وأجى هذا في الليل ثاني يوم بعد أسبوع بعد شهر ما بتعرف متى أجى دخل على القبر وبيفكر زي ما بنفكر، موجود فيه أيضا كنوز جوا، ولما إجا يطلع الدنيا ليل وعتمة والحجار اللي كان حاطن عند باب المدخل وقعنا عليه وظل في مكانه وبقي مدفونا حتى كشف عنه.
3: جميل جدا، رح نطلع على فاصل هسه دكتور ونرجع نكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل صغير وراجعين لكم.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن، فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة، حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور، التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة،

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: دكتور، بنحب نرجع لك بعد الفاصل لأحكي لك هل عمره لمرة وصلكم انه اتصال والله هي هون لقينا كنز ورحتوا لقيتوا ما في كنز ما في كنوز؟
5: بشكل مباشر معي شخصيا لا، لكن مع زملائنا في دارة الآثار العامة، يعني جاء بعض الناس الى دارة الآثار العامة وزعم انه والله في الموقع الفلاني في قد يكون في كنوز، قد يكون في شيء من هذا القبيل، وفعلا يعني طلعت دارة الآثار العامة معهم من زملائنا في دارة الآثار العامة وطلعوا على الموقع والشخص كان موجود وحفروا ولم يتبين شيء على الإطلاق.
4: في أشياء أهم من الكنوز داخل الأرض؟
5: نعم، تاريخنا وحضارتنا هي أهم من الذهب، وأهم هي الذهب، تاريخنا وحضارتنا أهم. لذلك إحنا لازم نكون حريصين على مواقعنا الأثرية لأنه فيها حياتنا، هذه تاريخنا وعمقنا الحضاري. للأسف أحيانا بتتدمر مثل هذه المواقع الأثرية بسبب هذه القضايا اللي بتصير يعني، ومع الأسف إحنا الخاسرين في النهاية، يعني قد نفقد معلومة تاريخية مهمة في غاية الأهمية، قد تقلب التاريخ كله وتضيع هكذا هباء منثورا بسبب أحيانا عدم معرفة الشخص إنه والله بأهمية هذه القطعة الأثرية أو الموقع الأثري. وياما شفنا مواقع أثرية مدمرة للأسف.
4: اليوم إذا أعطتك صلاحية توقف كل الحفر العشوائي بتوقفه؟
5: بالتأكيد.
4: ليش؟
5: لأنه هو أنت زي ما تفضلت هو حفر عشوائي، لأنه حفر ليس مبني على أسس علمية. إحنا في قسم في شغلنا في الآثار إحنا نشتغل وفق أسس علمية منهجية دقيقة، ولذلك بنكون حريصين جدا على سلامة كل جزء موجود في الموقع بقدر ما نستطيع. لكن في ظل البحث العشوائي للأسف هو بحث عشوائي، يعني لذلك هو ما بيهمه الشخص اللي بيشتغل في هذا الباب، ما بهمه طبقات أثرية، ما بهمه تاريخ، ما بهمه أي شيء، هو بهمه أن يجد شيئا، وقد يصل لقطعة أثرية وقد لا يصل. يعني
4: هل خسرنا؟
5: بالتالي خسرنا إحنا يعني.
4: خسرنا أثار بسبب الحفر. نعم، البحث عن الذهب.
5: نعم والله، في بعض المواقع الأثرية للأسف الشديد تعرضت لمثل هذا، وفعلا كان في صعوبة حتى في محاولة إعادة بناء تصورنا على الموقع الأثري قبل ما يصير في مثل هذا العبث اللي بيصير في المواقع الأثرية.
4: طب دكتور، اليوم شو الرسالة بتقدمها للناس اللي مقتنعة أنه تحت بيوتها اليوم في ذهب؟
5: والله شوف، يعني أولا الناس لن تقتنع مع الأسف الشديد، يعني كل محاولاتنا يمكن مثل هذه الحلقة يعني هي محاولة لإقناع الناس، لكن يبدو أنه الناس أصبح عندها قناعات راسخة في هذا الباب. يعني لا يمكن أنه نغير مفاهيم الناس بشكل يعني سريع وسهل. هي القضية المفروض تكون نابعة من كل شخص، هي أن يكون لديه يعني شيء من الوعي بأهمية تاريخ بلده، بثقافة بلده، يحافظ على تراث بلده. هذا تراثنا وهذا قاعد بيجيب لنا دخل سياحي مهم جدا، البلد كلها مستفيدة منه. ممكن هذا الدخل السياحي يشغل قطاعات كثيرة جدا في ظل وجود مثل هذه المواقع الأثرية، لكن مع الأسف أحيانا مثل هذا الخراب اللي بيصير في المواقع الأثرية يؤثر على المستوى السياحي اللي موجود في البلد يعني، وبالتالي احنا بنخسر، احنا خاسرين يعني كدولة في النهاية يعني.
4: بدي اطر عليك عدة اسئلة.
5: تفضل.
4: بدي اجاوبني بصحيح او مبالغ فيه او غير صحيح، او اذا بتحب توضح لي.
5: اوكي.
4: في شيء اسمه جرار ذهب تحت الارض؟
5: جرار بدها توضيح شوي، هل تقصد جرار ضخمة كبيرة ولا
4: صغيرة ولا صغيرة؟ لقيت جرار الذهب، والله لقيت 7 جرار زي ما قلت اللي احنا عندنا.
5: نعم نعم.
4: علاقة قوية مع رقم 7.
5: نعم، أوضح بس مسألة بسيطة. أولا بدنا نفرق بين أنواع الجرار، الجرار أنواع كثيرة. في جرار كبيرة الحجم وفي جرار صغيرة الحجم، كلها في النهاية هي عبارة عن أدوات منزلية. في أصلها هي عبارة عن أدوات منزلية. هسا عثر في موقع أو موقعين على جرار صغيرة جدا لا تتجاوز بريق الشاي الصغير، فيها شوية قطع أثرية قد تكون نقدية فضة أو شيء من هذا القبيل، لكن ليست هي الغالبة. هذه مثال أو مثالين عثر عليه، وعثرت عليه إدارة الآثار العامة، وموجودة القطع بالمتحف، وقطع أثرية يعني ليست قطع يعني نسميها يعني ذات قيمة مادية عالية، لا قطع أثرية مهمة. لكن باقي الجرار باقي الأواني الناس كانت بتصنع الفخار عبر التاريخ، وبالتالي كان معظمها تستخدم استخدامات يومية، بمعنى آخر يعني جرار تخزين قمح، حبوب، سوائل، موجود الجرار في كل المواقع الأثرية.
4: الإشارات على الصخور،
5: الإشارات يعني. حكينا عنها يمكن قبل شوي، لكن هي في تقديري ليست لها علاقة على الإطلاق بالمادة الأثرية. ليه؟ لأنه لا يعقل، وأنا صحيح مش قادر أصدق يعني هذه المسألة، أنه أنا أجي أدفن شيء هنا وأضع عنده إشارات حتى أنا أجي أستدل عليها، أو ممكن يجي شخص آخر يستدل عليها وراي، وبالتالي هو راح يلاقيها يعني في النهاية بغض النظر يعني.
4: يمكن يحكيها، بده يحكيها لابنه
5: حتى ولو، يعني هو في النهاية وضع إشارة، وضع إشارة معناته دل عليها. أنت تضع إشارة يعني أنا بدي أخبي هذا التليفون الآن في هذه في هذا الاستوديو. لا يعقل إنه أجي أقول لك والله أنا بدي أخبي التليفون جوه، وحطيت لك إشارة هون وإشارة هون مشان تروح تلاقي التليفون يعني. لا يمكن يعني قضية الإشارة أو الدلائل هذه
4: يعني غير صحيح.
5: أنا أعتقد نعم وبشكل يعني قوي، لا أعتقد أنها غير دقيقة يعني.
4: جهاز كشف الذهب،
5: وأيضا هذه هي أجهزة فضفاضة لم يثبت جدواها على الإطلاق.
4: الرصد،
5: وهم في عقول الناس.
4: الكنوز الرومانية،
5: وهم آخر، لأنه لا يعقل، بدها بس توضيح بسيط،
4: وضح لي.
5: لا يعقل أنه يأتي الجيش اليوناني أو الروماني زي ما تفضلت قبل شوي من روما ويحمل كل كنوزه وذهبه وأمواله ويأتي بها ويدفنها في الأردن. هو جاء جيوش غازية، هي هذه محتلة يعني في النهاية، ولذلك هي أخذت ما استطاعت أن تأخذ يعني من البلد، وهم ينقبوا أصلا عن اللي قبلهم كمان وأخذوا معهم لما طلعوا. فأعتقد قضية الكنوز الرومانية يعني ليست دقيقة. نعم،
4: الكنوز العثمانية. طيب
5: نفس الحال،
4: الكنوز داخل البيوت القديمة
5: أبدا
4: ما في منه،
5: لأن البيوت بيوت يعني، ولذلك يعني الناس كانت يعني بسيطة وليست أثرياء في ذلك الحين بالمعنى، زي بيوتنا اليوم يعني، مش كل الناس يعني عندها يعني بيوت بسيطة يعني، وبالتالي لا يعقل أن يكونوا تركوا يعني دفائن في البيوت.
4: إذا اليوم فتحت باب بيتك وطلعت زيك لقيت كل الناس بتحفر، نعم، شو ممكن تحكي لهم؟
5: والله راح أقولهم جملة واحدة فقط يعني، ارحموا هويتنا وتاريخنا وآثارنا
4: فقط لا غير.
5: فقط
4: دكتور نزاع، أنا مبسط كثير معك بالحلقة هاي.
5: أبدا،
4: تعلمت منك كثير أشياء.
5: أبدا،
4: إن شاء الله نكون يا رب فدنا الناس
5: يا رب.
4: شكرا لك وعلى وقتك الرائع،
5: الله يكرمك،
4: شرفنا، وإن شاء الله بنشوفك بحلقات قادمة.
5: الله يكرمك، شكرا الله لكم على الاستضافة، وأرجو أنه يكون الناس يعني على الأقل يعني بس أقول جملة أخيرة يعني.
4: أكيد.
5: أنا طلعت على قنوات سابقة وحكينا يمكن في مثل هذا الموضوع وحكى الناس كلام قاسيا يعني في ذلك الحين علي، واتهموني تهما كثيرة، والحقيقة والله إني ناصح لهم، والله ليس أكثر، وليس لي مأرب في هذه القضية. أنا إنسان أكاديمي وليس لي علاقة بدائرة الآثار العامة، دائرة الآثار العامة هي الجهة المعنية عن بالمادة الأثرية. إحنا أكاديميين في جامعة، ولذلك إحنا بنعلم علم آثار مختلف تماما عن اللي شائع بين الناس.
4: الله يجزاك كل خير، وما إحنا هون إلا ناصحين سيدي
5: إن شاء الله.
4: وشكرا لك.
5: العفو أبدا.
4: وهي كانت اليوم حلقتنا معاكم بناس من الضبط. استنونا الأربعاء لا ترجع، استنونا يوم الأربعاء تعرفوا حلقتنا الجاي. أنا سامع نزات، وهذا ناس من الظن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: اسمع.
1: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية ضد إيران. التلفزيون الرسمي الإيراني يؤكد أن غارات أمريكية استهدفت شمال غربي البلاد. السعودية وبالتنسيق مع الجيش الأمريكي تعلن عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. وزير الإعلام اليمني يقول إن الحوثيين يعتزمون فرض رسوم عبور في البحر الأحمر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا ويا اهلا وسهلا بكل حبايبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. مشوارنا معاكم ببرنامجنا، برنامج روحت عبر اذاعه عين اف ام، اذاعتكم اللي بتحبوها واكيد شاشتكم برضو كمان اللي بتحبوها، لانه بتقدروا انكم تسمعونا وتشوفونا. فتحياتنا لكل اللي بسمعونا وبشوفونا، وبنقول لكم اسعد الله مساءكم بكل الخير. ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وكل اموركم كويسه ومنيحه، وإن شاء الله يا رب تكونوا مبسوطين بالمكيف ومش مشوبين.

0: أكيد نلتقي فيكم كل يوم بمثل هذا الوقت لغاية الساعة 6 مساء تقريبا بساعتين على الهواء، بنحكي فيها كثير شغلات وبنعلق فيها وبنحاول إنه بهالترويحة نغير لكم جو ويعني نسليكم، إن شاء الله بنكون بنسليكم، بنحكي أشياء بتكون بتغير لكم جو وأشياء برضو كمان يعني مهمة إلنا كمجتمعات وناس عايشين مع بعض، دائما نحكي فيها ونطرحها ببرنامجنا على الهواء مباشرة.
1: عيني مش بتشوف هو من يعرفكم يلي وقفكم ده زي
0: وما بدي أنسى كمان دائما رعاتنا وشركائنا ببرنامجنا برنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام اللي هم مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية وكلاء العلامات التجارية في الأردن بي واي دي ونيسان وإنفينيتي، وإحنا بالتحديد دائما نحكي لكم عن بي واي دي وبرعاية بي واي دي.

بالبرنامج الزميل ضياء الربابعة والحبيب مخرج برنامجنا الفخم. يا هلا ويا مرحبا بالربابعة، الله يسعد مساك. وأيضا أخونا أحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني، ويعني مع الأشياء اللي بتشوفوها على شاشتنا وشغل التصوير كله، الله يعطيك ألف عافية أبو الحواري. ومعاكم أنا أخوكم الصغير

ما تنسوا رقم الواتساب تبعنا عشان تبعثولنا رسائلكم عبر الواتساب وعبر الرقم 0784 63 31. هذا هو رقم الواتساب تبعنا اللي بتقدروا تبعثولنا عليه كل رسائلكم الفخمة ومشاركاتكم الصوتية ورسائلكم المكتوبة.

0: رسائلكم الصوتية، نسمع بندر المراجد شو بعث لنا.
1: مساء الخير يا همبك، الله يسعد مساك، ومساء المتكتك العريس ضياء مخرجنا العزيز النشيط، ومساء الكادر الجميل النشيط اللي معاك، ومساء المطب اللي أكلته وخضني خض يا زلمة، شان الله يرحمونا بالشوارع. حبيبي يا همبك، الله يسعد مساك.
0: هلا بندر المراجد، الله يسعد لي مساك ومساء التفاؤل. تخيل التفاؤل لوين عند ابو المراجدي، يعني بحب ابلش فيه البرنامج دائما. اسمع هاي الرساله.
2: يا ابو العاب كيفك؟ والله على موضوع المكيف وموضوع الشوب، الحمد لله ظهري لزق، يعني الحمد لله مصوصل الدار بدي مجحاف شني من شو اسمه الكرسي.
0: هذا صوت المكيف، انت فاتحه ولا فاتح الشبابيك؟ مال زميلنا علي التقيت فيه، بقول له يا زلمه شو انت يعني مع سياره كوريه، بقول له مكيفها ممتاز، بقول لي ولا سلامتك بدها يوم شغل، الماسوره تحت مكسوره ويعني بدهم يفكوا تابلو وكذا، فيعني قلت لا ما عندي مشاوير وعندي شغل باجي وبروح عليه، فمش راح اقدر استغني عن السياره. فقلت له الله يكون بعونك من قلبي على بس المشوار اللي انت يعني بتمشي فيه بالازمه بهالشوب، جد الله يعطيكم العافيه اللي بسمعونا بالشوب فاتحين الشبابيك، المكيف خربان او فيش مكيف سياراته او كذا، انتوا يعني تؤجروا على هاي المشاوير، جد الله يعطيكم العافيه. اخونا زياد نزيه بقول لي مرحب لابو الجتاوي المذيع الاعلى اجرا، ليش انا وين بلعب ببرشلونه واكثر ثراء، حلو مية الله يسمع منك. تحيه لطاقم البرنامج والمستمعين، هلا حبيب القلب اخونا زياد المحب.

0: طارق العقيلي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، واخونا برضو كمان محمد ابو حجازي، تحياتنا لك حبيب القلب، يعني الله يعطيك العافيه. احمد حجازي بيقول لي رساله لسياره الكهرباء، الجو نار وفي كبسه مكيف جوا السياره، لسيارات الكهرباء قصدك. انا والله بعرف انه المعلومه، يعني بستغرب تكون سياره كهرباء مثلا من جنبي وفاتح الشبابيك، بقول يمكن ضل له 10% شحن ولا 15%، بعدين برجع بتذكر انه انتم حكتوا لي واغلبكم سوق سيارات كهرباء، انه بسيارات الكهرباء المكيف المفروض ما بصرف من البطاريه، بس بعرفش هاي صحيحه المعلومه ولا، يعني يمكن بعض السيارات، يمكن بعض الانواع لا، المكيف اصلا، طب اذا المكيف جد ما بصرف من البطاريه عشو بيشتغل؟ ما هو اكيد بسحب كهرباء من البطاريه، ما بعرف، يمكن في تقنيات مختلفة في سيارات أو أنواع معينة المكيف ما بيستهلك من مدى البطارية، هلا نعرف منكم. اسمع هاي الرسالة.
1: الله يمسيك بالخير أخوي أبو الجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: الله أبو الجتاوي، كل ما أسمعك بتذكر إنه الحياة عمرها قصير. قول ليش؟
0: ليش؟
1: لأني أنا بتذكر أول مرة سمعتك كان على سيارة قديمة زمكي.

0: سيف يا دوب الصوت طالع، وكان ايام اذا كنت صغير يا زلمه والله، كان 2014
1: صح
0: والله ناسي، 2015 2014
1: صحيح.
0: بقيت لازم لسه توجيه، هسه عمري 31 سنه، 30 سنه. الله يعطيك الصحه والعافيه
1: والله، قديم انا يا محمد،
0: يسعد
1: قديم
0: مساك اخوك محمد زياد.
1: الله يسعد قلبك اخوي محمد زياد. نعم انا يعني خلينا نحكي، بلشت انعرف على الاذاعات او على الراديو بعام 2013، هو كان أول بداية برنامج مسموع لإلي بشكل كثير كبير. لكن أنا من متى بطلع الإذاعة؟ أنا أطلع الإذاعة يا جماعة من 2005 بلشت أول مرة بحياتي، طلعت حكيت مرحبا على الراديو على الهواء مباشرة، كان بال 2005. كان عمري 15 سنة وكنت لسه في المدرسة وبقدم برنامج بيحكي عن قضايا ومشاكل طلاب المدارس. وبعدين بعد سنتين صرت أنا مدرب بهذا المشروع، الحمد لله رب العالمين، هم اللي اكتشفوا الموهبة الكبيرة اللي يعني مش عارفون الله حاطها اللي طالعة معاكم على الهواء حاليا. بلا موهبة بلا غيره، يعني احنا ما اخديرك على قد عقلك قال بس. الله يسعدكم يا رب. شرفتنا في الجامعة الألمانية الأردنية يعني، بس لسوء حظي كنت مجاز. والله يا أبو الخطيب راحت علينا شوفتك سيدي. تحياتنا لك أخوي أحمد، تحياتنا لكل إخواننا المحترمين بالجامعة الألمانية، يعني الجامعة الألمانية الأردنية، هاي الجامعة الفخمة والجامعة اللي شفنا فيها ما شاء الله تطور وجيل عم بيكون موجود فيها وكادر تعليمي وأشياء يعني سابقة كثير دول على مستوى العالم، وسابقة يمكن أو نفس مستويات الدول الأوروبية كتعليم كتولز كأنظمة كأشياء. صراحة أنا جدا انبهرت بالجامعة الألمانية الأردنية، وكان يعني في عند الطلاب نشاط ومبادرة أطلقوها من الجامعة الألمانية الأردنية اللي هي مبادرة جو سفير، مبادرة لتعزيز السردية الأردنية ودعم السردية الأردنية ونشر السردية الأردنية. هاي السردية اللي بتعبر عن هويتنا وبتعبر عن ثقافتنا وبتعبر عن الهوية الأردنية اللي بنفتخر فيها وكل ما يخص هذه الهوية وما يخص وطننا، اللي أنا بتمنى إن شاء الله نكون جزء من تعزيز الهوية الأردنية الوطنية وتعزيز السردية الأردنية، لأنه إحنا كمواطنين بالأردن وأنا كشخص يعني موجود بمنبر إعلامي من واجبي إنه دائما نحكي عن هاي السردية، عن الأردن، عن عاداتنا تقاليدنا أشياءنا اللي بنحبها رموزنا اللي بتمثلنا، عن علمنا عن تراثنا عن لبسنا عن مدارجنا عن كثير شغلات بتجمع أبناء هذا الوطن كلياته، وشغلات مشتركة بهويتنا اللي بنفتخر فيها وبنحبها ونحب نصدرها للعالم ونفرجيها ونوضحها للعالم، ونوضح دائما أن الأردن هو جزء من مهد الحضارات اللي اكتشفت فيه يعني أقدم حضارة يمكن على وجه الأرض كانت، وأقدم تماثيل كانوا موجودين على وجه الأرض ما قبل الفراعنة وقبل يعني وجود حياة بكثير أماكن كانت الحياة موجودة على هاي الأرض وبهذه الأرض اللي عم نعيش حاليا فيها المملكة الأردنية الهاشمية. الله يحفظ الأردن. واليوم أيضا كنت كثير مبسوط بأنه تم دعوتي لزيارة مركز زها الثقافي، الله يعطيهم العافية. أنا صدقا روحت منبهر ومصدوم من كمية التطور وكمية النوليدج وكمية الأشياء اللي يتم تعليمها مجانا للأطفال اللي مرتادين وللشباب ولليافعين اللي بيرتادوا هذا المركز، مركز زها الثقافي اللي أنا بفتخر أني أنا ابنه. وأنا دائما بحكي أني أنا أول مرة مسكت فيها مايك كانت داخل هذا المركز، وأول مرة لما جابوني أعمل إذاعة وكذا اختاروني من بين طلاب المركز بإني أكون متواجد بإذاعة، وكان في مشروع طلاب المدارس وهون كانت بداياتي. تعلمنا مسرح، تعلمنا موسيقى، تعلمنا آلات موسيقية، تعلمنا قراءة، ثقافة. إحنا بهذا الحكي بحكي فيه بال 2003 2002 ل 2004 تقريبا 2005، يعني الكمبيوتر كان أيامها الكمبيوتر بدك تتعلم على الباوربوينت والوورد والإكسل، شو عم تحكي قاعد 2003 2004 كانت موجودة أحدث الأجهزة جوا المركز، كان دائما مواكب لتطورات يعني زمنه وعصره. اليوم بال 2026 اخر مره دخلته انا 2005 مركز زهال. اليوم بال 2026 يعني انا انصدمت من قد ايه في عندهم مشاريع عم بيشتغلوا عليها والمباني كل مبنى فيه موجود فيه شيء. الاطفال المهتمين بالذكاء الاصطناعي والروبوتات بصنعوا روبوتات وعندهم مشاريع وبيشتغلوا على مساعده الذكاء الاصطناعي وعندهم تولز وعندهم اشياء جد متطوره يمكن ما بنشوفها بمراكز عن جد برا ومراكز اوروبيه. وانا يعني بحكي وانا واثق من اللي شفته اليوم من تطور من محاوله توجيه الاطفال بثقافتهم بتفكيرهم بحفاظهم على هويتهم الوطنيه بفنهم بالموسيقى بالقراءه بادماجهم بكثير شغلات في المجتمع. مشينا شوي يعني لقينا مختبر لصناعة الكرتون بيعلموا الشباب اليافعين على كيف انهم يصنعوا الكرتون يقصوه على الماكينات. ماكينات ما شاء الله احدث الماكينات الموجودة في العالم موجودة جوا هذا المركز. حتى بلغوني انه الثري دي برينتينج اللي هي الطابعة الثلاثية الابعاد هاي يوجد منها اربعة بالاردن او ثلاثة, واحدة منهم موجودة بمركز زها بتعلموا عليها الطلاب او المنتسبين للمركز والمسجلين. تخيلوا وهذا كله مجاني, تخيلوا في مركز صحة نفسية ومركز إرشاد نفسي للأهالي للطلاب في عندهم خط ساخن للي بيعاني من أي مشكلة نفسية مختصين جوا مركز زهد الثقافي ممكن أنهم يساعدوه ويعالجوه. المسرح اللي أنا كنت فيه دخلت على المسرح لقيت شباب أطفال لسه بالمدارس بتدربوا على البودكاست. تخيلوا هذا مركز تابع لأمانة عمان, شوفوا قديه يعني إشي جدا رائع. وأكيد يعني الله يعطيهم العافية موظفينه ويعطيها العافية عطوفة رانيا صبيح مديرة مركز زهد الثقافي اللي من سنين طويلة وهي مديرة هذا المركز. والتطور اللي أنا شفته يعني بستحق عليه كل الجوائز الممكن تنعطى, الجوائز الوطنية الممكن تنعطى لعاملين ولإدارة ولموظفين ولكادر, شيء جدا رائع. في مبادرة راح تنبسطوا منها بس أحكي لكم عنها حاليا. هاي المبادرة عم بيعلموا الأطفال الصغار يا جماعة إنهم يصنفوا علب البلاستيك, علب المي, وفي هي راح يطلقوها وإن شاء الله راح نحكي عنها ببرنامجنا أكثر. المبادرة هاي اسمها Green Circle وعنوانها إنه لا ترميها اضغطها وتبرع فيها, اللي هي قنينة البلاستيك. بدي عشان لازم اطلع فاصل. الفكره انهم الاطفال اللي جوا المركز وبكل مراكز زها ال 35 المنتشره في المملكه الاردنيه الهاشميه بيعملوا بهاي المبادره, بجمعوا البلاستيك بصنفوه عشان يبيعوه, ومن هون لخمس سنين بشكل محسوب راح يطلعوا مصاري من هذا البيع. وفي صندوق, هذا الصندوق راح يعملوا فيه اول مدرسه دامجه لاطفال المصابين بالشلل الدماغي. راح يكون في كياس وراح يكون في اشياء, راح نحكي لكم عن هاي الحمله اللي بيحب يتبرع بقزايز او قناني البلاستيك يا جماعه عشان يكون ساهم بانه عمل مدرسه دامج لاطفال الاطفال اللي بيعانوا من الشلل ومن شلل الاطفال. وهاي راح تكون لسه على سنين طويله وراح تسوى مدارس مختصه بهذا الاشي. فشوفوا قد ايه في عندهم جوا المركز, شو بيعلموا الاطفال, بيعلموهم على المبادرات الجيده والاشياء اللطيفه. فصدقا يعني لو احكي لسه كمان عن الاشياء اللي شفتها, الخزفيات, المزيك, المطرزات اللي بتمثل هويتنا الوطنية كلها بيعملوها جوا زها, وفي مشاغل وبيعلموا الأطفال عليها وبيعلموا الشباب عليها, وكل هذا مجانا. مركز ثقافي موجود مجانا يا جماعة. فالله يعطيهم العافية وشكرا على استضافتهم لإلي, شكرا لكل المتطوعين وكل الشباب اللي منتسبين لمركز زها الثقافي. شكرا جد على اليوم الحلو اللي جد أنا طلعت ومبسوط ولهلا مبسوط. مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.

0: على أربع روحات مع جداوي روحات
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب
2: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. من أرض اللي

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، حياكم واسعد الله مساءكم بكل الخير وكل الفخامه لكل المتخمين اللي عم بسمعونا وبتابعونا.

0: أخونا عصام السوداني نسمع شو بعث لنا.
1: أبو جيتاوي الله يسعد مساك ومسا المستمعين حبيب. بالنسبة لسيارات الكهرباء بدون ذكر أسماء عشان ما يكون تشهير بالموضوع.
0: ما يذكر أسماء إحنا
1: بيويدي. أنا لما أفتح البارد هي المفروض ماشين السيارة 331 كيلومتر بالشحنة.
0: حلو.
1: تمام.
0: حلو.
1: لما أفتح البارد بتمشيني 200 ل 210.
0: يعني بسحب المكيف.
1: لما أفتح الدفاي بتمشيني من 160 ل 180.
0: أوف الدفاي بتستهلك أكثر.
1: فعلا تصرف من البطارية. وهذا إشي مش لحالي. عبارة عن 12 سيارة نفس السيارة نحن بالشركة نفس الموضوع. الله يسعد مساك المستمعين.
0: الله يسعد مساك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا. تحياتنا لك أخونا نبيل ضمور. نسمع شو بعث لنا.
2: مساء الخير. يعطيك العافية. أول شيء مش عارف أنا مش حاسس الجو حر. يعني درجة حارة 31. يعني نحمد ربنا على هاي الأجواء اللي موجودة في الأردن. بلدان ثانية درجات الحرارة عندها 50.
0: الحمد لله. طبعا
2: هذول اللي لازم تتواصلوا معهم تشوفوا كيف موضوع التكييف. يعني احنا تروح على عجلوم تلاقي درجة الحرارة 25. الله يسعد مساك. صح في ازدحام يعني في عمان بسبب الطرق وإلى آخره في شو بس مش هالدرجة. يعني لو تروح على بلدان ثانية ما بنقول خليجية دول ثانية أفغانستان بتلاقي عندهم درجة حرارة 50.
0: يا اخوي ما احنا مش متعودين.
2: يعني الحمد لله رب العالمين.
0: والحمد لله طبعا بس ما احنا مش متعودين يا اخوي. يعني احنا 33 34 الناس بتشوب هلا شوب شوب محتمل. نعم محتمل مش اشي قاتل ولا اخر. مع انه مثلا باوروبا الحراره ما توصل عندهم 33 او 34 عندهم ازمه هلا بموضوع التكييف وعندهم حالات وفاه بعدد كبير من الدول الاوروبيه والحراره وصلت 33 او 34 عندهم تقريبا. فأجسامهم أول شيء مش متعودة على درجات الحرارة هاي. إحنا أجسامنا متعودة على هاي الدرجات ومتعودة لغاية 40 ترى 40-41 إحنا يعني نكون متضايقين ومخنوقين. بتصير زي الخليج الأجواء مع رطوبة عالية لما تيجي موجات حارة. بس بشكل عام كمان مزعج صديقي أخونا نبيل موضوع إنه اليوم أنت الحرارة تكون برا أصلاً 33 لكن أنت فاتح الشبابيك قاعد عم بتسوق وبين السيارات الحرارة ممكن توصل 37 حرارة الموتورات وحمل الموتورات وحمل الزفتة ولما ما يكون في هواء. يعني هسه وانت فاتح الشبابيك بدرجات حرارة زي هيك وتمشي بالسيارة سريع ويدخل هواء ما بيكون هواء هب وسخن فعادي بتتحمل بتفتح الشبابيك وانت ماشي. انا والله مرات وانا مروح من الإذاعة ساعة هيك بتكون 6:15 6:30 خلاص بفتح الشبابيك تكون الشمس بلشت تغيب الجو صار لطيف. فانت فعلا زي ما تفضلت بعد المغرب يعني تقريبا او خلينا نحكي بعد العصر بتبلش درجات الحرارة تصير اقل بالليل الحمد لله رب العالمين. ما زالت لسه عندنا 20 18 21 22 هلا في ايام جاي حتكون 25 بالليل يعني اعلى من درجات الحراره الموجوده حاليا. وفي ايام سابقه ترى لبسنا جاكيتات فهذا الجو نعم نعمه يعني. بس هذا لا يعني انه الناس ما تشوب. انا حاسك بتلوم الناس ليش عم بتشوب انه يا اخوان لازم نطلع غيرنا. هلا ماشي نطلع غيرنا بس مش راح نقدر نحس احساسهم. فاحنا بنبرمج حالنا على احساسنا على احنا شو احنا حاسين فبتمشي الامور. الله يسعد مساك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا.

في ناس سألني أبو الجتاوي شو راح تولع الدنيا ولا يعني، بس قرأت هذا السؤال بعدين طلعت هيك عندي على الأخبار، فاتح التليفون أنا شو في أشياء ممكن نحكي فيها ونحكيها للناس. أول خبر طلع بوجهي قبل ساعة، ترامب بيقول سنشن ضربات ضد إيران وسنتركهم يواصلون الكلام. يعني إيش معناها؟ والله ما بتفهم على أي تصريح، وصرت أقرأ تصريحات. التصريح العادي والتصريح المهم بالنسبة لي صار واحد، أقسم بالله صار واحد، وهينا احنا متحملين جزء من فاتورة هاي الحرب بين هدول البلدين، وإيران عم تستهدفنا. هسا معلم المفروض إيران وأمريكا مهدين، صار لهم 3-4 أيام مهدين، بس الأردن الوضع عليها مش مهدي، ومصدر المسيرات في جزء منه من العراق أكثر من اللي عم بوصلنا كان من إيران. وفي قبل فترة كان تقرير وتحقيق صحفي بيقول إنه يعني هناك جماعة محسوبة على يعني إيران من الميليشيات المسلحة الموجودة في العراق اسمها أولياء الدم، هاي هي اللي برضو كمان مؤخرا عم تستهدف الأردن بمسيرات. يعني المفروض قصة القواعد، أوكي يعني عين راسي القواعد، وبقصفوا بالقواعد الأردنية اللي فيها تواجد أمريكي، والأردن ما عمره أنكر التواجد الأمريكي واتفاقية الدفاع المشترك ويعني التدريبات اللي بيقوم فيها الجيش الأمريكي للجيش الأردني، هذا إشي، والتعاون الأردني الأمريكي العسكري إشي معروف من زمان. أنا مش عارف في ناس إنه أنت عندك القواعد وتتعاونوا معاهم، معلومة جديدة. هاي الأردن طول عمره من الثمانينات ومن السبعينات هاي سياسة الدولة، سواء أنت اتفقت معاها أو ما اتفقت معاها، في ناس كثير ما بتتفق معاها، كل الاحترام لإلهم، كل الاحترام لكل الآراء، لكن اليوم بدنا نكون كلنا متفقين أن الأردن عم بتعرض لهجمة عسكرية بمسيرات كل يوم، يا صاروخين يا مسيرتين يا 3 مسيرات وصاروخ، والحمد لله رب العالمين جيشنا عم يعني بتصدى لهم، ويعني عم بيكونوا غير مؤثرين على المملكة. جزء منهم الفترة الماضية أو الجزء الأكبر منهم الفترة الماضية كان من العراق، وبعض المواقع والصحف الأجنبية اللي عملت تحقيق وقالت إنه جماعة اسمها أولياء الدم تابعة ل يعني أحد الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق، وهي اللي بتستهدف أرض المملكة. الأمور إلى الآن ما بين بقول لك في وساطة عمانية راح تنجح وقاربت على أنه تنجح، وما بين اليوم والآن ترامب بصرح أنه راح نضربهم ونشن عليهم ضربات وهم راح يظلهم يحكوا والقصص هاي كلها. فلسه الأمور معلقة ما بين تصعيد وما بين تهدئة، ويعني في بوادر تصعيد وفي بوادر تهدئة، وكل شوي تصريح وكل شوي أنت بتقرأ هالتصريحات وعن جد بتبطل يعني فاهم وين أنت موجود حاليا، بتبطل فاهم وين الله حاطك عن جد. لكن يعني اللي نتمنى انه رب العالمين يحمي مملكتنا. واليوم انت لما تكون عايش ببلد الحمد لله رب العالمين احتفالاتها الوطنية عم تعملها، احتفالاتها الثقافية، مهرجان زي مهرجان جرش، مهرجان بغض النظر عن رأيي انا بالفنانين اللي يتم استضافتهم والى اخره، جرش كما زمان وباعتراف جورج والسوف اخر مرة غنى عليه قال انه هذا من اهم الاشياء اللي صارت بمسيرة حياتي، اني اجتني فرصة اغني على مسرح جرش مرة ومرتين وثلاثة، يمكن هاي 10 مرة او المرة 15 اللي بغني فيها جورج والسوف على جرش. فتخيلوا انتوا مسرح جرش كان حلم بالنسبة لجورج والسوف، وهو لما كبر وختير وهسه صار يعني بآخر عمره ويا دوب في حيل يغني، لكن له كل الاحترام فنيا بضل السلطان، سلطان الطرب ما فيه. يعني بقول لك انا واخر حفلة عملها جرش اضاف لي لمسيرتي، جرش بالنسبة لي اشي مهم. فاليوم انت تطلع من هب ودب على مدرج او مسرح جرش، وخصوصا المسرح الجنوبي اللي بتصير عليه الحفلات الرئيسية، يعني بحاجة لأسماء كبار، لأنه ما توقعش في فنان بالدنيا لما تقول له تعال غني بجرش أنه يرفض يغني بجرش، مع أنه بعرف أنه كثير فيه كانت أخطاء من إدارات سابقة إلى آخره. والمهرجان كان إشي ضخم وكبير وما زال اسم بنفتخر فيه، لكن دائما إحنا بننتقد فيه شغلات عشان إن شاء الله يصير الأحسن ونشوفه أحسن وأفضل. لكن بالنسبة لإلنا جرش موجود، احتفالاتنا موجودة، احتفالاتنا الوطنية موجودة، مبسوط يعني بدناش تحكي مبسوطين بمعنى مبسوطين، لكن عايشين بأمان، آمنين، أمورنا الاجتماعية من ممشينها كل شيء تمام، الوضع المادي مش بزيادة، لكن اليوم بأنك تكون واقف وعم تبني، والحكومة هم بتقول لك في مشاريع إن شاء الله تطوير، وبنشوف بعض الأشياء في بعض الأحيان في أشياء منيح عم بتصير، حدائق عم تفتح هون، شوارع عم تتزبط هون، أشياء عم تتزبط هون، وزراء عم بتوقفوا عن عملهم بسبب تنفيع مثلا أبناء، يعني بنشوف شوي أو نوعا ما أشياء
ممكن تكون جيدة أو بوادر صغيرة جيدة، شو بيحكي أشياء جيدة راح تنعكس علينا ونصير كلنا معنا مصاري، لا مش هيك القصد، لكن هذا والله إنك أنت تحققه وتحافظ عليه هذا مكلف، مكلف نفسيا ومعنويا وسياسيا وماديا واقتصاديا وكل إشي. اليوم أنا دائما بطلع على قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني، بطلع فيه كملك تحسب له. أنا بالنسبة لي كمواطن أردني بدي أشكره، لأنه هو على رأس هذا الهرم ورأس هذا الفكر وعلى رأس رسالة الأردن السامية والمحترمة، والأردن اللي دائما فاتح بوابه للجميع. تحسب دائما لقيادتنا وأمام العالم كله وأمام المواطنين والناس الواعيين بأنه الهاشميين والقيادة الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني يعني حافظوا على أمن وطنهم وعلى أمن يعني مقدراتهم وعلى أمنهم وتحملوا بما يعني ممكن ما فيش أي دولة كانت تكون محل الأردن تتحمل لتحمل الأردن، لا دولة لا عشرقنا ولا جنوبنا ولا غربنا ولا شمالنا ولا إلا فيها مشاكل وفيها ميليشيات وفيها إرهابيين وفيها ناس بدهم يستهدفوك وفيها ناس كانوا وما زالوا مغرقين بلدك في المخدرات وفي الشبوة وفي في الكبتاجون وفي الأشياء هاي. اليوم إحنا مليون حرب منخوض قاعدين، فهذا الإشي اليوم لما تخلق هذا التوازن وتحافظ على هاي المملكة وتحافظ على هذا البلد بدون يعني آمن من كل استهداف، واقف اقتصاده ماشي أموره تعبانه مش بزيادة لكنه ما زال عم بيحاول أنه يطور من نفسه ويتقدم ويحارب الفساد إلى آخره. إن شاء الله بالآخر بكون في أشياء حقيقية ومننفذ كل رؤى جلالة الملك لأردن أفضل وكل رؤى صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد سيد حسين. يعني أنا قعدت مع سيد حسين شخصيا وسمعت منه جزء من رؤى للوطن وللأردن يعني بشكل شخصي، وحكينا وتناقشنا وسمعنا منه وسمع منا. فاليوم بنطمح أنه اليوم نخلص من الفساد، نخلص من كل إشي غلط بصير معانا، من كل المشاكل، ونضلنا مكملين على الرغم من كل هاي الظروف المحيطة فينا. شكرا جلالة سيدنا على حفاظك على أمننا وعلى أمن بلدنا وعلى استقراره وعلى هدوءه وعلى أنه المواطن وأمن الأردن، والأردن هو أولوية قصوى والأردن هو خط أحمر عند القيادة الهاشمية وعند الجميع. فالحمد لله رب العالمين على اللي احنا فيه، وان شاء الله امورنا بتروح للافضل وبتصير دائما افضل. هذا اللي بنتمناه.

يعني اليوم انت الاردن بمر عليك اخبار عاجله بتتداولها الوسائل الاعلاميه المحليه وبتتداولها عنك الوسائل الاعلاميه العربيه، وعناوين زي انه ايران يعني تحاشت الامارات والخليج وبلشت بقصفها للاردن واماكن موجوده في الاردن والى اخره. الحمد لله رب العالمين مليون مره بانه احنا منقوم بنقرا هاي الاخبار بدون خوف وبدون ما نكون خايفين، ونطلع من مارس حياتنا بشكل طبيعي، ونطلع من نكون قاعدين بمحلات بشكل طبيعي، ومنزور بعض بشكل طبيعي، ونتحرك بالشوارع بشكل طبيعي، والإعلام اللي برا مفكر إنه عندك يعني كركبة، وإنت بتطلع على هاي الأخبار بتقول الحمد لله رب العالمين إنه صدوهم، وإن شاء الله ما يصيب أي ضرر أي مواطن أردني ولا أي مقدر من مقدرات بلدنا ولا شكفة حجر. هذا لحاله لما تكون انت كل يوم عم تتعرض لقصف بمسيرات وصواريخ باليستية، وعندك يعني صيفك مغتربينك موجودين وبيجوا على بلدهم بكل بساطة، مهرجان جرش مهرجان ثقافي فني ما زال قائم ومنحتفل ب يعني أغانينا الوطنية ومنستضيف العرب عنا وبوابة مفتوحة لكل الناس، غير يعني النشاطات اللي بنعملها، غير حرية التحرك بالشوارع هاي بدون أي نوع من أنواع الخوف. هذا يحسب ل قيادتنا ويحسب ل يعني الأردن وسياسة الأردن اللي دائما مصر إنه هو أولوية قصوى وأمنه وأمن مواطنينه أولوية قصوى. الحمد لله رب العالمين كل يوم الصبح بنصحى وإحنا مستهدفين، وصرنا مستهدفين بأكثر من 60 و70 صاروخ باليستي ومسيرة، وتصدينا لإلهم الحمد لله بدون ما ينصاب أي شخص وينضر أي شخص من المواطنين الأردنيين. هذا لحاله بحد ذاته إنجاز. يا رب أدم علينا نعمك، وإن شاء الله أدم علينا هاي الراحة النفسية بس لما نقرأ فيها الأخبار ومنقول الحمد لله أنه ما صار إشي، ونطلع من بيوتنا ونطلع نسوي أي إشي بحرية وإحنا مطمئنين يعني برحمة رب العالمين وحماية رب العالمين وحماية أجهزتنا الأمنية وجيشنا لحدودنا وسلاح الجو لسمائنا، وحرص القيادة الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني شخصيا على أنه الأردن تكون آمنة وتبقى واحة وبوابة مفتوحة لكل الأشقاء العرب ولكل الناس الموجودة على بقاع الأرض. أهلا وسهلا فيهم بهاي المملكة الآمنة، المملكة الثابتة، المملكة الثابتة على مواقفها. هاي المملكة مش أول مرة تتعرض لا لهجمة إعلامية ولا لهجمة عسكرية ولا لتشويه صورة. بدل المرة تعرضنا لهذا الإشي 1000 مرة، لساتنا ثابتين وواقفين ونثبت إنه إن شاء الله وبإذن الله هنضل آمنين ونكمل ونبني ونعمر بلدنا ونعمل كل شيء بدنا إياه، ونشوف الأردن زي ما كل أهله وأبناءه وشعبه بحبوا يشوفوه.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أبو جي الله يسعد مساكم
0: المستمعين
1: جميعا.
0: الله يسعدك.
1: ومن الأخي يعني فش تغل يعني أنت اللي حكيت كله صح. عمي هاي بلدنا احنا حرين فيها، عاجبك تظلك عنا يا حيا، ما هو عاجبك أقرب طيارة وطلع بر البلاد وبس، لأنه يعني معروف دفاع مشترك أي شيء ما بخصك أنت، إيش ما بخصك، اهتم بدولتك.
0: شوف أقول لك شغلة مهمة. هلا موضوع الدفاع المشترك كذا اليوم النواب بيحكوا فيه وبعض الصحفيين بيحكوا فيه وكذا، لكن أنا بالنسبة لي مسلم إنه اليوم في مصلحة عليا للأردن، وهي المصلحة العليا وسياسة مثبتة من أيام جلالة الملك حسين الله يرحمه، ومشى عليها ابنه جلالة الملك عبد الله الثاني، وحيمشي عليها سمو ولي العهد في نهج معين. احنا كأردنيين قريبين للنظام الهاشمي وبنعرفهم وعارفين شو التوجه والرؤية، واليوم قديه حافظوا وقديه مر هالوطن بمطبات. اليوم انا ممكن اقول لك رأيي مثلا كإعلامي ان انا والله مش مع الاتفاقيات ومش مع التواجد الامريكي، انا بقول لك ما في قواعد اليوم. والفيديو هذا اللي انتشر اللي قالوا عنه بالذكاء الاصطناعي، ترى من مصلحه الاردن يكون هذا الفيديو صح، اللي جندي امريكي بقاعده لما لف التليفون كان علم الاردن محطوط على الباب او محطوط معلق على الحيط، ما هي هاي اكبر دليل انه هاي قاعده اردنيه. وعلى على الشاشات كان في لقطات للقوات الخاصه وهم بتدربوا، لانه هذا الشيء مش AI واحنا ما بنخبيهوش عن الناس. يعني في تواجد امريكي، نعم في تواجد امريكي ضمن اتفاقيات معينه، يعني مش شيء نستحي ونخبيه. ففي ناس معه وفي ناس ضده، انا ممكن اكون ضده لا ما بدي وخلينا والاستقلاليه و و و الى اخره، في كثير شغلات ممكن ندخل نناقش فيها، مش وقتها ولا برنامجنا مناسب نناقش فيها، لكن اليوم مناسب انه نناقش ونحط انه اليوم هاي الاردن في لها سياسه وفي لها رساله بضلها ماشي عليها ونهج ماشي عليه، مفتوحة لكل الناس، فتحت أبوابها لكل إخوانها العرب، دعمتهم كثير من إخواننا سواء من مصر ولا من لبنان ولا من سوريا ولا كذا، بيجوا هون بيعيشوا في الأردن بيعملوا صناعة محتوى بنشهره بالأردن بعدين بنشهره في الوطن العربي. هاي الفكرة اللي أنا بحكي فيها. فحتى على هذا المستوى بيجوا كثير ناس من برا بيعيشوا معانا وبيخلطونا وبيعشرونا ويبلشوا يصنعوا محتوى عندنا، بما انه احنا دولة من الدول العربية تعتبر رقم واحد بصناعة المحتوى على مستوى الوطن العربي كله، على الانترنت ولا على اليوتيوب، ولا عندنا يوتيوبرز يعني سفحين على مستوى الوطن العربي، حرفيا سفحين بالارقام بالمشاهدات باللي يعني يكفي جو حطاب، يكفي ابن حتوتة، في احمد ابو الرب، في كثير ناس يوتيوبرز عندهم عشرات ملايين العرب بيتابعوهم. فاليوم الأردن هاي سياستها مع الكل، أهلا وسهلا بالجميع، إحنا بنحتضن الجميع، مدينا إيدنا لللاجئ، مدينا إيدنا للمكلوم، مدينا إيدنا للمصاب، ساعدنا باللي بنقدر عليه أشقائنا وأهلنا اللي محتاجين لمساعدة، وهذا إحنا اللي بنقدر عليه ونحاول نقدم دائما أكثر. بس في ناس بدهم الأردن تعمل حرب، تبلش تنزل الدبابات ويلا اعمل حرب، كأنه موضوع أنك تعمل حرب أو تفوت بحرب إشي يعني جدا عادي أو سهل إنه ينعمل أو يلا، ولا كأنه في أمن قومي، ولا كأنه في سيادة دولة، ولا كأنه في أمن مواطنين، ولا كأنه في كثير شغلات لازم تأخذ بعين الاعتبار عشان ما نودي حالنا للهاوي وللجحيم بكل ما تعني الكلمة من معنى. ناس ممكن تتفق معي وناس ممكن ما تتفق معي، لكن احنا زي ما يقولوها الخلاف لا يفسد أو الخلاف لا يفسد للود قضية، هذا احنا اللي بنحكي فيه. طيب يلا نطلع لفاصل مع بعض ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: على أربعة روحت مع جداوي روحت
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: مركب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيهي جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية ضد إيران. التلفزيون الرسمي الإيراني يؤكد أن غارات أمريكية استهدفت شمال غربي البلاد. السعودية وبالتنسيق مع الجيش الأمريكي تعلن عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. وزير الإعلام اليمني يقول إن الحوثيين يعتزمون فرض رسوم عبور في البحر الأحمر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم مستمعين الأعزاء على الهواء مباشرة وبساعتنا الثانية من برنامجنا، برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي، برعاية BYD وبالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر.

0: نسمع هاي الرسالة كمان. يلا
1: جتاوي.
0: هلا والله.
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: للطاقم كامل.
0: هلا سيدي.
1: قسما بالله حكيك رائع.
0: الله يسعدك. تسلم تسلم. هذا واجبي.
1: ومدوزن وفخم فخم.
0: الله يسعدك يا حبيبي.
1: بالله فخم.
0: طول بعمرك حبيبي اخونا ابو الياس. الله يسعد لي قلبك ويخليك يا رب.
1: مساء الخير.
0: هاي نفس الرسالة. يسعد كلامك.
1: حكيك مرتب.
0: انت المرتب.
1: ومدوزن وفخم ورائع. الله العظيم.
0: اشكرك حبيبي.
1: هذا الاردن اردننا واغلى منه.
0: الله يحمي الاردن ويحفظ الاردن. الله يسعد قلبك اخونا ابو الياس المحترم. يا هلا ومرحبا. بدي اوجه تحيه لانسيبي وحبيبي عبد الله المحميد. الله يسعد لي مساك حبيب قلبي. كيف حالك؟ يسعد هالمسل بجنن. دير بالك على الطريق.

0: نسمع اخونا سامر الصواف شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يسعد مساء.
0: هلا حبيبي
1: الشباب.
0: الله يسعد قلبك.
1: والله اللي فهمته من قبل شوي شغلت الاذاعه في حدا جايب سيرتنا للاسف.
0: لا احنا سيرتنا الاردن صار لها فتره طويله, يعني صار لها من اول ما رجعت الحرب ما بين امريكا وايران, وهي على سيره كثير ناس وشغل اعلامي, يعني تدليس اعلامي على الاردن وحكي عن الاردن والاردن لا شيء, يعني حرب اعلاميه بتقودها ايران اكيد كنفس الحرب اللي على, يعني خلينا نحكي اللي عم بتقودها وعم تقصف الاردن اليوم. ما حداد سال حاله ليش ما عم تقصف اي قطعه من القطع البحريه المتمركزه والموجوده في البحر الاحمر ولا بالمتوسط ولا كذا, ليه ما بتقصفهم؟ هل تعلم انه خساره قطعه بحريه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه تعني ضرب في النووي اقل شيء؟ فاليوم هم ما بدهم يصعدوا لمرحله انه يتم القضاء عليهم بطريقه يعني جنونيه ومش منطقيه, لانه رده الفعل الامريكيه راح تكون مش طبيعيه اذا اي قطعه من القطع البحريه او البوارج انصابت. فهم بدوروا على اي تواجد امريكي واي شيء امريكي بالدول اللي زيها زي دولنا وبتفشوا فيها على اساس انه احنا بنبعث للجيش الامريكي رسائل. اما يصعدوا اكثر من هيك مسترجوش يصعدوا اكثر من هيك, بنمحوا عن وجه الارض. هذا الواقع. احنا اليوم بعيدا عن كل العواطف اليوم احنا بنحكي الف باء واقع. ليش ما حدا سال حاله ليش البوارج الموجوده في البحر واللي هي تقصف منها, تخيل تقصف منها ايران, من هاي البوارج هي اللي تقصف منها ايران, اوكي, ليه ما بحط ما زدتوا عليها صواريخ وبضربوها بالستيات وبفجروها الغام وبخلصوا منها؟ خلي قطعه بحريه واحده من البوارج توقع بارز زي ابراهام لينكولن مثلا, ابراهام لينكولن اذا وقعت هاي شو بصير؟ يعني هاي بوقع اقتصاد امريكا وراها, انت بتخيل؟ يعني مو كمان في اشياء منطقيه؟ لا احنا بنتفشش باللي بالصغار بالقراب بتواجد امريكي هون وكذا. بس سبحان الله ما بنسمعش الاعلام الموجه باتجاه الاردن بيحكي مثلا عن قاعده الناتو اللي موجوده بتركيا واللي بتضم اكثر من تقريبا 10,000 جندي امريكي وفيها وحده كامله لسلاح الجو الامريكي واكثر من 15 مقاتله F-35, وهاي القاعده هي قاعده للناتو لكن فيها تواجد امريكي عالي. ليه ما حدا بيقدر يحكي عن هذا الموضوع؟ قاعده العديد اللي موجوده بقطر

هي قاعدة أمريكية فيها أكثر من 10,000 جندي أمريكي، أكثر من 10,000 جندي أمريكي فيها قاعة العديد. ليه ما أحد بجيب سيرتها، أو ليه ما بتوصلها الصواريخ، ولا قطر عرفت كيف ترتب الأمور مع إيران عشان ما يقصفوها وما يصيبوها، فبيفشوا بتفششوا بالأردن. علما أنه قاعدة التواجد الأمريكي في الأردن بالتدريبات بيكون حوالي 2,000 إلى 3,000 جندي. لما يكون في عمليات مشتركة أو في أي إشي بوصلوا تقريبا لماكسيموم بأعلى حد 5,000 أو 6,000 جندي فقط، لكن في قواعد فيها 20,000 و30,000 و40,000 وتواجد أمريكي وتواجد لقطع عسكرية ولا خلينا نحكي سلاح جو أمريكي كامل موجود بالقواعد هاي. ليه ما حدا بيحكي عنها؟ احنا اليوم احنا بنقول احنا بننسق معهم، بناتنا حرب على الارهاب، بناتنا اتفاقية دفاع مشترك، بناتنا كذا، ما بيخبي هذا الاشي حتى لو في ناس رفضت وبترفض منكم هذا الحكي، لكن هاي سياسة الدولة في النهاية، راضي عنها او مش راضي عنها سياسة الدولة. انت تستهدف الدولة اللي فيها هذا الاشي، وبعدين اليوم القواعد ما سمعناش انها بتنقصف اخر 4-5 ايام، مسيرة في الكرك، مسيرة دخلت بشباك بيت في الكرك، دخلت ضربت بشباك بيت ووقعت انفجرت. شو هاي؟ شو جايبها على البيت هاي؟ شو جايبها على البيت المسيرة هاي؟ يعني الله يحمي الأردن، بس هذا اللي بنحكي فيه. لكن يمكن كلنا مش كثير حاسين بأنه قديه الإشي صعب، وقديه اليوم أنت كيف تدافع عن سمائك ضد الصواريخ البالستية وضد المسيرات. ونعرف إحنا إيران في المسيرات دولة عسكرية متطورة جدا، وهي اللي علمت روسيا تقنية صناعة المسيرات. وبآخر الأخبار تم اكتشاف أنه أصلا التقنية الإيرانية أو المسيرات الإيرانية هاي اللي يتم تصنيعها بروسيا، روسيا عم تبعت لإيران منها، يعني بعض الأخبار هيك بتقول. فهم أصلا معطين التقنية هاي لروسيا، وروسيا بتصنع لهم تقنيتهم وبتدعمهم نوعا ما. فاليوم يعني عندك أمامها كثير أسئلة لازم تسألها لحالك قبل ما أنت تطبل أي إشي وأي هجمة بتصير على بلدك. قبل ما تقول فينا منا ناس منا وعايشين معانا بيقولوا الله يسلم الإيدين وكذا، بدناش إحنا نفوت ونعمل الموضوع حلقة، ما بعرف شو ودانا هون إحنا. لكن اليوم اللي عم نكون فيه إحنا برضو كمان لازم نذكره، لازم نجيب سيرته، لازم نقول الحمد لله رب العالمين بأنه يعني بلدنا ما زالت واقفة وآمنة في كل ظل الخلطة اللي قاعدة بتصير. عم بصير قاعد بيتزا حرفيا، يعني الدنيا قالبة بيتزا ولا فاهم شو بصير قاعد. طبعا يعني ايضا قبل قليل واليوم جلالة الملك عبد الله الثاني التقى اتصالا او تلقى عفوا اتصالا هاتفيا من رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكدوا خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. برضو اللي عم بيعملوه مصر، الأردن، دول الخليج، يعني في تكاثف عم نشوفه. ومصر بالنسبة لنا سند، وطول حياتها مصر هي سند لكل الدول العربية. الله يا رب كمان يعز مصر وأهل مصر وشعب مصر، مصر الحبيبة والقريبة على قلبنا. يلا خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: برنامج الواحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً. من أرض اللي

0: معروف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: يلا خلينا هيك نكمل مسجاتنا اليوم، هيك الحلقة شوي عن الأردن وعن الوطن وعن الوضع الراهن اللي بصير فيه، و يعني قد ايه احنا اليوم جزء من جزء كثير كبير، وجزء للأسف يعني معرض لأي خطر لا سمح الله إذا تم في تصعيد. وهذا إشي لازم احنا يعني نكون كمان صريحين فيه مع الناس. اليوم يمكن الدولة متحفظة بأماكن وقوع الصواريخ، متحفظة شوي بالإنذارات، متحفظة في الحديث في الإعلام الرسمي أكثر عن هذا الموضوع كذا. وأنا بفهم اليوم الدولة ما بدها تقلق الناس أكثر، ما بدها تعكس عنها صورة أنه في ارتباك أو في أي شيء، ولا سمح الله والله ما في لا ارتباك ولا شيء، بالعكس ولا حتى عند الناس في ارتباك ولا حتى عند الناس في خوف. ثقة الشعب الأردني بأجهزتهم الأمنية ثقة عالية، وثقة مش بس كلام شعارات وأغاني وطنية وحي الله الجيش وحي الله الأمن العام، لا، اليوم إحنا عم نشوف هذا الإشي قاعدين على أرض الواقع، عم نلمسه على أرض الواقع، ويعني بعد رب العالمين، وهذا كله الأمن والأمان بفضل رب العالمين في البداية اللي منعم علينا بهاي النعمة اللي نتفاخر فيها صلنا سنين طويلة يعني، وهلأ بلشنا نعرف قيمتها الحقيقية. اليوم انت كيف يكون كل الدنيا حواليك مولعة وانت عايش؟ هلأ انت جزء من العالم، يعني الشغل وقف، الشغل قل، الحركة الشرائية عند الناس خفت، الأسواق نايمة، الدنيا نايمة، حتى السياحة والكذا مش بزيادة، لأنه في كثير دول بتحذر رعاياها أنهم ما يجوا على منطقة الشرق الأوسط كلها. فاليوم انت هاي لحاله كمان دروب السياحة عندك، والسياحة يعني نوعا ما في سياحة لكن مش نفس الأرقام اللي كنت تحققها، المغتربين مش نفس العدد اللي بيرجع، مش نفس العدد اللي بيجي بزور يعني، والوضع المادي تبع الناس بشكل عام مش بزيادة. هذا كله بنعرف أنه من تأثيرات وتبعات الحرب علينا، وأسعار النفط اللي في العلالي والاقتصادية الدنيا كلها مخربطة، لكن الحمد لله رب العالمين اليوم انه موجودين معاكم، وممكن نطرح اي موضوع هسه كان ساخر، نقدر نحكي باللي بدنا اياه ونضحك ونغير الجو ومش خايفين، والحمد لله امورنا 100%. نكمل اخونا ابو الصواف شو كانت رسالته. يلا
1: فبنعتذر انه احنا ما قدرناش نوزع مرمية للكل. يا اخوي نجم السلمان شو قال؟
0: أنك أصيل يا محترم.
1: هذا الأردن أردننا وما حدا أيوة. يلعنا
0: أبدا، ما حدا يلعنا.
1: عمي أنا زلمة بحكي معك وضع المادي بدافش فيه مدافش
0: كلنا، والله والله كلنا أقسم بالله.
1: كنت عايش برا البلد، كل إشي ممكن يعطيك مقومات أو نفسية إنك تطلع أو تدور على طلعة موجود عندي أو موجود جوا نفسيتي.
0: صح،
1: بس يا أخي أنا بحبها وأنا مرتاح
0: الحمد لله،
1: وما حدا يلعننا، والله يحمي بلدنا
0: يا رب،
1: ما حد يتدخل فينا اسم
0: يا رب. انا معك
1: نعم، واحد بدنا نشوفه نقعد نقول له هسه احنا عارفين انه كثير ناس بتوكل من خيرها.
0: صح،
1: وما فيها خير اصلا، هي نفسها الناس ما فيها خير عشان توكل من خيرها.
0: صح،
1: بس عاد الاردن متعوده دائما تعطي وما تستنى حدا يرد لها.
0: ما هذا اللي احنا بنحكي فيه، انه اليوم هذا على الاردن
1: الله يديم علينا هالبلد يعني يا رب.
0: بدل الهجمه تعرضنا ل 500,000 هجمه، ومش اول مره نتعرض لهجمه، ومش اول مره نتعرض لهجمات اعلاميه والى اخره. اليوم بنكون قاعدين احنا وياكم بنختلف مع بعض، تيجي بتقول لي جتاوي انت زلمه سحيج وانا بطيق تسحيجك وبتضلك تسحج ومش عارف ايش، ممكن حدا ثاني يقول لك والله انت بتمثلني وانت وطني ومش عارف ايش وكذا، من هذا الحكي الناس اراءها مختلفه فيك وما راح ترضي الناس، لكن في النهايه اليوم انت بتكون عم تعمل إشي انت مقتنع فيه وعلى قناعه تامه فيه، وهي هاي قناعاتك طول حياتك من اول ما بلشت يعني بالاعلام، هذا هو خطي انا وهي قناعاتي، والحمد لله رب العالمين كل ما تقدم فيه العمر بشوف انه قناعاتي نوعا ما صحيحه، خصوصا ببعض الاشياء بالسياسه. انا لا سياسي محنك ولا بعرف اناقش بالسياسه ولا اصلا بحب احكي بالسياسه ولا هاي الاشياء، لكن اليوم بنختلف كلياتنا، ويمكن انا ما اكون اطيقك وانت ما تكون تطيقني، لكن انت لو كنت انسان قاعد برا الاردن باي دوله من الدول العربيه او الاجنبيه، وكنت انت واحد اردني زيك زي اردني بغض النظر، لا بتعرف لا اصله ولا فصله ولا من وين ولا من اي اصول ولا شو مكان، انتوا اثنين اردنيه، لو شو ما كانت اصولكم منابتكم شو ما كنت مجنس قبل دقيقتين، حلو، اذا حدا جاب سيره الاردن بشيء عاطل او لا سمح الله جاب سيره سيدنا او شو مكان او اي شيء عاطل استهزأ فيه بالاردن، لانتوا اثنين تطلعوا بعض وتقوموا تاكلوا اكل تقول له حبيبي احنا هون جوا منقطع بعض، بس الله يرضى عليك غلط علينا ما بقبل انك تغلط علي ولا على رموز بلدي ولا تنتقص مني ولا شو مكان. هاي هي الحمية العادية المفروض تكون موجودة عندنا كلياتنا. اللي بصطحك بأنه ناس يعني هون متبنيين فكرة أنه يعني أنا بدي أطبل لإيران وهم بيعملوا صح وهم كذا، طب إذا هم عم بيغلطوا على بلدك وعم بطلعوا بالإعلام بسخفوا من بلدك وموجهين كل أذرعهم، الجيوش الإلكترونية كلها اللي محسوبة من لبنان من العراق من فلسطين من وناس حقيقيين ومتبنيين في أفكارهم كلهم مسخرين عشان يهجموا عليك، وانت بتقول لهم أوف يسعد دينكم صح معاكو حق معاكو حق، أنا كأردني لا أرضى يا عمي، أنت كأردني لا ترضى تحكوش للغريب، تعال احكيها عندي احكيها جوا، أنت كأردني لا ترضى قدام الناس دي، كل الدول قدام الناس متماسكة بغض النظر عن خلافاتهم الداخلية، بغض النظر عن تنوع وجهات نظرهم، بغض النظر عن اتفقنا مع بعض بوجهات النظر ولا ما اتفقنا، يا أخي بيقطعوا بعض جوا، بيقطعوا بعض بمجلس النواب، وبيقطعوا بعض على السوشيال ميديا، بس لما تطلع هاي الدولة من برا وتشوف شعبها بتحسه متكاتف، كله واقف مع بعض، كله بيحب هاي البلد، ما بيقدر يطلع عن يعني حتى لو مش مقتنع اليوم لما يشوف هو سيادة بلده بتمس وسمعة بلده بتنسب وشعبه بنسب وأجهزته الأمنية بتنسب وما حدا يقول لي ذباب إلكتروني وما حدا يقول لي 8200 وما حدا يقول لي هذا الحكي، لا لا اليوم تخطط الأشياء، تخطط 8200 اليوم إيران بتقود عليك حرب إعلامية كما تقودها كما أنت عم بتحطك قاعدة كجزء من من من طرف من هاي الحرب، مش مستجرين يضربوا البوارج ولا مستجرين يضربوا القاعدة العديد اللي بأمريكا اللي أكبر قاعدة أمريكية بالشرق الأوسط، بتشاطروا عليك أنت على كم جندي موجودين عندك لأغراض التدريب ولا آخره، وبتهموك أنه إيران عم تقصف من عندك، وبتهموك أنه غزة انقصفت من عندك، تخيل لوين الاتهامات عم توصل حاليا للأردن، مرة واحد كاتب لي بيقول لي ما بننسى أنكم شاركتوا مع الطيران الصهيوني بقصف أهلنا بغزة، يا زلمة أنا لو في عندي كبسة أطلع له من التليفون أخذه أخنقه يعني وأبكسه أقسم بالله ما بقصر تمام إنه مين مقنعك بهذا، كيف يعني كيف أنت شو اللي شفته عشان تقتنع تحكي هذا الحكي، فهذا اللي بيحكي فيه وهذا اللي اليوم أنا حاب أوصله وحاب يعني إنه نكون واضحين فيه اليوم، يعني بتحكي اللي لك وبتحكي اللي عليك اليوم، ما حدا خلص اليوم أنت بدنا نكون كأردنيين كلنا صف واحد، ممنوع الانقسام حتى على السوشيال ميديا قدام الناس، لأنه أنت بس تفوت على صفحة لإخبارية تابعة لإيران ولا محسوبة على إيران ولا مدعومة من إيران ولا محسوبة على فصيل معين ولا عمليش معينة، وتفوت وتزقف وتزقف لهم وأنت عايش في الأردن، معناته أنت صفك الداخلي صفر، يعطيك العافية جبهتك الداخلية مشتتة ومتفرقة، ما في يزم الأردن خط أحمر كلنا بتجمعنا يعني أمن هذا الوطن، شو مكان شو مكان شو ما بتضرب، أنت عم بتدخل صواريخ علي وهي آخر طيارة مسيرة ضربت بشباك بيت موجود في الكرك، شو وداها على الكرك من العراق طبعا من جماعة أولياء الدم هدول الأبصر، شو ملتهم ولا شو اسمهم، بقصفوك قاعدين وإيران عم تقصفك، حتى لما صار هدنة مؤقتة هلا ما أتم الإعلام بس أنتوا تعرفوا صلى يمكن 4-5-6 أيام رايق الأمور، حتى القصف خافف الرد الإيراني خافف، لكن لسه الأردن عم يستهدف وكل دول الخليج حتى الكويت على فكرة خف الاستهداف عليها وما زال الأردن يستهدف بالطيارات، بتحتاج نوعا ما سؤال. أخونا الحبيب الزميل الصحفي حمزة أبو رمان الله يسعد لي مساك بيقول لي جتاوي الحبيب مع بلدنا فوق الأرض ومع بلدنا أيضا تحت الأرض، هاي قاعدة ناس يعني هاي قاعدة الناس بكل زي بيقولوها بكل زمان ومكان، قاعدة ثابتة بأي زمان أكيد، والحياة في زمن الحرب بذريعة الدفاع عن أي دولة غير الأردن خيانة ومع بلدنا دائما، أنا والله معك يوم الوضع الكل يعني، وأنا بشوف كثير ناس إخواننا بالجرائم الإلكترونية إخواننا بالأجهزة الأمنية مش مقصرين مع الناس اللي بتبنوا هذا الفكر اللي فوق ما هو بيعتدي على الأردن قاعد ولسه بطبلوله وبزكفوله، يعني نتمنى نكون الصورة شوي وضحت ونتمنى اليوم نقدر الوضع اللي احنا فيه ونقدر انه مش يعني ما فيش داعي ولا ما في داعي، الداعي حاليا كنا نوقف ايد واحدة حتى لو على السوشيال ميديا وندعم بعض وندعم وطننا ونحكي عن أردننا ونحكي عن مملكتنا وعن صمود مملكتنا وعن ثبات مملكتنا وعن قيادتنا اللي حافظت على هذا الوطن وحافظت على هذا البلد وحافظت على كل التوازنات اللي فيه وحافظ على توازناته السياسية، وهذا الشيء ورثناه يعني من بداية تولي الهاشميين إمارة شرق الأردن لحد يومنا هذا، هي سياسة الأردن ما بنستحي نخبيها وما بنستحي منها، وهي بلدنا وهي وطننا وهي سياستنا وهي أمننا القومي وهي هويتنا وهي تعاملنا مع الناس وهي إحنا، بس والله يجيب اللي فيه الخير علينا جميعا يا رب. أخونا محمد الرباب عن اسمع شو بعث لنا،
2: مساء الخير يا جتاوي
0: أهلا
2: أنا بحب أحضرك
0: شكرا حبيبي،
2: بحبك.
0: الله يسعدك، وانا كمان بحبك كثير. اخونا حسام ابو غوش،
3: يسعد مساك يا ابو
0: جيتاوي. هلا حبيبي،
3: الله يعطيك العافيه. والله عافية عمرك. بالنسبه لتصريحات ترامب زي السمك مع ملوخيه
0: حرفيا هيك، انا بطلت استوعب شو فيه. يعني اخونا اصلان
4: ابو جيتاوي، بارك لي بارك لي، واخيرا قطعت من تركتت ركضت. اول مره بشوف بنت بتركض بالشارع عشان وقفت لها، كلهم بيجزروا.
0: والله عافية عليها.
4: الحمد لله في ثقافه عندنا صارت.
0: الحمد لله رب العالمين، عقبال ما تصير ثقافه شيء اسمه ممر المشاع عندنا، هذا اللي بنتمناه. نسمع هاي الرساله.
5: ابو الجتاوي، مساء الخير لك وللكادر وللمستمعين.
0: حبيب قلبي،
5: شو اخبارك؟ ان شاء الله
0: انا كويس الحمد لله رب العالمين.
5: الله يديم الاردن ويديم الامن والامان.
0: اللهم امين.
5: الله يلعن ابو ايران على ابو امريكا. حبيبي حبيبي يا جتاوي،
0: من قلبك طالع
5: الأمان يا رب. يعطيهم ألف ألف عافية قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية.
0: الله يعطيهم العافية، الله يعطيهم العافية دائما يا رب، هذا اللي بنتمنى. اسمع أخونا أبو الياس شو بعث لنا.
6: ماك أبو الياس، قسما بالله، قسما بالله اللي مش عاجبه الوطن أباك المطار وفتحوا مطار.
0: ما مشكلة معهم، مش مصاري يسافروا، ولا لو صح دلوقتي عند أول فرصة بسافروا.
6: تكون بحنا يعني بشان الله، إحنا مكيفين مروقين
0: مبسوطين على حالنا يا زلمة،
6: على شو ما كان،
0: على
6: شو ما كان إحنا مكيفين يعني. إحنا مضغوطين مش مضغوطين، الوضع المادي تعبان، عايفين حالنا مش ملاقيين ناكل عادي. والله إحنا مروقين، والله يا عمي إحنا مروقين. اللي مش عاجبه هذيك المطار يروح يركب على المطار اللي يطلع. يا عمي تكون بحنا، مشان الله يتركونا بحالنا. إذا مشان الله بطلنا أغنية العلم. العلم يا أبو
0: أبشر
6: تاوي.
0: أبشر
6: العلم أواق العلم ما أسجى.
0: الله يسعد قلبك يا أبو الياس حبيب قلبي. الله يسعد لي مساك.

0: بدنا نرجع نسلم على كنزي الربابعة. شكرا يا كنزي يا عمو على الرسالة الحلوة اللي بعثت لنا اياها. هي ما سمعتها, بنرجع من عيدها. يلا اهلا.
1: انا بحب احضرك وبحبك.
0: شكرا شكرا يا عمو كنزي, شكرا شكرا, وانا بحبك كمان كثير. أبو الجتاوي أنت ملاحظ إنه ترامب بطلعش تصريح, يعني تصريحات قوية غير آخر الشهر عشان يغلى البنزين طبعا ولا؟
2: اليوم الصير مات وإحنا الشخصيات من الله نحب عناد إحنا نشرب دم.
0: تحية للمهندس رزق الطعاني, يا أهلا وسهلا. نسمع برضو هاي الرسالة من أخونا أبو جبارة.
3: كيف الحال؟ طمني عنك يا اخوي.
0: هلا حبيب القلب, هلا جبارة.
3: الله يسعد مساكم, معك اخوك ابو جبارة.
0: الله يسعد قلبك.
3: وانا اصولي فلسطينية يا حبيبي.
0: والله والنعم.
3: بس البلد هاي
0: والنعم
3: من رب العالمين. وان شاء الله ما بتنظام.
0: امين يا رب.
3: وكلياتنا اهل.
0: امين امين. اللهم امين.
3: اخوي كلياتنا مع بعض, عرفت علي كيف؟
0: طبعا.
3: وان شاء الله ما بصير الا كل خير باذن الله.
0: شوف يا اخوي, احكي لك شغله. اليوم ترى في كثير الناس مش مشكلتها مين شو الاصول وشو الكذا. كل حدا فينا بيفتخر باصوله, ما حدا بينكر اصوله, واللي بينكر اصله انسان بيكون بدون ادنى نوع من المروءه ولا الرجوله. هذا إشي كلياتنا بنفتخر بأصولنا وبنفتخر بإحنا من وين وبنفتخر بكل إشي, سواء كنت من أصل فلسطيني أو من كنت من أصل أرمني أو شركسي أو شيشاني أو عراقي أو شو ما كنت. اليوم أنا اللي بهمني كأردني, عشان أقول أنا حالي أنا عن حالي أردني, بإني أنا لما أكون حامل جنسية هاي البلد وعايش فيها وإلى آخره, أن أحترم هويتها وأحترم سرديتها وأحترم عفوا وأحترم يعني الأشياء الجامعة ما بيتنا دائما اللي بتجمعنا على حب هذا الوطن وعلى احترام هذا الوطن, بدون مناطقية وبدون أصولية وبدون عنصرية وبدون وبدون وبدون. أنا آخر ما أسأل عليه في حياتي هو أصلك من وين وفصلك من وين. أنا أسأل قدي أنت بتحب الأردن, قدي بتعطي الأردن, قدي مستعد لما الأردن لا سمح الله يمسها خطر تكون أنت أول واحد واقف تدافع عنها, سواء بالكلمة ولا سواء بالروح ولا بالدم ولا ببيتك ولا شو مكان. أنت طالما تحمل هاي الجنسية ومنتمي لهاي الأرض ومنتمي لهويتها ومنتمي لكل إشي بخصها, فأنت يا صديقي أردني بغض النظر شو كان أصلك. هذا إشي مهم إنه دائما نوضحه للناس, لأنه نعرف إحنا آخر فترة العنصرية زايدة ولآخره, لكن في بعض الناس برضو كمان من من من كل الأطراف بتزودها وبتقلب القصة مناطقية وتقلب القصة عنصرية وتقلب وا إلى آخره, فبتحس الناس صارت خلاص هيك محقونة على بعض, يعني في احتقان داخلي هيك محقونة على بعض الناس. لكن اليوم بتلاقي كل الأنواع, بتلاقي صاحب الأصول الفلسطينية المنتمي, بتلاقي الشركسي المنتمي, الشيشاني المنتمي, بتلاقي ناس برضو خلينا نحكي أبناء العشائر اللي هي راس مالنا وحبايبنا منتمين, وبرضو بنفس الإشي بتلاقي شخص من أصول فلانية مش منتمي وشخص من أصول فلانية مش منتمي. كل حدا فيه الحدا المنتمي ولا مش المنتمي, لكن الحمد لله رب العالمين الفئة الغالبية الكبرى والسواد الأعظم من الأردنيين اللي بيعيشوا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية من كل الأصول والمنابت هو يعني منتمين. أقول لك أنا أصولي فلسطينية, لكن بالنسبة لي الأردن يعني خط أحمر, والأردن إذا بتنضر ولا بتنضام ولا يعني كلنا الأردن بالنهاية, كلنا الأردن إذا بنتفق كلياتنا على هاي النظرية وعلى وجهة هاي النظر, ساعتها والله لا أصلك ولا فصلك ولا عشيرتك ولا عيلتك ولا إشي بالنسبة لي بتكون تفاصيل ثانوية. طبعا من حق أي إنسان يفتخر بعشيرته بعيلته بمنبته الطيب, كلنا أبناء منبت طيب وتربينا ببيوت طيبة وتربينا على الحمد لله على احترام الآخر وعلى العز وعلى عدم نكران الجميل وعلى أنه هاي الوطن وطننا, وإذا ما أعطيناها بنكون مقصرين بحقها, وإذا ما عليناها وخليناها بالصف الأول بكل إشي بنكون مقصرين بحقها. وأنا مع تعظيم حب الأوطان بالكلمة بالفعل بكل إشي ممكن يفيد بلدنا ويفيد وطننا, بإني أشيل حجر صغير ممكن يأتي حدا بالشارع, فهيك أنا بحب الأردن. لما أمام من السيارة ما أكب إشي وأحترم إنه هذا السلوك عيب ومخالف, وأنا أنا بحب الأردن. لما أطلع أحتفل بالاستقلال وأمجد علمي وأغني أغاني وطنية وآخر الليل أروح العلم طاير مني وأنا مش منتبه عليه أو انتبهت له ووقع على الأرض وما أطلع أشيله, عيب. فيعني اليوم في شغلات الوطنية تقاس بالفعل, وتقاس اليوم بقديه أنت قادر تعطي لهاي البلد وقديه قادر تعطي للأردن. مع الاحترام بالعكس دائما من من من افيد الاشياء في العالم والدول التنوع بالاصول والمنابت. التنوع بالاصول والمنابت تلاقي الشركسي ما شاء الله حرفيا يعني ناجح ويعني اصحاب حرفه وكذا والى اخره. بتلاقي الاصول الفلسطينيه مثلا عن جدودهم وكذا شاطرين بالتجاره والى اخره. بتلاقي الاردني مثلا شاطر في الالعاب القتاليه وبتكون ضابط كبير في الجيش وبعطي لوطنه وكذا. يعني بتشوف الناس كل حدا هذا تنوع الاصول والمنابت في الاردن شيء لازم نستثمره ونستفيد منه، لكن نكون كلنا قلبنا على الأردن بالنهاية. هذا هو الأهم وهذا هو الأولوية، وأن يكون بالنسبة لنا الأردن فوق أي اعتبار، وباقي الشغلات صدقوني بتصير تفاصيل ثانوية فقط لا غير.

أخونا محمود الخمايسي تحياتنا لك، بقول لي شو مكان أصلك، المهم أنك تحب البلد يعني. يسعد دين الأردن ولا بارك الله بأعدائه، اللهم آمين يا رب، هذا اللي نتمنى. سال وردة أبو الجتاوي، بتمنى النواب يسمعوا هالحلقة بدل تصريحاتهم المستفزة على مواقع التواصل الاجتماعي. الله يعني مش عارف، هذا إشي بديهي المفروض، أنا ما بحكي إشي جايبه من والله من هيك ولا كاتبه ولا محضره، إشي من قلبي وهي بمثل وجهة نظري، هي هاي الفكرة يعني، مفروض يكون إشي واضح بدوش حد يتعلم. أبو الجتاوي عنده سؤال قوي، أمريكا فيها 70 ملي، ليش ما فيها انقسام للأصول وكلهم فدى أمريكا؟ ليش إحنا على أقل شغلة منبلش أنا ابن فلان وأنا ابن فلان؟ شوف إحنا شو إنه نقول أمريكا ما فيش فيها انقسام بالأصول، هذا خاطئ الحكي، بيقطعوا بعض في الشوارع، الأبيض ضد الأسود ضد المكسيك، بيقطعوا بعض بالشوارع ودائما بس يتهاوشوا، دائما ضلهم يعايروا بعض بأصولهم، يا أسمر يا أسود يا اللي أنت نجر، من بندوهم نجرز، أنت بتقول إذا واحد أسمر نجر بالشارع ممكن يطخك، هاي كلمة عنصرية بيستخدموها، هاي نجر إذا بتقوله هاي نجر بطخك عادي يطخك، وبتصير كثير جرائم قتل على أساس اللون، جرائم قتل على أساس أنه والله ماكسيكنز تهاوشوا مع بيض ولا بيض متعنصرين. المجتمع الأمريكي بتدخل جواته بتشوف هاي العنصرية واضحة أمامك 100%، لكن هم بيحاولوا يعني، العنصرية الموجودة بأمريكا أكيد أكثر من العنصرية الموجودة في الأردن صديقي، عشان تكون أنت في الصورة. هلا بالنهاية هم بيحبوا أمريكا ما بيحبوا أمريكا، لكن في بينهم انقسام يعني غصبا عني وعنك زي ما بيقولوها، ما يعني لازم شو مكان، حتى بأفلامهم ببينوا انقساماتهم، وبتخوتوا على الأبيض وبتخوتوا على الأسمر وبتخوتوا على المكسيكنز وبتخوتوا على الريد هيد وبتخوتوا على القصص هاي كلها، فعندهم جواتهم كثير في عندهم عنصرية كثير، حتى بالمزح حتى بأفلامهم حتى كذا. هلا على أمريكا وكذا ما تحاول إنه تسوقوا لإلك الأفلام الأمريكية بإنه الكل بحب الوطن وأمريكا الوطن الأول وكذا، في منه أكيد، في عندهم يعني ناس بحبوا أمريكا وكذا وإلى آخره، لكن برضو محافظين لسه هوياتهم وثقافاتهم الفرعية وهاي الأشياء، لأنه أمم كثير، أنت ما تقدرش تقارن كمان الأردن بشعب زي الشعب الأمريكي، يعني عندهم أشياءهم عندهم كذا، لأنهم خلص هم صاروا كثار، فعندهم جوا بتقدر تميز المجتمع المكسيكي مجتمع المش عارف إيش مجتمع الكذا. أنت اليوم بتفوت إذا ما سألت حدا عن أصله وفصله ما بتعرفش، خلص تعامل معاه على أساس أنه ابن بلدك وشخص وكذا، من دون حتى من شكله ممكن ما تقدر تميزه، لأنه إحنا أهل بلاد الشام خلينا نحكي متقاربين حتى في الأشكال بين بعض. وبقولي لما تصير حروب كلهم في أمريكا، شفناها بحروبهم جيشهم، أما الشعوب على فكرة شعوبهم عمرها ما كانت مع الحرب مع حروب أمريكا اللي بتخوضها، حروب أمريكا اللي خاضتها خسرتها مئات مليارات الدولارات. وهلأ شوف أنت شعبية دونالد ترامب بعد الانتخابات، وشوف شعبيته بعد شنه حرب على إيران، هو مدرك هذا الإشي أنه شعبيته نزلت أكثر من 60-70% يا أخوان عشان تكونوا في الصورة، فما ناخدهاش مثال كثير كبير لأنه هي دولة فيش فيها عنصرية كذا. يمكن أوروبا ترى بموضوع العنصرية وهاي المواضيع أوروبا أوكي لسه متقدمين أكثر، يعني ما عندهم فئوية ومناطقية وعنصرية زي عند الشعب الأمريكي أو كثير من الشعب الأمريكي، بدناش نحكي عنه كله، لا اليوم أوروبا بتلاقي إذا حدا قال لحدا أو تنمر على أصوله أو على كذا عادي بيقدر يحاكمه ويحبسه لمدة طويلة. وبرضه كمان أمريكا فيها قانون بحارب العنصرية وكذا، لكن أوروبا شوي متشددين أكثر بهذا الموضوع على موضوع العنصرية وإلى آخره. يلا إحنا ما يعني منقدرش نسميها، بديش احكي عنصريه يا عمي، كل واحد يكون فينا في عنصر لا اصله ولا ثقافته على عينه وراسي، بس ما يكونش حتى عنصريته تشمل الوطن اللي هو عايش فيه، يعني يكون عنصري يا عمي بس ما تتعنصرش على بلدك كمان، هاي الفكره، بلدك اللي انت عايش فيها وتحمل جنسيتها وهويتها، وهذا اللي احنا بنحكي فيه وبدنا نوصله، وهذا البديهي وهذا المنطقي يا اخوان، وهذا الشعور الانساني الطبيعي عند اي حدا. يعني أنا لست أكثر منكم وطنية، ولا اليوم طالع أعلم حدا كيف الوطنية ولا أوزع وطنية على الناس، أنتم الكل بفوقني وطنية وأنا اعتبروني أقلكم وطنية. يعني على كل حال الله يحمي الأردن، الأردن دائما بخير وإن شاء الله تظل دائما بخير. اليوم أنا حبيت نكون هيك نحكي بشكل عام عن الأوضاع وعن اللي بصير وعن اللي عم بتعرض له الأردن نوعا ما من هجمات، سواء بالمسيرات والصواريخ البالستية، الهجمات الإعلامية اللي بتعرض لها الأردن، وإن شاء الله نكون هيك أنا عبرت، يعني يمكن اليوم أنا حكيت وعبرت عن جواتي أكثر ما سمعت منكم رسائل، سامحونا. فديروا باكم على حالكم، إن شاء الله بكرة بنلتقي معاكم في حلقة جديدة خميسية هيك فخم مرتب زي كل الفخمين اللي بتابعونا. شكرا ضياء، شكرا أحمد حواري، كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، الله يحميكم يحمي بلدنا، سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك والسيسي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. الملك يشدد على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية. الملك يؤكد ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية ضد إيران. التلفزيون الرسمي الإيراني يؤكد أن غارات أمريكية استهدفت شمال غربي البلاد. السعودية وبالتنسيق مع الجيش الأمريكي تعلن عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. وزير الإعلام اليمني يقول إن الحوثيين يعتزمون فرض رسوم عبور في البحر الأحمر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لتروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.